وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. موقع CNN نقلا عن مصادر يقول إن ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن إدارة ترامب مستمرة في استهداف الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس دافئا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حادثة هزت المجتمع بنسميها قضية رأي عام، صارت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة من بني مخزوم سرقت. لما نتكلم عن بني مخزوم يعني قبيلة ذات شرف ومكانة عالية جدا في قريش. الناس هابت وخافت، كيف نطبق العقوبة على بنت فلان وابن فلان؟ إذا ما هذا ابن فلان، فخافوا لأنه إلها مكانة اجتماعية عالية، فقالوا لازم نكلم النبي. من يكلم فيها النبي؟ ابحث عن فلان وفلان. ما حدا تجرأ أنه يتكلم مع النبي في هذا الموضوع، هم عارفين عدل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاءوا سيدنا زيد ولا زالوا به حتى أقنعوه، لأنه زيد حب النبي مدلل والنبي بحبه جدا. راح سيدنا أسامة بده يتكلم النبي: يا رسول الله بدنا نسقط عنها العقوبة، إذا ما قدرت يعني بدنا نحاول نخففها، جيبها منها بتزبط. فلما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي تغير لون وجهه، صار أحمر وظهر عرق. كان للنبي عرقان، عرق اسمه العرق الهاشمي، يبرزه الغضب. وقال الكلمة اللي كلنا بنعرفها واللي بتزل عروش المحسوبية، قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حدود الله جاء تشفع؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام وارتقى المنبر وقال الكلمات الخالدة: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذا شريف ما هو، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها. العدالة في الشريعة ما بتعرف المحاباة، الواسطة في الباطل حتى تسقط حق مشروع أو ترفع مظلمة أو ترفع عقوبة عن مستحقها، هذا مؤذن بهلاك الأمم. الواسطة مش كلها غلط، في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. الله قال، ربنا في القرآن شو بيقول؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فربنا قال لك الشفاعة حسنتين، الواسطة الواسطة نوعين، نوع اسمه شفاعة حسنة تتوسط لواحد حتى توصل له حقه، أو تفرج كرب عن مظلوم، أو تساعد محتاج يستحق المساعدة. فلان بيستحق هاي الوظيفة، عنده الشهادات اللازمة والخبرة الكافية والأهلية المناسبة، بقدمه. لكن في شفاعة سيئة، إنك تتوسط لتعيين شخص مش كفو أبدا لهاي الوظيفة، بس لأنه قرابتك ولأنه في مصلحة مرجوة من تعيينه، أو تدافع عن شخص أنت تعلم إنه غير سوي وإنت بتعرف إنه مخطئ، حتى تعفيه من عقوبة هو مستحقها شرعا وقانونا. هذا حرام. اللي بتوسط بالباطل الله قال هو شريك في الإثم. كل فساد يترتب على هاي الواسطة بالحقك منه وزر، قال يكون له كفل منها. واحد قرابة لسيدنا عمر بالخطاب، إجا عنده، هذا شو بيكون؟ بيكون قرابة أمير المؤمنين، بيكون قرابة ولي أمر المؤمنين، بده يتوسط في شغلة. فكر إنه قرابته لسيدنا عمر أو مكانته رح تنفعه. عمر سيدنا عمر عارف إنه هذا مش كفؤ، ما بيستحق، فزجره وقال له: أتريد أن تجعلني جسرا يمر الناس عليه إلى النار؟ شو جاي تسوي أنت؟ شو جاي تسوي؟ إحنا هون عدالة، إحنا هون إسلام، إحنا هون دين، هاي شريعة الله. في موقف ثاني، سيدنا عمر كان إذا طلع على الناس ونهاهم عن شيء، طلع قال لهم: يا جماعة الخير أنا بنهاكم عن كذا وكذا وكذا، أول ما يفعل بس يخلص يرجع على بيته، يجمع أهله زوجته وأولاده، يقولهم: تعالوا قدامي إني نهيت الناس عن كذا وكذا. بقولهم: ديروا بالكم، ترى أنا حكيت للناس أوعوا من هذا وأوعوا من هذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته. كيف بالسماء بتأهبلها وبتصيدلها؟ فوالله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة. هذا ديننا، هذا الإسلام. المؤمن قدوة، وهو صادق ويبدأ بالعدل مع نفسه وأهله،
ويرفض الشريعة والدين والله إنها تكون القرابة وسيلة لخرق النظام أو إنك تتجاوز حدود أي حدا. هذا حرام. الشخص اللي غير سوي إذا ارتكب مخالفة وأذى الآخرين وتدخل الواجهة الفلاني والعين الفلاني والوزير الفلاني وابن فلان وابن فلان عشان تخرجوا من المشكلة وتلغي العقوبة، هذا بعد فترة ببطل عنده شعور إنه مذنب، بصير يحس حاله فوق القانون. ما تعطي العقوبة الشعور بالندم لأنه معه ضوء أخضر. فلا تدافع عن شخص غير سوي، وأي شخص بدافع عن شخص غير سوي فليعلم أنه مشارك في الإثم. ربنا قال يكن له كفل منها. هي واحد. اثنين، ضيعت الأمانة لأنك عينت غير كفؤ، أو رفعت عقوبة عن واحد مستحق العقوبة من الله، أنت رفعتها عنه. الله حكم بشيء وأنت حكمت بشيء، فأنت خنت الله ورسوله والمؤمنون. ثلاث، قديش شفنا واحد أحبط من المبدعين والمستحقين لهاي المكانة أو هذا الحق، قتلت طموحه ليش؟ عشان ترضي الواسطة الفلانية وتطمع بواسطة فلان، إذا كان على حق أنت غير مسؤول أمام الله. لكن لما تلغي واحد بيستاهل عشان تجيب واحد بيستاهلش لأنه قرابتك وواسطة وابن فلان وقرابت فلان، أنت قتلت طموحه، مش بس أخذت منه الواسطة. فنلت بذلك غضب الله. رسالة إلى المجتمع، المجتمعات تبنى بالعدل وتهدم بالمحسوبية، واللي بتطلب الواسطة للناس أو تتواسط لهم حتى ترفع عنه عقوبة وانت عارف انه سيء ويستحقها شرعا وقانونا، انت دفعت عنه في الدنيا ورفعتها عنه في الدنيا، فمن ينافح عنك أمام الله في الآخرة؟ مين بده يتقدم لك وينافح عنك أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ مين؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الموضوع موضوع عدل، عادي رده المرة هاي، رده المرة الثانية، رده المرة الثالثة، رده، بيصيروا يعرفوا إنه هذا الجاهة أو هذا الواسطة أو هذا الشيخ أو هذا الفلاني يقبل الواسطة. نعم، لكن لما تكون شفاعة حسنة، بتكون معروف بالجودي مقري للضيوف ومقري للمحتاج. لما بدك شفاعة حسنة تعالي أنا بجيب لك إياها، لكن لما تكون شفاعة سيئة اوعى تقرب علي، لأني أنا زي سيدنا عمر ما بدي أكون جسر يمر الناس به إلى النار. بالنهاية بنقول أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من أنصار الحق، وأنه يطهر مجتمعاتنا من المحسوبية والظلم، وأنه يرزقنا الجرأة في قول الحق والعدل ولو على أنفسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

على عين عين وتسمع. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا، فبارك اللهم لنا فيها واحفظنا واحفظ أحباءنا. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم إنا توكلنا عليك.

الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقياداتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، اللهم احفظهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلام ورحمة الله.
0: اللهم نسألك أن تملأ قلوبنا نورا.
1: آمين.
0: وأيامنا سرورا.
1: يا الله.
0: وأرواحنا طمأنينة.
1: يا الله.
0: اللهم اكتب لنا فيها من الخير أوفره.
1: يا رب.
0: ومن العفو أتمه.
1: يا الله.
0: ومن العافية أكملها.
1: يا الله.
0: اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا.
1: يا الله.
0: ومن كل هم فرجا. وارزقنا الرضا بما قسمت لنا وحسن التوكل عليك في كل أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحسن خاتمتنا يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: وصباحك يا أم بهاء، أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة.
2: اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل هذا الفجر فرجا كله.
1: يا الله.
2: صابرا واستجابة لكل داعي.
1: يا الله.
2: وشفاء لكل مريض.
1: والله.
2: يسعد صباحك اخوي عامر، معك محمد الطرودي.
1: وصباحك يا اخوي محمد، الله يحييك.
3: اخوي عامر صبحك وربحك يا رب، انت والمجتمعين جميعا.
1: واياك يا رب.
3: بحب يصبحوا عليك زيد خريسات.
1: ونعم.
3: وانتصار خريسات.
1: ونعم.
3: ويماس خريسات رايحين على المدرسه.
1: والله ونعم.
3: يصبحوا عليك وعلى
1: الجميع. والله ونعم. والله ونعم.
3: يسعد صباحكم يا رب.
1: اسعد الله صباحك بكل خير. لك ولهم يا رب.

0: صباح الخير على عين،
1: صباح الورد،
0: صباح الخير على فسيفساء الصباح الأردني،
1: يا سلام.
0: صباح الخير على عامر جوب،
1: الله يسعد صباحك خيو،
0: الدمغة الأردنية الأصيلة،
1: الله يحفظك والله.
0: إني أنا أخوكم خالد أبو طبر.
1: والله والنعم يا أخوي خالد، أسعد الله صباحك بكل خير ومحبة ورزق.
2: صباح الخير أخي عامر.
1: هلا يا سيدي،
2: إلى كل جميع القائمين على هذه الإذاعة الرائعة،
1: الله يحييك،
2: وإن شاء الله أنه كل اللي بتعمله وبتقدمه في ميزان حسناتك.
1: وإياكم يا رب، وإياكم.
3: صباح الخير أستاذ عامر، أنا رائع بدرس الصف ثاني،
1: الله يسر أمورك، يلا قربت لك، سعد صباحك.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله
1: دائما.
4: الله يوفقكم يا رب في هاليوم.
1: وإياك.
4: حياتي للجميع.
1: الله يحييك.
4: لا أبو محمد.
1: الله يسعد صباحك.
4: بالتوفيق يا رب. الله يعطيكم ألف عافية.
1: يبارك فيك، طول عمرك.
4: عازم الحجوج.
1: ونعم يا أبو حجوج.
5: أخوي عامر صباح الخير، يسعد صباحك.
1: صباحك يا سيدي.
5: أحب إني أصبح عليك وعلى الوطن الجميل.
1: يلا حييك.
5: بارك الله فيك على هالإذاعة الطيبة.
1: الله يحييك.
5: شكرا لك.
1: هلا يا سيدي، الله يسعد صباحك.
6: صباح الخير ابو رجوب، الله يسعد قلبك ويسعد صباحك ويسعد كل ايامك
1: وصباحك
6: انت وجميع زملائك والقائمين على اذاعه عين.
1: واياك واياك
6: حبيبنا، الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه ويقويك ابو رجوب.
1: يا رب احنا وياك ونعم ونعم ونعم.
5: اخوي عامر صباح الخير، بحب اصبح عليك وعلى الوطن الجميل.
1: صباحك
5: اسعد الله صباحكم بكل خير
1: يا رب احنا وياك.
7: صباح الخير اخ عامر، انت والقائمين على هذه الاذاعه الرائعه المميزه،
1: صراحه
7: مميزه،
1: الله يبارك
7: لجميع اداء،
1: الله يبارك فيك يا رب.
7: اتمنى لكم ان شاء الله دائما وابدا،
1: الله يحييك ويبارك فيك يا سيدي وخليك
7: النجاح
1: الدائم
7: والمستمر خلال هذه الاذاعه.
1: اللهم امين واياك.
8: السلام عليكم ورحمة الله. الله يصبحك بالخير ابو محمد.
1: هلا يا سيدي، صبحك
8: ويصبح جميع المستمعين بألف خير. هالإذاعة الفخمة الرائعة
1: الله
8: الجميلة
1: عزك. الله
8: أبو الطراوني أبو رشاد، الله يصبحكم بألف خير يا رب.
1: صبحك وربحك.
9: الله صبحك بالخير أخوي عامر أبو محمد.
1: هلا يا سيدي،
9: يعطيك العافية أنت وطاقم البرنامج جميعا.
1: الله يحييك.
9: وعن طريق برنامجك بنقول صباح الخير لأحلى رفيقة عمر أم نور.
1: ونعم
9: إن شاء الله العمر كله يا رب.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب. يا أخوان الواتساب عندي مش شغال، ليش؟ ها؟ من نار فرش وكل ما هوش ضبط.
10: صباح خير عمو عامر، انا سلمى تفاح، يسعد صباحك.
1: صباحك عمو سلمى، يسعدك طول عمرك.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد عبر عين أف أم على تردد 98.3. بإمكانكم متابعتنا من خلال تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة. مشوارنا معكم يستمر حتى 10:00. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم النصية والصوتية إن شاء الله عبر رقم على أمنية 0784633.
1: صباح الخير أخي عامر. الله يسعد صباحك. صباح الوطن الجميل. أقول يا عامر يا رجوب يا زين الطارش
0: طارش
1: ممشى توقف مع الطيبين وقفة نشامة
0: شرواك
1: فعلك سناعة والمراجل لك وجاهة والطيب ورث فيك من جدة حشامة. الله يسعد صباحك يا
0: صباحك عامر. صباحك ربي يكرمك ويديمك.
2: محمد صباح الخير
0: علي سيدي
2: صباح عليك ولك هذا الإذاعة كاملة. يا رب يسعد يسعد صباحك
0: صباحك يا سيدي.
2: يا الله
0: الله يسعد صباحك يا رب.
3: صباح الخير أبو محمد
0: علي سيدي.
3: صباح الخير عليك وعلى الجميع يا رب وعلى أخوان المستمعين. الله يا رب يجعلها أيام خير وبركة
0: يا رب يا رب
3: عن جد نوصل لمرحلة القادم أفضل. اللهم آمين. اللهم آمين
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.

0: الله يسعد صباحك أخ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
0: القائمين على هذا البرنامج الجميل الرائع.
1: الله يحييك.
0: أفضل برنامج بالمملكة.
1: الله يحييك. الله يطول عمرك. أسأل الله ذلك.
0: أخوك رافت العباد.
1: يا هلا أبو عباد. يا هلا أبو عباد. الله يحييك. الله. يا أخوي هذا البرن علينا على الواتساب. آخر رقمه 85 زم. طول بالك علينا شوي بس. شوي بس. والله غررت عليك الآن بس طول بالك علي شوي. بعدين ما بقدر افتح عليك خط على الواتساب يعني شو ما فيش اتصال اصلا خيو رنوا عليه بالله عليكم
2: مرزوق الله يسعدني صباحك
1: صباح هلا يا اخوي
2: يا اخي انا عندي سؤال والله محيي بكل يوم بطلع فيه على الدوام ليش احنا كشاب ما بنستخدم الغمازات بس
1: الغماز يعني اذا واحد ماشي بطريقه بده يلف على السريع مستاهل غماز
3: صباح الورد استاذ عامر
1: صباحك
3: صباح لك ولجميع كادر الإذاعة
1: الله يحييك
3: أخوك أحمد الرشايدي وهادي جرار
1: يا هلا
4: صباح الخير أستاذ عامر أنا صديق جديد على البرنامج
1: متشرف فيك سيدي متشرف فيك
4: نادر أبو عودة
1: يا هلا يا هلا يا هلا

0: صباح الخير سيد عامر، اسعد الله صباحك
1: صباح الجميع يا الله. رب احنا وياك.
0: والله سيد عامر نتذكر فيه كانت مذكره من احد النواب،
1: ايوه،
0: عشان تاجيل القروض، ولا هي بس مجرد مذكره؟ الله يسعد صباحك صباح
1: والله
0: الجميع.
1: مذكره ونسيوها، صارت منسيه يعني انسى. ابو ينال صباح الخير يا سيدي.

0: محمد يسعد صباحك.
1: صباحك
0: كل اوقاتك يا رب. اسلام الالفي من الصلب.
1: يا هلا يا حياك الله. اسمحوا لي اصبع كل اخوان اللي بعثينا رسائل عن طريق اليوتيوب. الله اسعد صباحكم جميعا. اي والله خصوصا اخواننا المغتربين يعني المحليين ينمون عليهم. ها
2: صباحك يا خامر. صباح المستمعين.
1: صباحك يا سيدي.
2: بالنسبة للمستمع اللي بيقول لك ليش ما بنستخدم
1: الغماز.
2: هذا نص الشعب الأردني ما بحب تعرف وين رايح.
1: ايوه
2: غموض
1: بده يباخده
2: في الروحة والجاي مش عارف ليش.
1: الله قويك.
3: يسعد صباحك اخوي عامر. صباح المستمعين. احب اصبح على اخوي عصام الشوبكي.
1: استاهل.
3: من اخوك مهر المشاقبه.
1: الله يحييك ابو المشاقبه.

صباح الخير أخي الكريم، متابعك من أمريكا الشمالية من ولاية فلوريدا. بارك الله فيكم جميعا وتحية اشتياق لوطننا الغالي. الله حييك الله حييك الله حييك.

0: صباح الخير اخوي عامر، وصباح الخير للمستمعين. معك محمد شمس سندباد البلد، كل
1: يا هلا المنطقة. الله يقويك،
0: اصبحنا واصبح ملك الله، الله يرزقك برزق الحلال.
1: الله يحييك
0: اخوي عامر.
1: هلا سيدي، رنوا على محمد شمس، رنوا على محمد شمس، رنوا عليه. بقول لك عندما تصل الى العمر الذي تدرك فيه ان والديك كان على حق، سيكون لك ابن يعتقد انك على خطأ. تجدي من جدات ابو روان،
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة أخ عامر ومستمعين.
1: الله حييك
2: أخ عامر. إحنا في البلد هون الغماز والمراي، المرية هذول كماليات.
1: أها،
2: يعني قليل الناس ما بتستعملين.
1: أها اسمع بس، هاي خذ لك كاي. بقولك صباح الخير، إحنا ما بنستعمل غماز الآن. إذا بين وين رايح السايق الموجود، تغري بسير سكر عليك، مش علشان هو بده لف، عشان ما خليك تطلع من قدامه. في الأردن بتحس الغماز إضافة بالسيارة، وجسر المشاة ديكور بالشارع. صباح الوطن الجميل أبو عباد. يا حي الله بأخوي نبيل حمد، ويا هلا بكل إخواننا الأردنيين في الكويت.

0: المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية هي أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء هو أفضل الرزق، ورضى الله تماما ورضى الله تماما هو تمام الرزق. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخبرك. صباح الخير إليك ولجميع الموظفين تابعينك من كندا، ساعة أنتم 12:40 ليلا، أسعد الله مساءكم. محمد شمس، صباح الخير.
1: صباح الورد، كيف الحال؟
0: شو أخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله. حبيبنا عامر،
0: أنت لما صبحت علي شو قلت لي؟
1: كيف؟
0: لما صبحت علينا تحية من محمد شمس، شو؟
1: تحية من محمد شمس من جباد البلد.
0: أيوة، كل دقيقة بمكان صح؟
1: كل دقيقة بمكان مظبوط.
0: أنت بتشتغل على تطبيقات ولا تاكسي؟
1: لا بشتغل على تاكسي، أصفر إلي 13 سنة.
0: يا عين عليك، أعطينا يومياتك. تصحى الصبح أي ساعة بتصحى؟ لأنه بتعرف أنت قديش بتمثل شريحة بالأردن؟
1: حلو.
0: شريحة كبيرة جدا، سواء تاكسي أصفر ولا تطبيقات ولا باصات نقل ولا طلبات، كل شيء بالنخل. تفضل.
1: الله يتفضلك. أنا شخص متجوز وعندي 5 أولاد.
0: ما شاء الله، الله يخلي لك.
1: 3 أولاد وبنتين، عمري 39 سنة طبعا.
0: ما شاء الله.
1: الله اسمه محمد، إلي 13 سنة تكاسي، إلي 18 سنة شوفير، كنت موزع، ولي موزع في شركة، ولي 13 سنة تكاسي. هسا أنا يوميتي يوميات أطلع من الساعة 6 الصبح وبروح الساعة 11-12 بالليل، بمشي كل يوم من 300-340 كيلو يوميا.
0: الله يا ربي يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يسلمك، الله يسلمك. حتى يوم الجمعة والله يا أخوي عامر ما بقعد.
0: محمد قديش عمرك خيو؟ قديش عمرك؟
1: عمري 39 سنة.
0: 39 سنة. يوم الجمعة بتروح تشتغل أنت؟
1: أقسم بالله العظيم يوم الجمعة بطلع من الساعة 8 الصبح بروح الساعة 10 بالليل.
0: ضمان السيارة المعك ولا إلك؟
1: ضمان. والله يا أخوي.
0: قديش متضمنها بالله؟
1: كنت متضمنها 28 دينار، صرت متضمنها هسه 25 دينار عشان الوضع البنزين.
0: طيب وبتطلع 25 ليرة؟
1: بزمان كنا نطلع 25 دينار. قصدك الضمان؟
0: الضمان
1: منطلعه
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. بس زمان اخوي عامر كان الوضع البلد احسن. بس الوضع تكركب بعد رفعة البنزين والحروب والتكركبة اللي صارت في البلد. الرزقة قاعدة تتغير، يعني تفهم شو مقصدي؟ يعني مقصد زمان كنا احنا لما نشتغل ونتعب نلاقي الناقي مقابل التعب، هسه قاعدين نتعب على الفاضي ما في مقابل.
0: طيب انت اليوم تطلع لك باليوم 10 ليرات صافي لك ولا اقل ولا اكثر؟
1: 10 دنانير. بالشتاء والله ايام ما منجيبهم، بالصيف ممكن نطلع من 10-13 دينار بعد التعب كله، بس بالشتاء والله ما مطلعهم.
0: تأمين صحي ما عندك صح؟
1: لا لا ما انا عندي اسره فقيره، انا ومرتي واولادي.
0: اكبر عيالك قديش عمره؟
1: 13 سنه صف سابع جوازي.
0: مدارس حكومه حاطهم؟
1: مدارس حكومه والحمد لله، من فضل الله الاوائل على الصف.
0: يا رب ان شاء الله يظلوا الاوائل. شو امنيتك بالله؟ بلا يا محمد شمس، شو امنيتك لما تصحى الصبح؟ محمد
1: امنيتي الوحيده انه علي 3000 دينار يخلصوا مني، بس علي 3000 دينار.
0: والله ان شاء الله غير يخلصن ان شاء الله. بس اول ما تصحى الصبح محمد وتصلي الفجر وتطلع وتفتح السياره، اول شيء شو بتقوله؟
1: بقول اصبحنا واصبح ملك الله، والله يرزقنا برزق الحلال ويرزقني برزق اطفالي، اقسم بالله العظيم يوميتي هاي.
0: يا رب يرزقك الرزق الحلال يا محمد، يا رب يرزقك الرزق الحلال.
1: انا شخص انظلمت في حياتي وطلعت من بيتي الاصلي، امي توفت وابي اتجوز وبعد 40 يوم اتجوز، وبعدين طلعني انا واخوي من البيوت الاصليه وهسه احنا بالاجرات.
0: انتو قدها
1: والحمد لله رب العالمين.
0: انت قدها ان شاء الله، ان شاء الله نقدها. ما حاولت تلاقي لك وظيفة سائق محمد؟
1: والله للأسف بدور، بس يا ريت
0: ان شاء الله ان شاء الله. طيب محمد شو اغرب موقف مر معك ما بتنسى؟
1: اغرب موقف انه ابوي غدرني.
0: محمد بيظلوا ابوك اعطيني موقف غير هذا الموقف. انت اخوي، انت عمرك 39 سنة وانا عمري 45 سنة، انا اخوك الكبير.
1: والله بالعكس،
0: قول ان شاء الله انك تكون اخوي. والله اني انا بتشرف. بظلوا ابوك
1: انت محترم وكويس لا هو اسمع، شوف صلاة النبي
0: محمد، بديش افوت بهذا النقاش بالله عليك، عليه الصلاة والسلام. اسمع،
1: اغرب موقف يعني كيف حياتي بشغلي ولا
0: بشغلك
1: هسا اغرب موقف بحياتي انه بشوف الناس، شو بتحكي لك كيف يعني، انه الناس صارت تنصب على ليره وليرتين وثلاثه، يعني مثلا بيجي بطلع معك بحكي لك وصلني من هون لهون، بتروح بتوصله وبحكي لك هيني هسا بجيك ولهسا بيجيني، يعني بروح ما برجع
0: على ليرتين.
1: علي ارتيلها ثلاث يعني، انتصب علي مرة بخمسة، انتصب علي مرة بسبعة، انتصب علي مرة بليرة.
0: محمد طيب سؤال، انت هذا هو بكون بده ينصب ولا هو ما معاه؟
1: لا هو بكون بده ينصب،
0: هو بده ينصب
1: يعني. ما في اسمع شوف، النيته صافية،
0: بقول لك ما معيش،
1: وقف تاكسي بيجي بحكي لك والله انا ما معي، ممكن توصلني من مكان لمكان.
0: صحيح،
1: حس انا طيبة خاطري، اذا بده وصله بوصله، ما بده وصله هاي شغلة بترجع لي.
0: اها الله يقويك الله يقوي.
1: صحيح، بس اخوي عامر النصاب مبين وابن الحلال مبين.
0: واسمع، في واحد من الشباب زملائك بقول لي اغرب موقف صار معاه، واحدة نسيت ابنها بالسيارة وكان نايم. الله المستعان. الله اشرف العبيسات، الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا محمد شمس، الله يسعد صباحك يا اخوي.

0: معانا مصطفى من امريكا. مصطفى مساء الخير عليك سيدي.
1: مساء صباحك يا اخي
0: عامر. هلا يا سيدي. هلا يا مصطفى.
1: شو اخبارك حبيبي؟ ان شاء الله بخير.
0: والله بشرك باحسن حال. انت شلونك؟
1: والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حبيت اصبح عليك واصبح على الشعب الاردني.
0: ربي صبحك.
1: يعني انا مبسوط كثير كثير اسمع صوتك.
0: احنا والله مبسوط. انت من وين؟ من امريكا؟
1: من ولاية أركنسا. والله
0: الله يقويك. قديش صار لك زمان؟
1: إلى حوالي 5 سنين. والله
0: ما جيتش من 5 سنين يعني مرة واحدة ولا جيت؟
1: لا, لا والله ما جيت. والله ما جيت يا حامر. والله ما جيت.
0: يلا مرك كيف كزم. خلينا نشوفك
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: عليك وعلى الشعب الأردني.
0: ربي صبحك وربحك. ربي صبحك ربي صبحك وربحك يا رب العالمين. يا رب العالمين يا أخوي. وصبع على الشباب كلهم. فادي عطيات من كندا الله يسعد صباحك يا اخوي. ومحمد النابلسي من دبي بصبع الوطن الله يسعد صباحك يا اخوي.
2: صباح الخير اخ عامر. معك ابو يعقوب من المانيا.
0: يا هلا ابو يعقوب.
2: سلافة الغماز. طب نسيت الزمور. انا إيه تقريبا 15 سنه مش مزمر زمور. تخيل.
0: طبعا يا زلم هذا من باب انه انت ما بدك تزعج الناس. صح. ما بدنا نزعج الناس احنا يعني. هاي شيء مهم.
3: ابو محمد يسعد صباحك.
0: وصباحك
3: يا دليان ابو نشر.
0: يا هلا
3: حبيب الشعب. الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميل.
0: يلا حييك يا
3: رب. تحيه من براء عبد المجيد
0: استاذ
3: ابو محمد.
0: الله حييك
3: استاذ عامر.
0: الله حييك وصباح
3: الاحترام لك.
0: الله يحييك وصباح الخير لشامخ ونوف ولابوهم. الله يسعد صباحكم يا رب العالمين. اشرف.
4: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته. انت الام نسيت ابنها معك ها؟
4: الله يعطيك الصحة والعافية يا أخ عامر.
0: الله يسلمك. قول.
4: أنا بشتغل أوقات على تطبيق أوبر.
0: أيوة.
4: فطلعت معي زبونة من يعني بدك تقول من البتراوي. أنا سكان الزرقاء ومعي تاكسي.
0: أوكي.
4: فطلعت معي من البتراوي للزواهرة. بمان الله وصلت معها أولاد ومعها أغراضة وعزقة ومش عارف شو. نزلت هي وولادها. بعدين طلعت بدي اشتغل. حملت شب من على الطريق وكملت انا وياه قاعد قدام الشب.
0: ايوه.
4: شوي وانه برن علي جوزها. قالوا تفضل يا اخوي. وانه بقول لي يا اخوي انت وصلت مرتي هسه قبل دقيقتين 3 دقائق. قلت له والله امرني. نسيت غرض نسيت شيء. قال لي والله نسيت ابنها. بحيات الله. بقول لي اذا ما حد الله كيف نسيت ابنها؟ قال لي والله لما طلعت والنواد فعلا نايم.
0: يعني وانت مش شايفه ولا
4: كنت مبعد يعني بعدني بالزواهر لفيت ورجعت قلت شب بعد ابنك يا عمي بدي ارجع. قال لي والله ما ارجع. هو ابنها ابدا مني.
0: يا والله
4: رجعت سلمته وسلامتك.
0: الله يسلمك طول عمرك. اي والله ويحفظك.
4: يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
4: وبدي اقول لك شغله.
0: قول.
4: احنا في البلد هاي يعني وعي مروري حقيقه حقيقه يعني شبه صفر. اول شيء الغمازات معتبروها مش ضروريه. المري قليل ما ناس يستعملن. مع احترامي لبعض سواقين التطبيقات بالاخص الشباب الجداد اللي فايرين فور هذول بتلاقيه من مصرب لمصرب يعني اوقات بيعتبوا على الشرطه انه بتخالفنا. عموه الشرطه بتخالفنا لما بتجي لي من مصرب يمين على الشمال عاقصة شمال يعني عدم مواخذة بتسوي كارثة.
0: صحيح.
4: لا قدر الله يعني إذا مش داير بالك على حالك دير بالك على الناس.
0: الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير ويبارك فيك.
4: فرصة سعيدة.
0: فرصة أسعد. إحنا الله يبارك فيك.
4: أشكر. وإنتي والله نبض.
0: الله يكرمك. الله يكرمك.
4: أنا بعتبرك يعني بتفرغ طاقاتنا اللي إحنا مخبوط فينا.
0: الله ربي يحفظك. الله يطول عمرك وبارك الله فيك. الله يجزيك الخير. يا رب أكون عند حسن الظن يا رب العالمين. اللهم أمين.
5: الله يسعد صباحك يا برجوب.
0: صباحك يا سيدي.
5: الله يصبحك وربعك انت وجميع العاملين
0: يا رب. احنا وياك يا الله.
5: جعل يومكم خير وبركة يا رب.
0: يا الله جميعا يا رب.
6: صباح الخير للوطن الجميل وصباح الخير لسيدنا وصباح الخير على الإذاعة المحترمة والقائمين على الإذاعة.
0: الله يحييك. يسعد صباحك.
6: كل الاحترام.
0: هلا يا أخوي.
6: أخوكم ثامر.
0: يا حي الله بثامر.
6: أبو محمد.
0: ونعم.
7: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي.
7: محمد العجوري من أزمة سويرة.
0: دعاء سويرة حضرونا.
8: صباح الخير يا اخوي عامر. انا امبارح فجرت الزمور عندي.
0: ليش؟
8: من ورا واحد الشارع فاضي مش راضي تمشي. بتدور على واحد قاعد ببيع دوالي ولا ما دوالي. مو برضو كمان الزمور مهم.
0: والدوالي يعني مش مهم يا رجل.
9: يسعد صباحك اخوي عامر.
0: صباحك يا سيدي. ربي يحفظك. ربي يحفظك.
9: الله يسعد صباح الاخ اللي من المانيا 15 سنه ما زمر. والله يا اخوي اني 15 دقيقه اذا ما زمر الطبني حقه.
0: طبعا
10: ابو محمد الحبيب الله يسعد صباحك صباح المستمعين وصباح الكادر.
0: صباحك.
10: يوم طبقت 35 سنه
0: ان شاء الله العمر كله بطاعه ربنا يا رب.
10: في بالي غير هاي الريل اللي بنشوفها على الفيسبوك. أيؤلمك الفراق أم الاشتياق؟
0: أيوة.
10: يؤلمني ظهري يا صاحب.
0: بعدك شباب يا رجل. بعدين في شيء غريب عند الأردني بالنسبة للزمورة. لما نفوت نفق لو إيش منزمر؟ والله لو إيش عشان نسمع الصدى ها؟
11: أيسا صباحك.
0: صباحك سيدي. ربي يحفظك.
11: أنت وكل الفريق.
0: الله حييك.
11: احنا مشكلة لو نغير قانون هذا اللي دائما الحق على اللي ورا. هون المشكلة هاي اللي بتخلي الغماز ما يشتغلش عنه.
0: اها
12: اخ عامر.
0: هلا.
12: الله يسعد قلبك.
0: قلبك.
12: عرفت العبادي معك.
0: هلا ابو عباد.
12: انا بعمل برضه شوفير تاكسي.
0: اه
12: احد اغرب المواقف صارت معاي.
0: ايوه.
12: طلع معاي واحد من منطقة البيادر.
0: كويس.
12: عطى بربور.
0: ماشي.
12: لما نزل عند عمارة ونقول لي بعد اذنك بدي اجيب لك مصاري. قلت تسمع خليك صريح. بدي اجيب مصاري ولا تغليها؟ ونقول لا والله بدي اغليها. قلت تغليها الله يسهل عليك.
0: ثامر صباح الخير يا ثامر. اضحك يا
13: ثامر. كيف حالك؟
0: اضحك يا ثامر ترى العمر تحصيل حاصل. قول بسم الله.
13: والله رايح الدنيا.
0: رايحة. الحمد لله. رايحة. اي ثامر.
13: انا عندي انا سايق تاكسي برضو. احنا عندنا مشكلة جماعة الاتيكيت. كليك.
0: بس كليك.
13: معك كليك. طب يا عم انا ما بعرف له هذا هيك بدي اشغله كليك ولا بطريق. يقول لك كليك. روح دبر حالك. هسه اشرت لي واحد عند مستشفى حمزه قال معك كليك. قلت لا والله ما بعرف.
0: طب حط كليك يا زلمه. حط كليك يا ثامر.
13: انا عارف ما بعرف اشتغل له والله.
0: اذا ما هو بشتغل له انت بتعمل حساب ماشي تجيك رسالة فرضا بدك بدك مني 3 ليرات بحول لك 3 ليرات تجيك رسالة انه في رصيدك زاد 3 ليرات
13: عاد خلص عاد والله ما بعرف.
0: الله يقويك ويرزقك يا ثامري والله.
10: صباح الخير من نفق صويلح. يا الله يا من ترى يهلن درى انه نخلص من هاي الأزمة كل يوم الصبح. يا الله يهلن درى نخلص من أزمة صويلح. يا الله يا الله نخلص من أزمة صويلح.
0: والله هاي لازم تعملوها مع فيديوهات على أزمة صويلح. هذا الدعاء حطوا عليه دعاء صويلح.
14: أخوكم
10: يا صباح الخير يا
0: سيدي.
10: محمد الغالي.
0: هلا يا سيدي.
10: يا من ترى يهل درى يا أبو محمد.
0: أيوة.
10: تخلص أزمة صويلح. يا من ترى يا أبو محمد يهل درى يلاقونا حل أزمة صويلح. بس ده الكيلو هاي من خلينا نحكي من كنيسة صافوط لنفق صويلح. يا من ترى يا أهل اندرى محمد
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
13: صباح الخير أخ عامر.
0: هلا يا سيدي. صباحك
13: محمد الغالي وعلى إذاعة محترمة.
0: الله يحفظك.
13: يا أخي أنت بس تضحك على الصبح تكون هيك مزعزع. أقسم بالله
0: يا زلمه
13: الاجواء من يوم خميس.
0: والله والله
13: يعني انا طالع الدوام بس بفكر حالي بدي الف وارجع.
0: اضحك يا زلمه والله العمر تحصيل حاصل.
15: صباح الخير استاذ عامر. انا بسمع عباره فخامه الاسم تكفي وهاي العباره تطبق عليك من كل قلب.
0: ربي يرحم والديك يا رب. صلى
15: الله عليه وسلم.
0: الله يكرمك
15: ما شاء الله عليك.
0: الله يكرمك. الله يكرمك
16: اخ عامر. بالنسبه للزمور الي تقريبا 5 سنين أو 4 سنين ما زمرت زمور الا للشديد القوي. لأنه يعني كان عندي سيارة كنت بركب عليها 6 روس الطاط الروسي. عدقمة فورد على كيف كيفك يعني الصوت بصح الميت. فمرة ماشي.
0: أيوة.
16: في قدامي صبية. ماشي لا رايحة يمين ولا رايحة شمال. وبطيئة جدا. فأنا بدي أطلع يا حرام زمرت لها الزمور طلعت على الرصيف. من يومها لليوم حرمت أزمر حتى لبنت لو تطلع فوقي بالسيارة ما بزمر لها.
0: هو إذا والله وضع الزمور قوي غير ينقز. صباح الخير من صب عليك من أمريكا ولاية أوهايو محمود جبريل غرايبة. وعلي قاسم حواري محمود. الله يسعد مساكو يا أخوان, الله يسعد مساكو. إي والله والله اللي حكى معنا بده كليك يا عمر, ماشي جماعة يو ولت بدهم يعملوا له محفظة, فاعملوا له إياها. الله يجزيهم الخير. صباح الخير لفادة الأخضر. رانيا صباح الخير يا رانيا.
14: صباح الخير, يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك, كيفك؟
14: الله يرضى عليك يا عامر. كيف حالك انت؟
0: ربي يحفظك طول عمرك
14: يا عامر. انا احنا سكان, احنا بنمرق من الاستقلال وسكان ضحية الأقصى, بتصدق إلنا من الساعة 7:11 دقيقة لهلأ واقفين بالاستقلال.
0: أزمة
14: مش معقولة, مش معقولة, احنا واقفين وقوف تام إلنا ساعة ساعة مع 10 دقايق.
0: طيب الله يا شباب شوفونا إذا في حادث يعني على
14: الأقصى. والله ما كنا ولا بنتحرك عمالنا.
0: الآن الآن بشوف لك. ابشر ابشر يا راني ابشر. شوفوا شباب إذا في حادث.
14: يا سيد عامر ممكن أقول لك شغلة كمان؟
0: قولي.
14: ممكن ألفت انتباهكم علشان هدول الإسعاف اللي بيجوا سيارات الإسعاف ليش ما يستخدموا مسار الباص السريع في حال وجود حالة رهيبة, لأنه الوضع والله العظيم بخوف.
0: صادقي والله ابشري. هذا ما هو المشكلة, المسرب هذا اللي عاملينه للإسعاف صغير يعني ما بتمر انه سيارة. احنا ما عندنا خط اصفر. اثر مروري في منطقة سويلح تسبب به تعطل حافلة ما قبل اشارات الاميرة هيا من جهة الكمالية, هذه من مجموعة ادارة السير في الموقع لرفع التعطل المعاق تابعت الحركة المرورية.
17: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف, عشق القهوة, وضوح, تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات, يو ولت راح تسهل حياتك, ريف صح وخفيف.
18: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
19: 0-6-5-800-700
20: جو بترول, مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
21: جو بترول هي 0-6-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول, طاقة تنبض بالحياة.
22: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع, حياة أسهل, ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
23: الأوروبي وصل من BYD, العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
24: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3, سيليو وسيل موديل 2026. شكل, أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها,
23: وكفالة 8 سنوات
24: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم, اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب, الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
18: وهينا رجعنا, خليكم معنا, إذاعة عين وبتسمع. عيني على
17: عين. الثامنة صباحا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. موقع CNN نقلا عن مصادر يقول إن ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن إدارة ترامب مستمرة في استهداف الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس دافئا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حسن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم نسألك الستر في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، على الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله يا رب العالمين. ابعد عنا الاختلاس، ابعد عنا الاختلاس يا رب العالمين. يوم أمس يا أخوان أعلنت وزارة المالية عن عملية اختلاس، وصفتها الوزارة بالمحدودة، تم التعامل معها وضبطها بسرعة قياسية. إذا سمحتوا إلي بس إني أقرأ لكم البيان الذي أصدرته وزارة المالية يوم الأمس. البيان يقول: قال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية فايق حجازين إن الأجهزة الرقابية في الوزارة استطاعت أن تضبط عملية اختلاس محدودة بسرعة قياسية، وأضاف إنه كوادر الوزارة ضبطت عملية الاختلاس بعد تدقيقها الدوري لسجلات مالية ضمن الإطار القانوني والتدقيق المحاسبي الأصولي. وقال إنه فور اكتشاف عملية الاختلاس تم الاتصال بالجهات المعنية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، التي بدأت بالتحقيق والتدقيق بالتعاون مع كوادر الوزارة، وأبدت استجابة عالية بالتعامل مع القضية، وبدأت التحقيقات القانونية بشكل فوري، وبعد التحقيق مع عدد من المشتبه بهم تم إيقاف 2 من المتهمين. وأكد أن اكتشاف عملية الاختلاس المحدودة تؤكد التزام الوزارة بمعايير المحاسبة والحوكمة والتدقيق الأصولي لسجلاتها وبياناتها كافة حسب معايير المحاسبة الدولية. السؤال اليوم: هل الاختلاس في المؤسسات الحكومية ظاهرة ولا حالة فردية؟ حتى الآن حالة. طيب، بعد ما شفنا عملية الاختلاس اللي أعلنتها الوزارة يوم الأمس، ما هي الدوافع لارتكاب مثل هاي الجريمة في أهم الوزارات في الدولة؟ شو العقوبة اللي بتنتظر اليوم من مختلس المالي العام؟ طيب، الاختلاس كان بالمالية، ممكن هنا تكرر في بعض الوزارات؟ طيب، مش احنا عملنا أتمتة؟ مش عملنا تحول رقمي؟ مش المفروض انه تمنع وتخفف من تداول النقد او التعامل فيه في الوزارات والدوائر الحكومية لمنع الفساد والاختلاس المالي؟ وكيف تمت عملية الاختلاس؟ بدي اتحدث اكثر عن بهذا الموضوع مع الناطق باسم وزارة المالية أخونا فائق حجازين. صباح الخير أخوي فائق.
1: صباح النور أستاذ عامر،
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
1: نشكر الله الحمد لله.
0: الله يقويك. سؤالي: شو اللي صار بالوزارة؟ يعني كيف تم معرفة بأن هناك اختلاس؟
1: نعم، في جهاز مهم جدا يعني بيتوفر في كل دائرة حكومية، وهذا النهج بدأ في التسعينات، اللي هو تعزيز أجهزة الرقابة الداخلية قبل أن تذهب إلى ديوان المحاسبة أو تذهب إلى الهيئات الرقابية الأخرى، وبالتالي هو الحاجز الصد الأول اللي ممكن يكشف أي حالة فساد، اللي هو جهاز الرقابة الداخلية بأي دائرة حكومية وأي وزارة. وبالتالي الرقابة الداخلية في وزارة المالية هي اللي اشتبهت في احتمالات وجود اختلاف أو فساد في جانب معين، سارعت مباشرة إلى إبلاغ المسؤولين عن ذلك، وتم اطلاع الهيئات الرقابية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بهذا الامر. وبالتالي يعتبر الانذار الاول هو من اجهزة الرقابة الداخلية، ومن هنا نؤكد على اهمية وضرورة تفعيل اجهزة الرقابة الداخلية حتى تكون هي المانع الاول والحاجز الاول امام اي شبهة فساد او حادث فساد.
0: طيب اخوي فايق، هذه عملية الاختلاس الاولى بتعامل معها وزارة المالية، ولا كان في عمليات قبل ذلك؟
1: لا، هذه يعني تعد العملية الاولى من نوعها.
0: طيب، المختلس هم من الموظفين؟
1: يعني موظفين يعني بسيطين، وليسوا من الموظفين الماليين الرئيسيين، وبالتالي هي عملية محدودة جدا وتم كشفها من بدايتها.
0: طيب، العملية محدودة، هناك من قال، وأنا بدي أتأكد من هذا الرقم، بأن هناك من قال أنه 700,000، صحيح؟
1: لا يوجد أي أرقام، الأمر مجرد ما في شبهة واحتمال وجود فساد في هذا الملف تم إحالته للجهات المعنية، والجهات المعنية ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هما المؤسستان المسؤولتان حاليا عن هذا الملف.
0: يعني
1: لا يوجد أي تقدير حاليا للرقم.
0: ما في أي تقدير. هل فعلا الاثنين هم اثنين ولا واحد؟
1: اثنين.
0: هل فعلا الاثنين خارج البلاد؟
1: لا، هم موجودون داخل البلاد وتم التحفظ عليهم.
0: تم التحفظ عليهم. طيب سؤال، نعم. اليوم انتم بالرقابة الداخلية عرفتوا انه في عملية اختلاس؟
1: نعم.
0: لكن ما بتعرفوا قديش هذا الرقم، ولا انتم بتحفظوا على هذا الرقم؟
1: مجرد شبهة بوجود اختلاس، لم شبهة يكون. نعم، وبالتالي للتحرز على هذا الموضوع تم إحالته للجهات المعنيين اللي أثبتت أنه نعم في هناك، ولكن لازال التحقيق يعني مستمر في هذا الموضوع.
0: يعني اليوم أنتم يعني فايق أنتم اليوم بالرقابة الداخلية كان عندكم أنه في موضوع شبهة للفساد، حولتوا الموضوع لديوان المحاسبة وهيئة النزاهة. هيئة النزاهة وديوان المحاسبة هم بقول بيحققوا، بقولوا قديش القيمة المالية.
1: نعم نعم، بالنهاية لما ينتهي التحقيق ويتأكد أنه ما في أي تداعيات لهذا الموضوع بيعلنوا الرقم وبيبين معنا حجم القضية كمان.
0: طب أخوي يعني أنا الموضوع يعني لما عملتوا شبهة الاختلاس هاي، يعني هل كانت مناقلات بين موازنات؟ لأنه أنا بعرف لا أنه نقد، أنه نقد ما عندكم
1: بسيط، عمليات بسيطة ومحدودة، لأنه كل العمليات اللي تفضل فيها في المقدمة أنه كل العمليات تداول النقدي اليوم مؤتمتة حتى صحيح. نقلل التعامل بين الموظف والجمهور سواء بعمليات الدفع أو القبض أو سداد الفواتير. تعلم أنه من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني تجاوزت حجم المدفوعات 42 مليار دينار في العام الماضي، وبالتالي اليوم أصبحت كل معظم العمليات النقدية تتم إلكترونيا. لكن يبقى هناك بعض التعاملات المالية في الوزارات تحتاج إلى التعامل المالي، عمليات شراء يومية، عمليات سداد وفاء التزامات تتطلب وجود نقد مباشر لعمليات الشراء، وبالتالي في ضمن هذا الإطار يعني تم اكتشاف هذا الموضوع.
0: طيب شو الدافع اللي خلاهم يختلسوا وهم مش موظفين يعني كبار أو مش بالإدارات؟ يعني
1: واضح هم ليسوا موظفين كبار، لكن واضح أنه الدافع هو الطمع.
0: الطمع يعني أنا بقصد أنه كان في حدا وراءهم ولا هم لحالهم؟
1: لا لا لا، بس هم يعني مبادرة شخصية منهم وتوقعوا أنهم ينجحوا بهذا الموضوع وتم كشفهم في البداية.
0: طب يا أخي فاق تقريبا قديش الرقم الاختلاس؟
1: صدق أستاذ عامر يعني لا يوجد رقم، ما نقدر نظهر رقم اليوم والرقم ما يكونش دقيق هذا. وحتى الرقم أصبح ليس مسؤولية وزارة المالية بل أصبح مسؤولية الجهات الرقابية تعلن عنه.
0: طيب يعني والحديث عن 700 ألف هذا غير مؤكد؟
1: لا غير دقيق.
0: شكرا جزيلا أخوي فائق حجازين. شكرا أخوي ناطق باسم وزارة المالية والمستشار لها أيضا. شكرا فائق حجازين، شكرا يا أخوي.

0: طيب معي أيضا عبر الهاتف الأستاذ في الدستور الأردني الدكتور المحامي دكتور ليث نصراوين. أسعد الله صباحك دكتور.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك سيدي.
0: دكتور، شو تعريف الاختلاس بالأردن؟
1: نعم سيدي، يسعد صباحك. صباح المستمعين والمشاهدين الكرام. سيدي، الاختلاس يعتبر من الجرائم المخلة بالوظيفة العامة، يعتبر من الجرائم التي تقع على المال العام والتي تهز الثقة بين المواطن والإدارة. الاختلاس كما عرفته المادة 174 من قانون العقوبات أنه كل موظف عمومي أدخل إلى ذمته مال، تصرف به، أدخله في ذمته، هذا يعتبر اختلاس. هناك فرق ما بين الاختلاس والسرقة. الفرق بين الاختلاس والسرقة أن الاختلاس هو عبارة عن مال يسلم إلى موظف بحكم وظيفته بطريقة مشروعة، كأن يكون أمير صندوق، كأن يكون مدير مالي، له حيازة، له حق في أن يكون هذا المال تحت يده، لكنه اختار أن يغير حيازته من حيازة مؤقتة، حيازة ناقصة، إلى حيازة كاملة. إذن الاختلاس هو مال يعطى للموظف ضمن إطار وظيفته بصورة مشروعة، لكن يحول يده من صفة مؤقتة إلى صفة دائمة. بينما السرقة لا، السرقة هو شخص يقوم بسرقة مال من الغير بطريقة غير مشروعة. فهناك فرق ما بين الاختلاس والسرقة من حيث أن الاختلاس هو مال يعطى للموظف لكي يقوم بعمله، لكي يقوم بتأدية وظيفته. فبالتالي يده على هذا المال هي يد حيازة مؤقتة ناقصة، لكنه اختار أن يغير من صفة هذه الحيازة فيدخله بنية التملك ويصبح ملكا له.
0: وهذا ما يسمى بالاختلاس.
1: هذا ما يسمى بالاختلاس.
0: طيب عقوبته؟
1: عقوبة الاختلاس سيدي حسب،
0: يعني خصوصا مثل الحالة اللي بوزارة المالية تم إعلان عنها يوم الأمس.
1: يعني الاختلاس نظرا لأنها جريمة خطيرة وجريمة بالمال العام، هناك توسع من المشرع الأردني في تعريف ما هو المال العام وما هو الموظف العام. اليوم جريمة الاختلاس ليس بالضرورة أن تقع من موظف عام من موظفين الدولة. قانون الجرائم الاقتصادية جاء ليتوسع من مفهوم المال العام ومن معروف مفهوم الموظف لغايات قانون أو جريمة الاختلاس. فإذا استعرضنا قانون الجرائم الاقتصادية نجد أن المال العام هو كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة أي من المؤسسات الحكومية، الوزارات، الدوائر، النقابات، البلديات، البنوك والمؤسسات العامة، الأحزاب السياسية. تستغرب أخي عامر، أموال الأحزاب السياسية هي أموال عامة لغايات الاختلاس، بمعنى أي شخص يعني يمتد يده على أموال الأحزاب أو أموال النقابات أو أموال البنوك والشركات المساهمة العامة، هذا يعتبر مال عام لغايات تطبيق جريمة الاختلاس. بالنسبة لعقوبة الاختلاس، طبعا عقوبة الاختلاس هي الأشغال المؤقتة. طبعا هناك العديد من العقوبات.
0: الأشغال المؤقتة
1: تصل إلى 20 سنة. هناك الحكم بإعادة الأموال التي قبضها بالاختلاس. القانون، المحاكم تلزم المختلس ليس فقط في عقوبة جزائية بالحبس، أيضا تلزم برد المبالغ التي قبضها بالاختلاس. القانون أيضا أعطى المحاكم الحق في قانون الجرائم الاقتصادية أن تفرض عقوبة لا تقل عن 100,000 دينار على المختلس. هذه
0: شو مكان المبلغ دكتور؟
1: يعني هي تكون صلاحية تقدرية للقاضي طبعا يتناسب، لكن رد المبالغ المختلسة بصرف النظر عن قيمتها، هذه عقوبة من العقوبات التي أوردها المشرع الأردني على جريمة الاختلاس.
0: طب دكتور، إذا أعاد المختلس الأموال تسقط عنه أو يخفف عنه الحكم؟ يعني هل هناك قانون تسوية بالاختلاس ولا لا؟
1: نعم. اليوم القانون الأردني ساوى أو وازن ما بين المال العام باعتباره مال للدولة، فتشدد في العقوبة في الجريمة التي تمكن فرضها على الأشخاص، لكن في المقابل في الناحية أخرى أوجد وسائل معينة أعطى الجاني الفرصة بإعادة المال العام بعقد تسوية، بعقد مصالحة مع الجهات المعنية ضمن إطار قانوني واضح ومحدد. بمعنى التسوية تقدم إلى النائب العام، النائب العام هناك لجنة قضائية فيها قاضي المحاكم، محكمة التمييز، يتم نظر هذه التسوية ويتم الموافقة عليها. لكن المشرع كان واضح وصريحا بأن هناك فئات معينة يمنع عليها إجراء التسوية. بمعنى إذا كانت التسوية لغايات وقف الملاحقة الجزائية هي حق أو هي فرصة للجاني في بعض الجرائم، لكن هناك بعض الأشخاص حتى لو عقدوا تسوية أو مصالحة لا تفقد دعوى الحق في مواجهة
0: يعني أنا بقصد العاملين. ماشي يعني أنا اليوم بقصد إذا واحد كان عليه أموال بالضريبة العامة أو بالجمارك وما إلى ذلك من تهرب ضريبي أو إلى ذلك ممكن أن يصلوا معاه إلى تسوية من غير القضاء.
1: إذا كانت ضمن جريمة الاختلاس جريمة اقتصادية نعم يمكن أن يتم هناك تسوية ومصالحة برد المبالغ.
0: أما اختلاس لا.
1: لا الاختلاس يمكن التسوية فيها.
0: يمكن التسوية فيها.
1: فئات يمنع عليها إجراء التسوية مثل العاملين في السلك القضائي العاملين في السلك البلدي الضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية موظفين الدولة هؤلاء الأشخاص المصالحة أو التسوية غير موجودة لديهم بمعنى أنه لا يحق لهم التقدم يعني في الحالة اللي بنحكي عنها القضية هؤلاء الأشخاص على فرض الثبوت ونحن نتحدث كمتابعين ولسنا كجهة قضائية
0: صحيح.
1: على فرض الثبوت هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم التقدم بتسوية أو مصالحة مع النائب العام لأنهم من موظفين الدولة لأنهم يعملون في دائرة حكومية. بينما لو كان الاختلاس مرتكب من موظفين في البنوك في شركات مساهمة عامة في أحزاب سياسية هؤلاء الأشخاص ليسوا موظفين في الإدارة الحكومية.
0: دكتور معقول بالأحزاب في اختلاس؟
1: يعني يعني هنا موقف إيجابي للمشرع أنه اعتبر الأحزاب السياسية ملعب
0: مالعم.
1: ومن يختلس والبلديات بالمناسبة أخي عامر
0: نعم.
1: حتى البلديات واللجان البلدية ما لهم مالعم
0: طيب وبالتالي يفقد وظيفته على جميع الجهات صح دكتور؟
1: هناك عقوبات تبعية نعم إلى جانب الحبس إلى جانب الغرامة إلى جانب استرداد المبالغ التي قبضها قد تصل بعض الأحيان عقوبتها إلى العزل من الوظيفة العامة على اعتبار أن الاختلاس من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق والأمانة وإحنا بنعرف أنه أي موظف في الوظيفة العامة من شروط بقائه في الوظيفة أن لا يكون محكوم عليه بالحبس بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة.
0: طيب دكتور في موضوع يوم الأمس كان بالرأي العام الأردن وهو موضوع مختلف عن موضوع الاختلاس موضوع الطبيب وما إلى ذلك طيب ما هي العقوبة المتوقعة؟
1: يعني بدنا نرجع يعني احنا اليوم تداولنا قصة على المواقع الإلكترونية فيما يخص طبيب مارس مهنة بدون ترخيص فيما يخص اعتداء جنسي على أطفال يعني احنا بدنا نقف على الوقائع. هناك جرائم تتعلق بممارسة مهنة أو ممارسة مهنة دون الحصول على ترخيص هذه لها عقوبة. هتك العرض أو أي اعتداء جنسي على الأطفال هناك أيضا عقوبة مختلفة لكن يعني قد تصل العقوبة إلى 7 سنوات أو إلى حتى 15 سنة في حال ثبوت التكرار وتبعا لوقائع القضية. لكن تسمح لي أخي عامر أتوقف عند نقطة
0: امبارح
1: شاهدنا هذه الجريمة وهي جريمة حقيقة يعني استنكرها المجتمع الأردني منأكد على أهمية قانون الجرائم الإلكترونية. يعني هناك حالة من الاعتراض حالة من الغضب حالة من السخط الشعبي على قانون الجرائم الإلكترونية لكن إحنا عم نشوف إنه إحنا للأسف الجرائم الإلكترونية عم تتوسع في الأردن وهناك حالات من تنوع في أشكال الجرائم الإلكترونية والضحايا هم أطفال صغار. فبالتالي أنا أتمنى أن يعني أن المستمع أو المشاهد يعني يكون واقعي فيما يتعلق إنه نحن بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية
0: والله إحنا بحاجة إلى تطويره أيضا يا دكتور احنا بحاجة لتطويره. وكان نقطة الخلاف على قانون الجرائم الإلكترونية إذا بتتذكر هي مادة واحدة تتعلق بالحريات لكن يجب أن يتم توسيع موضوع قانون الجرائم الإلكترونية لأنه الجريمة الإلكترونية اليوم تتطور بشكل مخيف.
1: نعم ونعم نشوف لها أشكال متعددة وحتى الضحايا للأسف يعني حضرتك أنت قبل أيام سلطت الضوء على واقعة الابتزاز الإلكتروني
0: صحيح
1: وهي نقطة مهمة. اليوم احنا نتعلق عن هتك العرض الإلكتروني أو على الأقل هتك العرض من خلال استعمال الوسائل الإلكترونية أو يكون وسيلة لجلب الضحية.
0: فبالتالي دكتور في هتك عرض إلكترونيا يعني لو كان عن طريق الصور والزوم هذه جريمة؟
1: نعم سيدي هناك جرائم الأخلاقية أو جرائم الهتك العرض هاي تتم من خلال الجرائم الإلكترونية وهناك قرارات لمحكمة التمييز توسعت في مفهوم الهتك العرض اللي هي الاستطالة إلى منطقة العورة للشخص المعني ولم يعد هذه الاستطالة فقط بالوسائل التقليدية العادية لكن انضم إليها الوسائل الإلكترونية أو الوسائل التقنية والرقمية.
0: والله احنا بحاجة أيضا يا دكتور إذا بيوم الأيام تفضل عنا تعطينا يعني لقاء مثل هذا اللقاء في توعية كبيرة للناس ترى لأنه أغلب الناس ما بيعرف أنه اللي بيستخدم ممكن أنه يوديه إلى جريمة إلكترونية.
1: نعم سيدي فالفكرة سيدي أنه هذه يعني كان النقطة الأساسية. وأنا معاك إنه قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة كل التشريعات حقيقة. صحيح. اليوم في عندنا تطور في السلوك البشري، تطور للأسف في السلوك الإجرامي، ويجب أن تبقى التشريعات الأردنية محل مراجعة وتطوير. لكن قانون الجرائم الإلكترونية عندما صدر ثارت حفيظة المتابعين حول قيمة الغرامات والجزاءات المالية، كانت مبالغ كبيرة لبل كبيرة جدا. اليوم جسامة الجرائم اللي بنشوفها وطبيعة الضحايا وحتى الجناة، يعني إحنا نتحدث عن جناة اليوم ليسوا أشخاص عاديين، هم مهنيين، هم مؤثرين، هم أشخاص لهم وجود في المجتمع. هؤلاء الأشخاص يعني فرض مثل هذه الجرائم وهذه المبالغ المالية كغرامات عليهم حقيقة تتناسب مع سهولة ارتكاب هذه الجريمة. يعني لما تحكي شخص مؤثر أو شخص عنده نوع من التواصل الاجتماعي الواسع، عندما يستدرج أطفال معينين في يعني ويرتكب هذه الجريمة، أعتقد هذه الجريمة وأثارها المجتمعية تبرر فرض جزاءات مالية وغرامات كبيرة على هذا الشخص.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ القانون دكتور ليث نصراوين. شكرا لك دكتور. شكرا
1: كل شكر.
0: شكرا يا أخوي. شكرا شكرا. والله موضوع مهم اللي قال عنه الدكتور ليث. ترى في شغلات كثير على السوشيال ميديا احنا ما بنعرفها بتطلع هاي جريمة. ترى يعني هذا هاتك العرض الإلكتروني، والله أول مرة أنا بشكل شخصي بعرف إنه هذا بتحول لجريمة. يعني إذا بعث لك صورة ولا أنت بعث لك صورة، أنت فاهم علي، بسموها هاتك عرض. وهي شيء يعني الله يا رب يستر علينا وعلينا وعليك وعلى الجميع يا رب العالمين. إن شاء الله بعد الفاصل راح يكون عندنا إن شاء الله متابعات الناس مثل ما وعدناكم يوم الأمس.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

مع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، وأبدأ مع الدكتور أحمد. أسعد الله صباحك يا دكتور.
1: أهلين، صباح الخير أخ عامر.
0: هلا يا دكتور. يا هلا يا أخوي، تفضل.
1: يا أخوي أخ عامر، بدي في قصة عندي، قصة إنسانية.
0: تفضل.
1: بحكي يعني.
0: آه.
1: في عندي خادمة أثيوبية.
0: أها.
1: صلى عندي 10 شهور.
0: عشر شهور. أوكي.
1: 10 شهور. كانت خلال هالفترة يعني هي مريضة من أول، كانت يعني تبين لنا.
0: آه.
1: وكانت تشكي موديها على المستشفى، نوديها هون على الحمزة على مستشفيات. بعدين حتى مش اسمه أخذنا آخر مرة على مستشفى حمزة.

0: طيب.
1: وبعدين اخذنا شو اسمه شهاده الوفاه وبوليس التامين اللي مامنه فيها الشركه هي الخادمه
2: اللي عن طريق المكتب.
1: عن طريق المكتب نعم.
2: اوكي
1: رحنا على شركه التامين. طبعا دخلنا السلام عليكم اول ما هذا فما قعدنا قلنا والله الشركه واقعه. بقول له كيف واقعه؟ قال والله مصاري ما في.
2: وقديش بيطلع لها تامين هي؟
1: هي تسفير اهم شيء.
2: التسفير صحيح.
1: هي تسفيرها كنه لحد 1800 وللاهل بيطلع لهم 4200 دينار.
2: اوكي
1: طيب. والله واقع. بقول له كيف واقع؟ قال والله ما فيش مصاري بس على كل اعطونا الاوراق. خلاص اجراءاتنا ان شاء الله انه في اقرب وقت. اعطونا الاوراق وكل شيء اسمه روحنا. فهمت علي؟ بعد اسبوع بتصل فيهم ما بردوش برضو. رجعت للمكتب واتصلنا تواصلنا مع نقابة العاملين في المنازل.
2: اوكي
1: والله الشباب استجابوا. قالوا ان شاء الله في عندنا اجتماع اليوم نجتمع لجنة. طبعا تبين ان اللجنة عضو من النقابة وعضو من وزارة العمل وعضو من وزارة الداخلية.
2: اوكي
1: تعالوا بكرة. يعني بكرة كان 23/2 كان
2: اللي هي بعد اسبوع تقريبا بعد 10 ايام.
1: تعالوا خذوا اربع كتب. اعطونا اربع كتب. الكتاب الاول موجه لوزارة العمل. اخذنا وزارة العمل. وزارة العمل طبعا كتب لنا كتاب لوزارة الداخلية. قلنا لهم في كتاب معنا من وزارة من النقابة. قالوا بهمش. فاخذنا الكتابين لوزارة الداخلية.
2: طيب
1: وزارة الداخلية قالوا خلاص يعني وصلت هذه إجراءاتنا شكرا. أوكي. أخذنا الكتاب الثالث للبنك المركزي طبعا بصفته هو اللي
2: شركات التأمين.
1: شركات التأمين. فحكينا له قلنا له والله رحنا على التأمين فبيقولوا لنا إنها يعني شو وضع مالي. قال والله هي هسه الآن في تصويب وضع المالي تصويب وليس تصفيه. قلت طيب احنا دورنا انت دوركم هسه في لها مصاري عندكم. قال لا المصاري هاي ما بنصيبها الا غير في حاجه التصفيه. هي هسه مش حاجه التصفيه. على كل اعطونا اوراق كتبنا اوراق واكتبوا شكوى ان نعم على الشركه. اعطانا اوراق وكتبنا شكوى قلنا له بعدين. قال خلاص احنا بنعمل اتصالاتنا.
2: اوكي
1: شايف. اخذنا طبعا اخذنا الكتاب الرابع لوين للشركه نفسها التامين. سلمناهم اياها وكل شيء. هي يعني زياره ثانيه لها لهم. فقلنا ما انت عارفين يعني هسه في وضع مالي شويه ان شاء الله باقرب وقت. واعطونا اخذوا الكتاب. وانتوا خلاص انتوا هسه الاجراء اجراءنا. انتوا ما عليكم مع السلامه. وانتوا كفيتوا ووفيتوا. قلت لها الى متى طيب؟ قالت والله ان شاء الله قريبا. يعني احنا مستعجلين اكثر منكم بتحكي لي.
2: اوكي.
1: فهمت علي؟
2: اوكي.
1: احنا ليش؟ لان هذه في الثلاجه وبترد علينا الثلاجه يوميا.
2: لحظه البنت بعتها بالثلاجه؟
1: بعتها بالثلاجه.
2: ما سفرتوها؟
1: لا ما في شيء. ما هو
2: من 12/2 بالثلاجه؟
1: بالثلاجه في مستشفى حمزه.
2: لا إله إلا الله. طيب يسفروها أقل ما فيها وبعدين المصاري بأخذوها؟
1: لا ما هو بقولك حتى أجرة التسفير فيش معه يوم يعني
2: من 12/2. اليوم 12/5 تقريبا مظبوط؟
1: بالضبط.
2: ثلاث شهور بالضبط. بالثلاجة؟
1: نعم.
2: لا إله إلا الله.
1: فإحنا مستعجلين أكثر منكم بتقول لي.
2: احكونا مع الدكتور مؤيد كلوب إذا سمحتوا يا شباب. وحكونا مع وزارة الداخلية إذا سمحتوا يا شباب. وحكونا مع بس خلينا نشوف عند مين. خليك يا دكتور اليوم بدنا نحل الموضوع وانت على الهوى لازم نحل الموضوع.
1: الله بارك
2: لانه ثلاثة شهور متوفية وهي بعدها بالثلاجة. كرام الميت دفنه يا اخوان.
1: بعدين بطلوا يردوا على التلفونات بردوش
2: اليوم. دكتور

0: دكتور معلش، اليوم اليوم تكلفة تسفير هاي البنت 1800 دينار.
1: نعم.
0: وهذه التكلفة حسب القوانين والتشريعات على شركة التأمين اللي أمنت عندها، اللي أمن عندها مكتب العاملات.
1: نعم.
0: مزبوط؟ ماشي. بيطلع لها 1800 دينار تسفير. وبيطلع لها 4200 دينار.
1: دينار للأهل.
0: للأهل. طيب. ال 4200 دينار انا بدي احطهم على جنب هذولا.
1: احنا من التسفير
0: ثلاث شهور
1: طبعا، خلال هالثلاث شهور.
0: طيب سؤال، بس سؤال.
1: تفضل.
0: اهلها عرفوا انها متوفيه البنت؟
1: نعم، بلغناهم وراحوا على السفاره، والسفاره اتصلت فينا في اديس ابابا الاردنيه.
0: طيب السفاره ما عملوا شيء؟
1: بلغنا وقلنا لهم الوفاه كذا كذا، بعد باسبوع اتصلت وزاره الخارجيه الاردنيه، فبيقولوا لي شو العائق في تسفيرها؟ قلت لهم شركة التأمين. العائق هو شركة التأمين.
0: يعني كمان شركة التأمين مستحيل ما محاش 1800 ليرة، يعني مصيبة.
1: والله ما بقول لك، يعني في كم موظف؟ في موظفين، طب كيف بياخذوا رواتب؟
0: يعني بالله يا شباب، باش خليك معي يا دكتور، بس خليني أفهم القضية كلها. خليك معي محمد لزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل. صباح الخير أخوي محمد.
2: صباح الخير أخي.
0: والله يا أخوي يا محمد، يعني هاي معانا الدكتور أحمد. دكتور أحمد. نعم. كان عنده عاملة قعدت عنده سنوات، توفاها الله ب 12/2/2026. لما اليوم بيطلب منها تسفير بكلف 1800 دينار، وبيطلع لها 4200 دينار حسب القوانين المعمولة من الشركة التأمين اللي جابت، اللي موقع معها مكتب العاملات. أخوي محمد صار لها ثلاث شهور بثلاجة الموتى بمستشفى حمزة، صح يا دكتور؟
2: أنا حكولي الشباب القضية.
0: تفضل. وين نروح؟ تفضل.
2: الموضوع عند البنك المركزي.
0: عند البنك المركزي.
2: شركات التأمين الملف المعني فيه والمسؤول عنه هو البنك المركزي.
0: اوكي. يعني
2: يستطيع الدكتور تقديم شكوى للبنك المركزي بخصوص المواصفات لهذه العامله المنصوص عليها مع شركه التامين.
0: طيب اليوم لو بدي افترض انها عامله ومسكتوها على الطريق، مش انتم بتسفروها دكتور، ولا هي بتدفع اجار التسفير؟
2: لا، اذا كان في تسفير حسب، هل هي ابعاد ولا تسفير؟ اذا تسفير نعم على نفقه الحكومه.
0: طيب مثل هاي الحالة اطلعوها على نفقة الحكومة يا سيدي.
2: سيدي هذا هناك نصوص منصوص عليها في عقد التأمين للشركة، والشركة إذا كانت مخالفة لنصوص العقد يستطيع الدكتور الذهاب التوجه لمركز البنك المركزي بكل جهة اختصاصها.
0: راح والله راح الدكتور، ما خلى، راح على اجى عليه
2: وزارة العمل ليس لها علاقة بحالة الوفاة. هذه النصوص منصوص عليها في
0: بحالة الوفاة ما إلها علاقة، شركة التأمين إلها علاقة.
2: يكون هناك في مثل هذه الحالات أن يدفع عدة فورا.
0: يعني أنت إذا
2: الشركة فيها مشكلة، الشركة لها جهة
0: ممتاز
2: يعني متابعة.
0: يعني محمد أنت اليوم لقيت عامل على الطريق وسفرته بتسفره حسابك، لكن إذا كانت بحالة الوفاة ما إلك علاقة.
2: لا مقارنة أخي عامر، لا ما تحط هاي في هاي.
0: ماشي.
2: ما تقارن هاي في هاي، كل حالة لها معالجة في نصوص القانون.
0: يعني الآن أروح على شركات التأمين
2: لأنه مخالف لأحكام القانون. وهناك يكون هناك أموال مترتب عليه وعليه دفعها، هذه المسألة ليست على لها علاقة بالمخالفات.
0: طيب كويس، يعني أنا أروح على وين الآن؟ على شركات التأمين أو البنك المركزي؟
2: البنك المركزي سيدي. إذا الموضوع يتعلق بالتأمين العامل، الموضوع طيب. المظل المسؤول عن شركات التأمين ومحاسبتها هي البنك المركزي.
0: شكرا يا محمد. شكرا يا أخوي. شكرا محمد زيود ناطق العام باسم وزارة العمل. معي الدكتور مؤيد كلوب، رئيس شركة، مدير اتحاد جمع شركات التأمين. صباح الخير دكتور.
3: وأخير أهلا أستاذ عمر.
0: يا أخوي عاملة صار لها ثلاث شهور ثلاجة الموتى، مش قادرة يأخذوها أهلها، علما بأنه سفارتها خاطبت وزارة الخارجية. وزارة الخارجية سألت شو المانع من تسفير هذه الخادمة المتوفاة أو العاملة المتوفاة؟ قالوا لها أنه شركة التأمين يعني في مرحلة تصويب الأوضاع، وبيطلع لها 1800 دينار تسفير و 4200 دينار لأهلها. اليوم 4200 دينار لأهلها بتحط محامي، أهلها بدبروا حالهم فيها، لكن يعني حرام ثلاث شهور بثلاجة الموتى لأنه يعني الشركة ما محها مصاري. حرام يا دكتور.
3: لا انا مصدوم والله من اللي اسمع. وش يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك دكتور. وهي الدكتور معنا الدكتور احمد لها 10 سنين عنده يعني لا يوم ولا يومين يعني الزلمه كمان
1: 10 شهور
0: اعتذر. تفضل دكتور مؤيد.
3: 10 شهور هي موجوده متوفاه متى الله يرحمها؟
0: توفت ب 12/2.
3: لا هذا غير مقبول سيدي يعني يعني مش معقول هذا الكلام يعني اكيد مش راح يعني نخليها بعد اليوم يوم واحد واحنا راح نتكفل بالموضوع.
0: بارك الله فيك الله يجزيك الخير يا دكتور مؤيد شكرا جزيلا. واذا سمحت لي دكتور مؤيد بس اعطي رقمك للدكتور احمد
3: على طول.
0: شكرا
3: على طول.
0: شكرا يا دكتور مؤيد الله يجزيك الخير. شكرا شكرا شكرا دكتور احمد.
1: نعم
0: هاي الدكتور مؤيد الكلوب تكفلوا بتسفير البنت
1: يعني يعني البنك المركزي برضه تصنف
0: وقدم سيدي سيدي الان الان هذا الدكتور مؤيد كلوب هو رئيس اتحاد شركات التامين
1: مؤيد كلوب.
0: نعم وهو مصدوم مما سمعه وقال اليوم بتتروح البنت. الان بدي اعطيك رقمه دكتور تتواصل معاه والشباب الان بينسقوا لك والرجل قال لك ابدا هم بتكفلوا بتسفير هاي البنت. وفيما يخص هذه القضيه دكتور بعينك الله بس تتسفر البنت اول شيء نضمن انه البنت طلعت من ثلاجه الموتى يعني والله والله حرام ثلاثه شهور اليوم بس بس يسفروها ان شاء عندها لها. دكتور بتضلك معي وبتواصل انا وياك مع البنك المركزي وبنحاول نجيب حقوق.
1: بارك الله فيك.
0: بارك بالعكس الله فيك. بارك الله فيك يا دكتور
1: الله يخليك حبيب الله يخليك
0: الله يحفظك يا ابدا يا دكتور.
1: والله انه انا شعرت انه الطريق مسدود امامي.
0: لا ابدا يا دكتور والله يا ريت حكيت معنا قبل يا دكتور.
1: ما هو
0: قدر الله وما شاء فعل.
1: بارك الله فيك.
0: قدر الله وما شاء فعل. شكرا يا دكتور لك. شكرا
1: يعني بعث تليفونه عن طريق
0: الان الان الان شباب تحت الهواء هو وصلك على الواتساب صار عندك على الواتساب الشباب يقولوا لي
1: بارك الله فيك.
0: بس على جميع الجهات الان محمد او عمر بتواصلوا معك الان بعد ما سكر نعم. معك الخط بيقولوا نعم. لك تتواصل مع الدكتور مؤيد والدكتور مؤيد ان شاء الله انه ما راح يقصر لانه على الهواء الرجل انصدم بالمعلومه وقال لك انا متكفل فيها. الله يكرمك يا عمي الله يكرمك يا عمي. شكرا يا دكتور. شكرا يا اخوي. شكرا يا دكتور.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين أفهم ودابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم الجميع يا أخوان. كل إنسان بعث لي على الواتساب إنه هو يتكفل بهذه الحالة جزاه الله خير، خلص تم تكفل فيها، والله يجزيكم خير الجزاء، الله يبارك فيكم وبعماركم ويرزقكم رزق الحلال، تم التكفل الله يكرمكم. شكرا يا أخوان، شكرا. مأمون صباح الخير يا أخوي.
1: صباح النور على سيدي.
0: هلا يا مأمون، تفضل يا أخوي.
1: صباحك.
0: صباحك
1: حسيبي. بشت بنات اثنين معتدين عليهم، شاب يوم الخميس وشاب يوم السبت.
0: كيف اعتدى عليهم؟
1: متحرش فيهم.
0: اوكي.
1: البنت اللي عمرها 4 سنين متحرش فيها يعني طريقة سيئة.
0: 4 سنين عمرها ومتحرش فيها. قديش عمره؟
1: 23 سنة.
0: الله لا يكبره، مليح، الله لا يكبره، ماشي. 4 سنين ونص. والثانية؟
1: الثانية عمرها 7 سنين.
0: لا حول ولا أطفال. طيب كمل.
1: أنا رحت على المصفر، سلمته بإيدي أنا شخصيا، أخذت البنت معاي، قعدت جنبي بالسيارة، قلت لها يا بابا بتعرفيه؟ قالت لي بابا بعرفه. المجرم. فرجيت هي بيعمل ورانا، قاعد بيعمل ورانا ورا بيتنا. فرجيت هي، رحت على الوجه، قلت هي، قالت لي هي يا بابا، أخذته معزل المكرم على المخفر، على مخفر أمن سحاب.
0: طيب
1: سلمته بإيدي. هذا المخفر حولنا على حماية الأسرة. من حماية الأسرة ثاني يوم حولونا على الطبيب الشرعي على مستشفى حمزة.
0: أوكي.
1: قال لي جيب الأواعي، هذا إنه الأواعي مغلفات بالعكس والبلوزة ممزوعة.
0: طيب.
1: قال لي جيب معاك المغلفات، أنا أخذت أنا المغلفات معاي ورحنا على الطبيب الشرعي ثاني يوم.
0: أيوة.
1: من عند الطبيب الشرعي قال البنت سليمة.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: عملنا حالنا وحولونا على محكمة الجنايات الكبرى. فتنا محكمة الجنايات الكبرى، يعني طولت انا عندي والبنت طولت جوا، يعني ما رضي يفوتوني معها، انا طفل صغير عمره 4 سنين يعني. المدعي العام ما خلاني اخش معها، قلت مش مشكلة عادي. خشت البنت، اخذت العنده، طلع فات المجرم 3 دقائق بالضبط، رد طلع رد فوتوني انا والبنت. البنت تقول لي انا خايف يا بابا افوتها. قلت يا بابا لا، هي معاكي، فوتي واحكي اللي صار معاكي، وفعل فاتت وحكيت اللي صار معها. هذا المدعي العام اللي هو قالوا لي راجع حمايه الاسره، انت انا عندنا خلصت، رجعت حمايه الاسره اللي هو بيقولوا لي غاد تركوا شأنه، المدعي العام تركوا شأنه.
0: لا حول ولا قوه. انت معاك محامي؟ لحظه، يعني معاك عندك محامي انت يا مأمون ولا
1: لا؟
0: خليك
1: والله انا يعني
0: خليك معي.
1: ما اشتغلتش والله، ما اكلت
0: يعني. خليك معي يا مأمون، خليك معي. معنا الاستاذ صلاح ياسات. صباح الخير.
2: صباح الخير اخوي محمد.
0: يا اخوي مثل حاله اخونا مأمون.
2: نعم.
0: شو يعمل؟ راح على كل حال، راح على حمايه الاسره وحولوه على الطب الشرعي لحمزه، ومن حمزه حولوه لمحكمه الجنايات الكبرى، وبعدين راح على المدعي العام، بعدين قال المدعي العام قايل انه اتركوه شأنه لهذا اللي عمره 23 سنه.
1: المدعي العام بيقول لي ارحل.
0: بقول لك ارحل.
1: المدعي العام نفسه بقول له، بدي اقول لك سيدي قصتي لسه البنت الثانيه، لو بقول لي شو قصتك انت ارحل. انا هنا بالحاله هاي ما يعني طيب. ما جاوبت.
0: طيب خلينا نسمع من الاستاذ. تفضل استاذ.
2: اولا صباح الخير الى كل اخونا الكريم.
0: صباح الخير يا سيدي.
2: الله يسلمك. أبو محمد، في إجراءات شكلية لازم يتبعها أي مدعي عام أو حماية الأسرة فيما يتعلق بقضايا هتك العرض أو أي قضايا. فهذا أخونا الكريم بيكون أصلا البينات ما جرمت أو ما أدت أو ما
0: أنا عشان هيك أنا عشان هيك سألته، حطيت محامي بقال لك أنا إذا اشتغلت أكلت، ما اشتغلت ما حط، يعني ما حط.
2: مستحيل يكون في مدعي عام ما عنده بينات من شأنها نادين المتهم وما يتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.
0: طب كيف بدنا نخدم أخونا مأمون؟
2: هلأ ممكن إنه يشوف مثلاً، يراجع ملف القضية بالجنايات الكبرى عند المدعي العام، أو يرجع يراجع حماية الأسرة فيما يتعلق بالبينات، لأنه هاي القضايا تحديداً أبو
1: حماية الأسرة ذات اللي أنت خلصتني أن القضية طلعت من عندنا.
2: هاي القضايا تحديداً يا أستاذ عامر بتستوجب بينات، منها العينات الدي إن إيه، عينات السائل المنوي والخلايا الطلائية اللي هي اللي تكون على البنت او على القاصر او على المعتدى عليها.
0: ايوه.
2: فبالتالي اذا ما كان في بيانات زي هيك ما بيقدر المدعي العام كمان يوقفه بدون اي سند قانوني موجب للتوقيف او بيستاهل التوقيف. فبالتالي بده يكون في شيء يعني مش واضحة وفي لبس معين، بس ما بتصور إنه المدعي العام يغفل عن هاي الإجراءات الشكلية المطلوبة في هاي القضايا.
0: هو أنت زي ما تفضلت ممكن ما عنده البيانات، ما عرف يرفع القضية بالشكل الصحيح، ما عنده كل هذه الحجج القانونية اللي تفضلت فيها.
2: سيد حماية الأسرة بالعادة أول إجراء بتخذوه إنه بحوله على الطب الشرعي،
0: حولوه على الطب الشرعي.
2: الطبيب الشرعي بأخذ العينات من المعتدى عليه،
0: حولوا قالوا الحمد لله ما في شيء، الحمد لله رب العالمين،
2: معناته ما في أي بينات بتسند التهمة.
0: طب سيدي هو يعني هو لازم يكون في شيء حتى نثبت أنه في تحرش؟
2: لا شوف برضو بنفس الوقت احنا خلينا نأخذ الأمر من اتجاهين. يعني ما بنقدر كمان يعني نعتبر أنه هو متهم مباشرة ونظلمه يتوقف مثلا. إذا ما كان في شيء المدعي العام بده ما بيقدر يستند على اي شيء ياخذ قرار بتوقيفه مثلا. عفوا يا ابو محمد. يعني مفروض يكون في بينات. يعني احنا عندنا قضايا هاتك عرض بنستند مثلا، يعني المدعي العام بالعاده بيستند على اهم شيء التقرير الطبي. اذا ما كان في التقرير الطبي اي شيء بدين المتهم ما بيقدر يجي يوقفه هيك يعني بدون اي سند.
0: طيب انا بدي اخليه يتواصل معك ممكن؟
2: بتأمر.
0: ربي يكرمك، ربي يكرمك يا استاذ صلاح. والله خلي مأمون يتواصل مع استاذ صلاح يا صاد بعد امركم، خليه يتواصل معه ويحل له مشكلته. وشكرا لاستاذ صلاح يا صاد، شكرا لك يا سيدي، شكرا شكرا، الله يبارك فيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس البرلمان الإيراني يقول إنه لا بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 نقطة. موقع CNN نقلا عن مصادر يقول إن ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن إدارة ترامب مستمرة في استهداف الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، ويكون الطقس دافئا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: الأناقة تبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي أيمن من الإمارات. أيمن أسعد الله صباحك يا أخوي.
1: الله يسعد صباحك يا أخ عامر.
0: هلا يا أخوي.
1: المستمعين
0: وإياك يا رب العالمين. كيفك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك يا رب ويطول عمرك.
0: الله يحفظك. الله يطول عمرك يا أخوي أيمن.
1: سيدي في عندي قصة بسيطة وغريبة شوي. هي
0: تفضل.
1: ترى الطعن من الغريب توجع بس من القريب فضيحة عمر
0: وبتزعل
1: كثير. سيدي العزيز أنا في لي أخت متزوجة بنت ناس بسيطة عمرها ما دخلت لا بنك ولا أخذت قرض ولا حتى عليها دينار واحد دين. فبيوم من الأيام تيجي أخت زوجها بتقولها والله أنا بدي أضبط البيت فبدي أخذ قرض وبديك تكفليني. يعني من باب المودة والمحبة والقرب اللي بيناتهم قالت لها أوكي. طبعا أختي هي مش متوظفة نهائيا ما بتشتغل ما بتستلم راتب. فطبعا خلت لها إنه الكفيل ما عليها أي مشكلة ما في أي مشكلة عليها.
0: أوكي.
1: فوالله قالت لها أعطيني هويتك ودفتر العيلة ما بديك أغلبك ولا بدي أخذك ولا بدي أتعبك. والله أختي صدقتها أعطتها الهوية وأعطتها دفتر العيلة. بعد يومين ترجع عليها فبتقولها والله القرض ما زبط وخلص أنا ما بدي.
0: أوكي.
1: غابت الشغلة تقريبا شهر لشهرين. فبرن تليفون أختي بحكي لها أنت فلانة. قالها تفضل مين معي؟ قالت لها أنا شركة التمويل شركة معينة.
0: ماشي.
1: قالت لها طيب شو اللي بدك إياه؟ فطبعا خلال المكالمة أعطتها كل تفاصيل عائلتها قرايبها أخواتها. يعني مستغربت شو اللي بدك إياه؟ قال أنت ليش ما بتسدي القرض؟ قالت لها أي قرض؟ أي أنت إيش بتحكي فيه؟ فأختي باللحظة هاي فكرت إنه ناس نصابة وإشي فبطلت بوجهها. غابت الشغلة نص ساعة وإنه كأنه الجماعة نفسهم رنين على زوجها إنه زوجتك ماخذ قرض وأبصر الله أعلم لمين معطيته أو أبصر وين صرفيته. فهاي أسلوب الشركات التمويل.
0: قديش بالله ماخذ على اسمها قرض؟
1: كانوا ألف وشوي. الإشكالية بعدين أخذت تعرفها وين الإشكالية اللي بتصير. بيجوا كأنه بعد يوم أو يومين بيجوا الجماعة التحصيل نفسهم
0: على البيت.
1: فأختي بتفتح البيت قالت تفضل مين أنتوا؟ قال إحنا شركة التحصيل أعطينا القرض. قال عم أنتوا أي قرض؟ إيش اللي بتحكوا فيه؟ أنتوا ناس مخربطين. فقالت لازم نفضحكم بالحارة. باللحظة هاي إنه قعدناهم بالبيت تعالوا شو القصة شو فيه؟ قال أختك ما أخذ قرض
0: أوكي.
1: وعلى لازم تسده. يا عمي أختي ما عليها قروض ما عمرها وقعات ما عمرها صار عليها أي مشاكل. فقالوا لا أختك كفيلة أختك ما أخذ القرض باسمها وناس كفلينها. طب كيف ضبطت هاي الموضوع؟ فبعد عناء طويل مع تواصلنا كمان مع شركة التمويل ونادهم شو القصة؟ قال أختك ما أخذ القرض وناس كافلينها. فصفلنا أعطانا مقنع إيرور بالموضوع كله. طب أختي كيف راحت؟ فبعد المناوشات معهم فين طلعوا الله أعلم هو الصحيح شو هو بس لكن شركة التأمين أو الموظف اللي أخذت القرض متفقة مع صاحبية الكافليتها ومتفقين كمان الصندوق المالي كأنه يأخذوا نسبة. طب يعني أختي ما أجت لعندكو طبعا ما في أي وجه شبه.
0: ما هو يا أخو أيمن أيمن ما هو على الهوية.
1: أنا معك.
0: هاي المصيبة ما احنا هاي المصيبتنا ما هذا عملنا عليه حلقة ما احنا هاي المصيبة إنه هات أي هوية بس. فعشان هيك بنقول للناس اللي بطلب منك هويتك لا تعطيه.
1: هاي فيها انتحار شخصيات فيها تزوير.
0: يعني طيب رفعتوا قضية عليها؟ رفعتوا قضية عليها؟
1: ما هو باللحظة هاي حكيت مع صديق لنا مدعي عام قلنا لهم هيك الموضوع. فقالوا إذا بدكم الشغلة هاي بنحولها قانونية وبالعكس يعني فيها تزوير وفيها انتحار.
0: طيب حولها خلي الناس يعني خلي الناس توعى لهذا الموضوع. والله حولها يا أيمن. اسمع مش على الألف دينار مش على الألف ديرة مش على الألف دينار عشان هي ما تكرر هاي الموضوع مع غيرها يعني كمان.
1: أكيد بس إنه الإشكالية إنه صار في من عندهم نفسهم اتفاق بين الجماعات إنه باخذ نسبة على أساس إنك تجيب لي باسم فلان. يعني كانت قصة كبيرة وأتوقع ذكرت لك اسم الشركة بالواتساب.
0: صحيح بس أقول لك شيء في شيء مهم اليوم في شيء بسموه حلوان. شو يعني الحلوان؟ واحد على الواتساب بقول لك بدك قرض ب 500 ليرة بجيب لك بتقول له بدي بقول لك أعطيني هويتك بتاخذ الهويه، شايف علي، وباخذ على اسمك 500 ليره 1000 ليره وبتعطيني 20 دينار اللي هن الحلوان. تخيل لوين. اذا بتحب يا ايمن اني احولك على البنك المركزي وانك تشوف هاي الموضوع، الا اذا كان هاي الجاره تهمك، يعني انت مش يعني رغم اللي عملته يعني مش حاب انك لا قدر الله انك تعملها اشكاليه.
1: احنا الحل في المشكله وخلص، انه لما حددنا شركه التامين او شركه التمويل هاي انه بنحولها للمدعي العام، صار باي طريقه انه بده يمسك الموضوع. ومشكلتنا احنا اهل القرى، خلينا احكي لك شغله،
0: احكي
1: احنا اهل القرى، مشكلتنا انه كيف بناتنا يفوتوا مراكز امنيه ومحاكم.
0: صحيح،
1: احنا هاي بالاشكاليه هاي.
0: طبعا صحيح.
1: فاحنا حليناها من ناحيه هاي الاشكاليه، انه بدناش بناتنا يعني يفوتن شرطه ومحاكم وسيم يجي، مع انه ما عليها اي اشكاليه وبالعكس لها حق، بس خلص احنا طبعنا اهل القرى ما بنحب هاي بناتنا يفوتن هاي الاشياء.
0: فبالتالي انت تقول للناس خصوصا البنات، لا تعطوا هوياتكم لمين ما كان، حتى لو كانت اختك،
1: حتى لو والله حتى لو اختك
0: لا تعطي.
1: ما تعطي.
0: صحيح،
1: لانه على اساس ان هي تكون كفيله، اتفاجئنا انها هي اللي ماخذ القرض. احنا مستغربين، طب انت يا موظفة التحصيل كيف تخلي حدا يوقع باسمه؟ طبعا ما في اي وجه شبه بالشكل ابدا نهائيا. طب انت كيف بتعطي تخلي واحد يوقع باسم فلان وهو مش موجود؟
0: يعني البعض يقول بانه بيكون هناك اتفاقات، البعض يقول، يعني مش احنا بنأكد او بننفي، بس البعض يقول هذا الحديث للاسف.
1: ما بقدر احلف على هذا او اجزم 100%، بس اللي فهمناه بعد التهديد لهم اجت واحد انه بالله عليكم ما تضروني ما تسجنوني. اللي فهمناه منها انه في نسبه لكل واحد منها.
0: حلوان، هاي مش نسبه بسموها، حلوان بلهجتهم يا سيدي.
1: حلوان بضيع الناس يعني.
0: الله
1: مش كل من دا مش قلت له تفضل
0: صحيح
1: بيتك يعني.
0: صحيح، الله يجزيك الخير يا اخوي ايمن، وان شاء الله انه اللي تفضل فيه اخونا ايمن انه يكون واصل عند الجميع يسمعه يا رب العالمين يا رب.

0: معانا محمد. محمد صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير استاذ. صباح النور.
0: كيفك؟
1: الله يسعدك يا رب.
0: ربي يحفظك.
1: انا بعد الله يسعدك يا رب. انا بحب اعرفك عن حالي.
0: تفضل.
1: محمد بيدس لاعب سابق نادي الحسين بالرمكة ولاعب مثل منتخب بالفئات الشباب والناشئين.
0: يا هلا كابتن. يا هلا بالكابتن. يا هلا بالكابتن. يا هلا بالكابتن محمد.
1: الله يسعدك يا رب.
0: طب منا عنك شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين. الله يسعدك يا رب.
0: الله يبارك.
1: انا بشكركم وبشكر ذاتكم انه سمح لي انه اول مره بحياتي يعني بطلع وبحكي يعني الموضوع وانتم سمحتوا لي ان احكي.
0: الله يحييك طول عمرك. تفضل ولو يسيد واجبنا.
1: يا رب. استاذ عامر انا مشكلتي يعني من 2019 او مشكله والدي.
0: نعم.
1: كان في عنا ابوي استاذ خلص عشان يساعد اخواني احنا سته بالبيت. فتعرف يعني مسؤولية عالية. فالواحد بده يعني يعمل مصلحة ثانية عشان انه يساعدنا ويحاول انه يخلينا نكمل تعليمنا يعني. فاول ما عمل حكوله انه اشتري من شهر حجر الشغلات هيك لانه قريبة على بيتك وبطلع مصاري ومن الشغلات هاي. فاجا الضمن من شهر حجر ويعني وما له على الامور هاي كلياتها وما عقد بعشر سنين يعني بالمنشار. فالموضوع بدا من هون انه فجاه صاحب الارض باع المنشار لواحد ثاني. وانا يعني بدي اختصر قد ما اقدر لانه عشانكم يعني.
0: تفضل تفضل ولا يهمك كابتن.
1: باع الارض لواحد ثاني واشتكوا على ابوي طلعوه وهو مش فاهم اصلا اشي ومعه عقد يعني العقد بعده ساري ممتد. اجينا وقفنا محامي.
0: اوكي.
1: المحامي من 2019 للان ابوي اعطاه يعني الشيكات اللي عنده الشغلات اللي عنده عن الارض شو صار كل اشي. دائما بحلف اليمين وهي لهسه لهسه عشان ابوي عمره 77 سنه يعني كبير بالعمر. فبتعرف الواحد بضل متمسك بامل. لهسه هو يحكي له انه قضايات ماشي وقضايات اكثر ايش
0: من 2019
1: من 2019
0: سبع سنين يعني صار له
1: سبع سنين.
0: طيب
1: ويعني لحد الآن الواحد.
0: طب رحتوا شيكتوا انه القضايا ماشية ولا مش ماشية؟
1: انا ما بروح اشيك على القضايا مرة يعني مرة شيكت اول مرة شيكت على القضايا بقول له يابا الوضع انه ما فيش اصلا قضايا من جديد يعني عشان احنا ما بنعرف اصلا اي اشي بالمحاكم. فرحت انا بحكي مع ابوي انه من أكثر من سنة لهسه بحكي له يابا القضايا كلها المفصولات والقضايا في له 32 ألف شيكات. صاحبهم عنده أملاك وصاحب نفوذ فيعني أعطناهم للمحامي أنه يقدمهم. أخذ رسوم وأخذ كل إشي كل شيك مكسوم لخمس آلاف. حكى لأبوي أن أنا مقدم من 6-7 السنة الماضية مقدم ال 32 ألف من 6-7 لهسه مقدم بس 5000. وانا حكيت لابوي جبت له الاوراق يشوف هو المحامي بيحلف له يمين وبيحلف له على القران اللي مقدمهم انا كلياتهم وهو هسه لهسه
0: محمد رحت على رقابه
1: ما عمل ولا اجراء.
0: رحت رقابه المحامين.
1: بصراحه استاذي انا حكيت ما انا يعني قبل فتره حتى عشان انه مثلا انا يعني درست هندسه ميكانيك وحاولت اني اكمل ما قدرت فقلت بدي اشتغل عند المحامي نفسه اتعلم يعني لغتهم زي ما بيقولوها اني اشوف شو بيعملوا شو بيساووا مع الناس.
0: نعم.
1: فانا رحت اشتغلت عنده بين الاربع اشهر شيء زي هيك يعني تقريبا. طبعا ما اخذتش الا كان عندي انا باص يعني اشتغل عليه عشان اصرف حالي. ما اخذتش الا يعني كنت اخذ ديزل يعني منه. ف يعني شفت انا شو المصايب والكوارث اللي بتصير. حتى مره اخذ مني يعني القضيه تبعت ابوي اللي خسرت وما لهوش دخل بقول لي اعطيني 450 دينار بدي اعمل لك اعاده محاكمه. فانا رحت والله بعلم كيف دبرناها انا وابوي واعطينا اياهم. فطلع انه فيش اشي اسمه هيك يعني او يعني ما فيش قضيه مرفوعه بالطريقه هاي. فرحت حكيت له صار يهددني بحكي لي انا ابوك اعطانا مصاري صح بس ما كنت اكتب له وصولات.
0: يعني بدك تشتكي روح اشتكي.
1: ايوه يعني ما في عندي ما في وصولات باخذ منه بالشيكات. طيب. اللي بده يقدمهم باخذ منه قال 7% 9% وبرضه اخذ منكم كمان مصاري. قلت يا ابن الحلال زي ما هو استاذك ودرسك وما خلالك وانت بتحكي معي بالطريقه هاي. يعني خاف الله ولا يعني نهائيا ما عنده مخافة. طيب. رب العالمين.
0: خليني أفيدك كابتن محمد بصير.
1: نعم.
0: طيب خليك تحت الهواء تراوني, خليك تحت الهواء بس, لأن اللي بدي أقوله يا بديش المحامي يسمعه بس من الآخر.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف, عشق القهوة, وضوح, تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات, يوولت راح تسهل حياتك, ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI, الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة, وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة, خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون, أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الأوروبي وصل من BYD العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم دائما بكل خير ومحبة. معانا أختنا مريم، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تفضلي
1: يا أخوي. أنا عندي مرت أخوي سورية الجنسية.
0: مرت أخوك سورية؟ طيب.
1: سورية الجنسية. أخوي ما عملها جنسية أردنية، جنسية السورية اللي ظلت سورية.
0: قديش صار له متجوزها؟
1: صار له يعني بدي فوتهم سنتين.
0: سنتين ماشي.
1: أيوه. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: كل لحظة
1: مسوي تطبيق سند. تطبيق سند طبعا يعني كيف ناخذ تلفون اخوي وناخذ تطبيق سند ناخذه على تلفونها، وعام غير الجيميل وجايب رقم لشركه زين يعني، وعامل كل شيء وبعت للجوازات، عامل جواز سفر للولد. طبعا الابو ما كان بده يسفر الولد على سوريا، ما بده، ما بيعرف اصلا شو بيسوي.
0: طيب
1: ففجاه عامل تطبيق سند وما بعت على الجوازات وعامل جواز سفر للولد. طلعت له الموافقه. طبعا ابوه ما بيعرف في اي شيء اطلاقا، وانا باكد لك انه ما بيعرف لانه كان بالشغل.
0: طيب.
1: ما بيعرف في شيء. توصل الموافقه لعندها يسلموها وجواز السفر، تسحب حالها بدون سابق انذار، تاخذ الولد، الولد جنسيته اردني.
0: طيب.
1: سنه ونص تاخذه معها على سوريا. ابوه من حد ما عرف ما خلينا وحيد، وبعد عمر اجا بعد عمر كثير يعني، وضع انت الله بيعلم فيه.
0: ما سنتين صار له متجوز.
1: ما هو سنتين متجوز بالظروف، وكانت ما بتسمح لي يتجوز.
0: ماشي ماشي.
1: ما خلينا من محاكم لهون، لو رحنا حتى على وزارة الخارجية، وزارة الخارجية ما نفعتنا بأي إشي. أنا بقول لك بدك عدم مؤاخذة، بدك واسطة، بدك ناس اللي تحرك الموضوع. ومرمط، ما خلينا محل، ما خلينا مجال حتى على حماية الأسرة. قالوا لنا روحوا على حماية الأسرة، رحنا حماية الأسرة قالوا لك هذا
0: بوزارة. قديش صار لها مسافرة؟ قديش صار لها مسافرة مع الولد؟
1: صار لها مسافرة من 3-5.
0: من 3-5؟
1: أيوه.
0: ما تعرفت أنها مسافرة؟
1: عرفنا لما بعتت على الماسنجر لأخوي فيديو على سبة أنه إيش أنه تورجيه ابنه وهو بلعب، يعني في العادي تبعت له فيديوهات عشان أنه بلعب الصغير. فكان هاي يلا كانت له بعتت له الفيديو يلا عشان تورجيه لأمك هذا الفيديو. فإمي عمرها 93 سنة، إمي مريضة أكسجين، عندها فشل بالرئتين التنتين وعلى تنفس اصطناعي ومكثف أكسجين. عشان تورجيه لأمك بقول هاي يلا بالفيديو يلا بعتيه بالدردشة. قال هي بعتت له، هي بعتت له فيديو انه هو هي وصلت الشام واخذت الولد على الشام.
0: طب هو وين كان لما سافرت؟
1: كان بالشغل.
0: بنفس الليله عرف انها سافرت.
1: نفس اليوم لما روح على الدار ما بعتها الا هي لما روح على الدار.
0: في خلافات بينها وبينه؟
1: يا اخوي والله خلافات بين الازواج في عاديه جدا.
0: طيب
1: عادية
0: يعني هي بتاش ترجع ولا بدها ترجع؟
1: هي حاليا بتقول ما بدها ترجع.
0: طيب
1: هو ياخذ كل شيء في البيت، حتى احكي لك على الشغلات أكثر.
0: طيب.
1: الشغلات الفيت بلدت مخديتها.
0: طيب اسمعيني، بما أنه يعني مسافر بشهر 5 قريب، يروح جوز عليها على سوريا ويقعد معها ويحلوا مشاكلهم يرجحوا وياها والولد.
1: ما هو يا أخوي رن على أخوي. رن على أخوي أبوها. وكله ما إلك ولد، إن أنت بينه وبناتنا المحاكم. أنا دخل الله وعليك، أنا بدي أحل القضية يعني. أم إيش راح بعدين أنا أحكي لك
0: يعني صراحة. والله إني بدي أساعدك يا مريم، والله اللي بدي أساعدك، بس اسمحي لي يعني اليوم.
1: فضل.
0: أنت لما واحد يجي يقول لك قضية لازم تسمع من الطرف الثاني صح؟ طيب هاي نقطة. نقطة ثانية، جوزها وينه؟
1: جوزها بالشغل.
0: بعرف أنك بتحكي عنه؟
1: بعرف.
0: شو قال لك احكي معاه؟
1: قال لي عادي احكي. قال لي يا ريت يا ريت، بتمنى من الله والله كل يوم بتاع.
0: طيب
1: يا حرام، كل يوم
0: طيب
1: بحط وعي على الأرض وبتأمل فيه.
0: طيب ماشي، توكل على الله، توكل على الله. حاضر حاضر، بس أسأل تروحكوا معاك الشباب يعطيهم رقم جوزة بس. ماشي، توكل على، خذوا رقم جوزة. إخوان والله في شيء بنقدر نحله، شيء والله ما بقدر أحله يعني. معي المهندس علاء. مهندس علاء يسعد صباحك.
2: صباح الورد سيدي، كيف حالك؟
0: هلا يا سيدي، ربي يحفظك وبارك فيك
2: سيدي. معك مهندس علاء الوادي.
0: نعم.
2: ميكانيكي، بس تعطيني مساحتي اني احكي، لانه هذا الحكي اللي بدي احكيه مهم جدا. تمام.
0: نعم
2: سيدي. انا كنت اشتغل في احدى شركات قطاع التامين. هاي، وكنت انا زلمه مستهدف في شغلي والكل بيعرف هذا الحكي، ومعي كتاب شكر. وكنت انا من الناس اللي محافظ على شغلي.
0: ماشي.
2: صارت معي مشكله بيني وبين موظف. وهذا الموظف اللي صار معي بيني وبينه مشكله، موضوع تافه، كانت عبارة عن مزحة بيني وبينه، ولكن صعد الموضوع عن طريق مديرته. معي؟
0: معك.
2: معي. صعد الموضوع عن طريق مديرته ووصل الموضوع لرئيس الشركة وكبر الموضوع. الموضوع ما بده إشي. وكان إن كان الحل باعتذار وينتهي الموضوع.
0: كبر الموضوع. وقفون
2: عن الشغل.
0: أوكي.
2: وكان الموضوع عادي. حكوا لي موضوع يعني يا تنبيه يا إنذار وبيخلص الموضوع.
0: أوكي.
2: وما في إشي يعني حتى بالقانون الداخلي.
0: ماشي.
2: تمام. والله وقفت ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم ولا بيحكوا لي فصل تعسفي. إيه. طب ليش؟ طب أنا شو عملت؟ بيحكوا لي والله أنت تحقير على قانون 28 بالعمل. طيب يا جماعة الخير هذا الحكي ما بيصير. المدراء اللي عندي أصلاً المدراء اللي عندي حاول يطلعوا يحكوا مع الزلمة يحكوا مع يا جماعة الخير الشاب مهندس الشاب كثير كويس بشغله الشاب كذا. قال يا عمي الزلمة تمام الزلمة غلطان على الشاب. قالوا له يا عمي مزحة والشاب في بينهم حكي وفي بينهم مزح. قال لا قال قال الرئيس هذا لا لازم الشاب يروح من شغله. رحت والله خلاص بدي أنا أوقع.
0: طب أنت شو قايل له حتى يعني يروح موضوع تحقير؟
2: أنا قلت له يا سيدي يعني قلت بالمعنى أنت يعني أنت واحد عمرك بتصير زلمة. أنا ظلمي صريح تمام ومزحت معاه وضحك عايز ما صار شيء.
0: يعني كانت مزحة يعني وراح حولها لقضية.
2: كانت مزحة كانت مزحة بس أنا بدي أحكي لك شغلة. خلينا نفوت بصلب الموضوع تمام.
0: أوكي.
2: مديرته كثير قوية كثير أقول لك وكثير واصل. وهي اصلا يعني زي ما بتحكي في احيانا داخل قطاع التامين في مشاكل كثير تمام بتصير جوا القطاع تمام واحيانا في مدراء بتثبت نفسها. طلعت على طلعت فوق وبخرت الموضوع وحكت هيك هيك هيك مع الموضوع ما بده هذا الحكي. واصلا انا كنت ماخذ تنبيهها وانذار حول الموضوع تعكس فصل تعسفي تمام. والله قلت خلص اجيت انا بدي اوقع على فصل التعسفي ولا رحت على المدراء عندي قلت لهم يا عمي هيك اخرتها. قالوا عمي اصبر شوي بدنا اياك تكتب كتاب استرحام. بدي اطلب الرحمه من الرئيس من رئيس الشركه. تمام. والله انا زلمه تمام كعلى ماكل هواء علي اقساط سياره يعني اقول لك ماكل روح الخل. وانا هسه حاليا سيارتي محجوزه علي حجز انا معي سياره علي حجز حجز سيارتي. كتبت له هالكتاب وانا كذا كذا واطلب منك اللي ابصر ايش ومن الحكي هذا ونقلوني الحكي شو اكتب. طلعت له الكتاب.
0: اوكي
2: تمام. اجى الرد انذار نهائي بعد مليون واسطة بعد ما دخلت الام العربية كلها. بعد ما ترجناه يا زلمة يا زلمة احترموا شهادة الهندسة اللي انا دارسها خليتو يعني والله العظيم لو انت كنت بهذاك الموقف تمام غير تحكي ايش فيه ليش هيك الموضوع مش مستاهل. بس خلص لما بدي تدخل حدا في حدا وبدي يروح حدا بدي يروحه. والله اجى هالكتاب الكتاب اجى بشرط السيد الفلان اللي هو صار بينه وبينه مشكله تمام انه هذا يسحب الشكوى. والله العظيم اي والله ما في حدا بالشركه اللي نزل حكى معه. واحد مديري فوق 60

0: قوية في بين الشركات، حولوا لي استقالي. جيت والله بدي أوقع على استقالتي وبدي أطلع. أنا كنت برع وزارة العمل، حكوا لي أطلع وزارة العمل، لأنه إذا بدك تروح يعني تتوظف بين الشركات مش راح يعني راح يشوفوا عليك مشكلة، راح يشوفوا عليك كذا، مش راح يوظفوك. قلنا ولا تظلين يعني، حكوا لي والله راح نعطيك يعني فلوس وكذا إنك تمشي أمورك، ومن هذا الحكي وأنت كنت أنا شاب مجتهد وشاب شغيل، يعني ماليش فترة ما أخذ كتاب شكر من عندهم. تمام؟ والله أجيت بدي أخذ المبلغ، لقيت الشيك 6 لرات.
1: قديش؟
0: الشيك 6 لرات. يا زلمة يا زلمة، أقول لك شغلة، في إشي يعني بحكي لك
1: يا زلمة، أنت صل على رسول الله، انت من مزحه حولوا لك اياها لقضيه. طب انا بضل اكمل معهم وطلع لك تعسفي اخر، طلع لك 6 ليرات. لا، روح على وزاره العمل واشتكي.
0: ماشي، انا معك، انا معك. هسه انا اللي بروح اشتكي على وزاره العمل، ما في شركه راح تخلصني.
1: مين قال لك؟
0: من قطاع ماشي، ما في شركه راح يصير يسوي بسمع تبعك. طلع طلع طلع بعدين شو يعملوا؟ طلع مش هون الفكره.
1: قل لي
0: انسان الحكي هذا كله، طلع حتى شو بيصير. انا انحرق دمي يا زلمه، بقول لك ما احترموش، يعني اقول لك اذا ما احترموش اي شيء، اذا في احكي لك هاي الاشياء فيها لازم يكون في احترام. مسكت الشيك تمام، غطيت، ما طلعت اسم ولا حكيت عنهم ولا شيء، وطلعت الفيديو ضرب 2,500,000 مشاهده،
1: وحكيت عن الشركه اللي كنت تشتغل فيها.
0: بس ما طلع لا اسم ولا شيء ولا في.
1: ما هو بالتلميح، بالتلميح بالقانون في شيء اسمه وبالتلميح، هاي المشكلة، المشكلة انه في شيء بالقانون اسمه وبالتلميح. بس بالله يا عمر عبد الرؤوف بعد امرك، بالله يمشوا مع المهندس وشوفوا الدكتور مؤيد الكلوب مرة ثانية، بلكي يقدر يساعده. بقولك انا ما بدي شيء، انا بدي اروح على شركة تأمين اقل ما فيها، انه اذا اشتغلت معهم ماشي علي، اشتغلت مع اي شركة بس انهم يقولوا 1, 2, 3، يعني فيش داعي هاي القضية يسئلوا فيها، ساعدوا. هاي المشكلة، انه احنا اليوم بالقانون في شيء اسمه بالتلميح، برفع عليه قضية تشهير ترى. وهاي اللي كان يحكي عنها الدكتور ليث نصراوين، انه اليوم جرائم الكترونية تطورت واحنا ما بنعرف، يعني اذا انا هو طلع مسكين وقال لك بحكي عنهم وما بقول شو اسم الشركة ولا بخبر عن اسمها، الشركة مش غافلة، قال لك يا عمي هذا كان موظف عندنا وصار عندنا هاي المشكلة وهاي القضايا بيناتنا وهذا لمح. الله المستعان. معانا محمد، صباح الخير يا محمد.
2: حكي يا رب يسعد كل اوقاتك.
1: واوقاتك يا محمد.
2: الله يخليك يا رب.
1: الله يحفظك.
2: الله يخليك. معك محمد حجاوي، مدير تجمع ذوي الاعاقه الاردني.
1: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
2: انا بشكرك على الاستضافه الجميله استاذ عامر، انت غني عن التعريف.
1: ولو يا محمد، واجبنا هذا يا اخوي. ولو
2: الله يحفظك يا رب. دائما انت بتركز على الشريحه الضعيفه اللي هي ذوي الاعاقه.
1: هاي مش ضعيفه، مش ضعيفه هاي الشريحه، بنحبها وبنقدرها، اللي بده يضعفها يضعفها، احنا شايفينهم اقوياء
2: واحنا بنقويهم. نعم، احنا موجودين لنعطيهم الدافع والحافز انهم يكونوا في سبيل الحياة، يعني يكون معتمدين على نفسهم. صديقي عامر، احنا تجمع ذوي الاعاقة الاردني بنواجه مشاكل كثير من ناحية البطاقة التعريفية، زي ما انت بتعرف حتى هي موقوفة. اصبح الطلاب ذوي الاعاقة لما يروح على المدارس يطلبوا منهم البطاقة التعريفية، يراجعوا الجهات المعنية بيقولوا لهم ان البطاقة موقوفة لغاية الان.
1: تعرفوا ليش ولا بتعرفوش؟
2: هسه هم بيحكوا انه هي موقوفه بسبب انه صار تهكير للموقع او ما صار تهكير للموقع.
1: في قضيه مفتوحه بهذا الموضوع، فالبطاقه التعريفيه الموجود الان، يعني اليوم وزاره التعليم العالي اللي بعرفه لما بدهم يعرفوا انه هذا الشخص حاصل على بطاقه تعريفيه ولا لا، عندهم داتا بتبين لهم كل شيء عن طريق المجلس الاعلى. انتوا المشكله اللي عندكم وين بالضبط؟ بالتربيه؟ وين؟ باي قطاع؟
2: احنا هي لا تعتبر مشكلة، احنا بنحكي بشكل عام. احنا عندنا استاذ عامر في الاردن عندنا 1,250,000 حالة من ذوي الاعاقة.
1: صحيح.
2: لما احنا نحكي انه هم الاشخاص ذوي الاعاقة عن قصة الطاقة التعريفية، لما يجوا الاهالي بدهم يقدموا عن طريق الرابط، بيكون في ضغط كبير على الرابط، فلازم يكون في رابط ثاني انه يخفف الحمل على الاهالي.
1: ابشر.
2: لانه انت ما تفضلت، انت لما المدارس تطلب من بطاقه تعريفيه هم اصلا لسه ما قدموا للرابط، لما يروح عند مدراء المدارس يصير يحكوا لهم غير بطاقه تعريفيه،

0: ما بنقدر نعطي الطفل ساعة في غرفة المصادر. بالنسبة هذا في البداية الأولى. حتى بالنسبة إنه استقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمدارس، يعني صار آخر إشي تم تعميم على المدراء المدارس في استقبال حالات ذوي الإعاقة. أصبح الآن في حالات رفض كبيرة من مدراء المدارس أشخاص من ذوي الإعاقة، أو بيقبلوا إنه مش شخص من ذوي الإعاقة بيقبلوه، ولكن هل المدارس مهيئة لشخص من ذوي الإعاقة؟ يعني أستاذ عامر،
1: مش كل المدارس صحيح.
0: نعم، عندنا مثلا شخص من ذوي الإعاقة الحركية كيف بده يطلع على الطابق الثاني؟
1: صحيح، أنا معك. صحيح صحيح صحيح، كلامك صحيح صحيح.
0: فإحنا كتجمع ذوي الإعاقة الأردني عبر إذاعتكم الجميلة واستضافتنا معكم، يعني
1: تفضل.
0: إحنا التجمع عملنا زي مقر إنه مستقبل فيه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وإحنا مندرسهم بس فقط روحوا على المدارس يقدموا الامتحان بحيث إحنا نخفف اللود على الأهالي.
1: طب وافقت الوزارة على ذلك يا محمد؟
0: نعم، هسا إحنا نعتبر قطاع خاص. كما عمر جلالة صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني في دمج القطاع الخاص مع القطاع الحكومي.
1: شراكة تقصد الشراكة؟
0: نعم شراكة. وهسه حاليا احنا بنشتغل يعني مع كل الجهات.
1: طيب سؤال، سؤال الان، انتم كتجمع موجود بكل المحافظات ولا بس بعمان؟
0: نعم، احنا بنطلع بجميع المحافظات. هسه احنا فريق متعدد التخصصات، من التربية خاصة، من اللهم صل على سيدنا محمد، بنعلم الاشخاص من ذوي الاعاقة الحرف اليدوية، دورات الريزن، بحيث انه يصبح الشخص من ذوي الاعاقة منتج.
1: مجانا بتدربوهم؟
0: مجانا، ما في اي تكاليف مادية.
1: طيب
0: حتى انت بتعرف استاذ عامر.
1: طيب سؤال بس خليني اكمل. لك معلش بدي استفسر، لانه هذا التجمع والله اذا كنتوا انتوا اليوم تطلبوا من المدارس انه الغير مهيئة انه الطالب يجي يوم الامتحان واحنا من درسه موجود ضمن تجمعات داخل المحافظات.
0: نعم.
1: مرخصة مقوننة.
0: نعم.
1: طيب هذا شيء كويس. طب منين بيجيكوا الدعم؟ عندكوا دعم؟ حدا بيدعمكوا؟
0: والله كله دعم شخصي، لا يوجد اي دعم خارجي. لهسه حاليا احنا بنطلع من كل المحافظات، 12 محافظة، نعمل تجمع لذوي الاعاقة، بنروح على كل منطقة بنشوف كم في اشخاص من ذوي الاعاقة وبنصير نعطيهم جلسات فردية.
1: طب قعدتوا مع المجلس الاعلى؟ قعدتوا مع المجلس الاعلى اعطيتوه الفكرة؟
0: هسه احنا بشرفنا ونحن نقعد معهم ان شاء الله، احنا قريبا رح نقعد معهم ونعمل معهم اتفاقية.
1: طيب ترد علي اساعدك بهالشغلة؟ نعم. لانه هذا في اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: تسمح لي اكون وسيط بيناتكو؟
0: أمرني، أكيد كل شيء فيه خير إحنا معك.
1: خلاص ابشر، استنى من الشباب تليفون ليحدد لك موعد مع الهيئة، مع المجلس الأعلى. ابشر يا محمد، والله يجزيك الخير أنت وكل واحد بعمل خير بهاي البلد. وصلوا محمد مع خذوا له أبو أحمد طراوني، خذوا له موعد مع رئيس الهيئة، رئيس المجلس. عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
2: عامر بيك، صباح الخير سيدي.
1: هلا يا سيدي، سعد صباحك.
2: الله يعطيك العافية، كيف أمورك؟
1: ربي يحفظك ويديمك.
2: الله يسلمك ويسعدك. أنا ما بدي أطيل عليك، أنا عندي موضوع جدا بسيط، جزئية منه بدي أحكي فيها. موضوع التضليل في الصيف.
1: تضليل،
2: هذا موضوع مرهق جدا جدا للجميع.
1: سيدي هذا تخصص أستاذ عمر بيك، يشوف لنا الشباب إذا التضليل بدهم يزيدوا نسبته بدهم يخفضوا نسبته.
2: يا سيدي لا، أنا جيك بجزئية معينة بعيدا عن نسبة التضليل. سيدي الآن في محلات بتقول لك أنا بضلل لك الشباك الأمامي، أو عفوا الظرف الأمامية، تمام، بنسبة 0%. انت الان كشخص مواطن شرطي الى اخره بتطلع على القزاز بتلاقيه اموره 100% مش مضلل، يعني نسبته صفر، شفاف، نفس القزاز، ما بيكشف عليه اي شيء.
1: اوكي،
2: الان هذا شو اللي بيصير؟ وانا ماشي بالسياره، رقيب السير بس يكون قدامي ب 500 متر، في بيصير زي تمويج من الشمس لما تضرب على القزاز بموج هيك تمويج بسيطه، بعطيه هيك زي عاكس بسيط انه السياره مضلله. هو طبعا بيوقفني، انا بكون مثلا مضلل بس الجهه الاماميه والشبابيك مثلا برضه كمان بنسبه 0%. يعني ما في نسبه اللون الاسود نهائيا مش موجود بالشبابيك. فالان هذا التضليل مخالف، يعتبر التضليل الامامي والخلفي مخالف
1: وفيه حجز رخص.
2: نعم طبعا محلات الزينه شو بتقول؟ بتقول تعال ركب، واحنا هذا التضليل مش مخالف، هذا التضليل سيدي مخالف، قيمه المخالفه 30 دينار. للأسف أنا تخالفتها،
1: بس بيقولوا ما في مخالفة، بس تفكه بتاخذ الرخص.
2: لا سيدي، التضليل الأمامي والخلفي مخالف، ولكن الجوانب كما كانت درجته بعطيك فيها اشعار.
1: ما هو اسمع انا معك، بس الامامي معقول انه احنا نظل للامامي؟
2: والله سيدي شوف، على احنا لما نكون نسبه 0% وفي محلات متواجده في الاردن متخصصه في تظليل الهاي الشبابيك، وما يقارب سعر الشباك الامامي للتظليل من 70 ل 150 دينار. هذا لما نحكي احنا على براند تظليل وصلت يعني كواليتي جدا عالي.
1: اها
2: وشفاف.
1: شو اسمه النانو مزبوط؟
2: لا سيدي، هذا في شيء اعلى من النانو، في شيء كمبيوتر، في شيء بالليزر، في شيء.
1: طيب يعني طيب سؤال والله سؤال، انت شو بتشتغل؟
2: انا والله سيدي مندوب مبيعات.
1: توقعت
2: للأمانة بنحرق من الشمس، يعني أنا عندي كل شيء خربان بيني وبينك.
1: يا زلمة 150 ليرة بدل ما تحط فيه تظليل زبط الكونديشن.
2: والله شوف أنا للأمانة أنا ما تحركت إني أوصل لهذا المبلغ، ولكن عندك من 70 ل 150 دينار فعليا اللي هو الهاي كواليتي. الآن أنا شغل الكونديشن عندي خربان، لو بدي أروح مثلا أضلل بستفيد أكثر من الكونديشن، تخيل بيعزل 100% داخل المركبة وبحميني من أشعة الشمس الضارة. فليش ما يكون في تصريح من إدارة السيارة نقدر أن نظل التظليل الأمامي هو شفاف، ما يكون في نسبة.
1: طب اسمع خليني أسألك إدارة السير، وأرجع لك بجواب من إدارة السير، لأنه أنا ما بعرف بالأمور الفنية وبالسير كيف بيحاسبوا على هاي المواضيع. أنا راح أسأل
2: أبشر. يعني هاي النقطة بالذات أنا ما بدي أقول لك على التظليل اللون أسود الغامق، ما بدي أغمق لا جوانب ولا أمامي، ولكن اسمح لي إني أظلل الأمامي، اسمح لي إني أنا يعني أكون داخل مقصورة السيارة مش محروق.
1: خليني أسألك الإدارة السير وأرد لك خبر أفضل، لأنه ما بقدر أعطيك جواب أنا مش عارفه.
2: الله يعطيك
1: العافية ويقويك. الله يقويك الله يجيرنا عذاب جهنم يا رب العالمين جميعا. ألقاكم غدا في إلى حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 56 دنما. الحديقة الجديدة في مرج الحمام توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وللعديد من الرياضات وبأعلى المواصفات. لجنة برلمانية إيرانية تقول إن بيسعى إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا استأنفت واشنطن هجومها، وسيناقش البرلمان هذا الخيار. الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 7 في انفجار بسوق شمال غربية باكستان. باكستان تنفي اتهامات بشأن طائرات إيرانية في إحدى قواعدها العسكرية. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعاً لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريط.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا عبر إذاعة عين 98.3. صباح الخير لين.
1: سعد صباحك رندا، سعد صباحكم جميعا. هلا بلشنا.

0: هلا بلش مشوارنا لليوم. اليوم مشوارنا كله حماس، كله ألوان، كله طاقة، كله حيوية. صحيح. يعني اليوم هيك أنا وليم بلشين صباحنا بطاقة حلوة وطاقة إيجابية.
1: اليوم رسمي لابسين
0: يعني اليوم ماخدين الموضوع جدي، مش عارف ليش،
1: مع أن الموضوع اليوم مش جدي
0: بس إحنا ماخدين. هي بقول لك بس تلبسي ألوان غامقة بتكون نفسيتك شوي تعبانة.
1: صح.
0: إيش رأيك في الموضوع؟ يعني توافق الرأي؟
1: يعني أنا أوافق الرأي إنه أنت بتتجهي للألوان غامقة بس تكوني تعبانة، بس دائما أحلى إيش الألوان غامقة.
0: صراحة حتى صراحة بالصيف أنا بتجه للألوان الغامقة، بحس الألوان الصيفية
1: بس الألوان هم حنطية وسمر، بحس الألوان الفاتحة عليهم أحلى.
0: المشكلة إنه إحنا السمر مش كتير بنحب الألوان الفاتحة،
1: بعرف
0: يعني بنتجه إلى الغوامق أكتر. حتى بس انت تشوفي سمرة لابسة لون هيك نيون بصير تحكي لها كتير حلو عليك، بس انت من جوا مش مرتاحة، بقول لك في اشي غلط.
1: مليون بالمية. سعد صباحكم جميعا. هلا بلشنا معكم انا ورندا، اهلا وسهلا جودي، سعد صباحك ضياء، ابراهيم، حواري، واكيد يزن. سعد صباحكم جميعا.
0: معتز
1: ومعتز ما هو بضل مختفي على الشمال. ممتاز. انا حسيته اليوم مش طايق حاله صراحه،
0: هو دائما صاير مش طايق حاله. هي هاي الفتره ببرج معتز بتكون داخل بمرحله اكتئاب. يعني كمان لا تنسي انه معتز جوزائي،
1: قمر المشتري بيميل على قمر زحل، فبصير في
0: بميل على قمر الكآبة.
1: بتعرفي انه كل سنه بيكونوا بكتبوا مثلا الابراج يلي هاي السنه رح تتغير حياتها للاحسن. دائما برجي موجود بس ما شفت شيء يتغير.
0: المهم التغير.
1: المهم بعد النظر يعني.
0: بعد النظر. يسعد صباحكم ومكملين معكم اليوم باشياء كتير حلوه، خليكم معنا.

0: أول ما تشوفي الأستاذ بتحكي وين رواتبه؟
1: أستاذ حمدان أول
0: رواتب مطولة يا جماعة.
1: بحكي شو هالصباح الحلو جدا، هذا أحلى صباح ممكن بشوفه بحياتي.
0: نحرم ما بنقوله كيفك، بنقوله متى الرواتب.
1: بعدين بتلاقي في معنا هاي لمعة الدينار.
0: إنه يعني هيك.
1: شو الأخبار؟ كيف أمورك؟
0: متى الرواتب؟ تمام. أنا سميت له يا مسمى تاني، دائما بحكي معه بقوله متى الغالي. هو أول إشي بطل يفهم علي نزل ويحكي الغالي نزل.
1: يعني مفهوم أستاذ، بس بحس رندعة هاي السيرة. امبارح أنا بصراحة بآخر لحظات البرنامج أنتي كنتي بمقابلة صحيح آخر ثلث ساعة. أوكي. هلأ أنا بدي أسألك سؤال. أنتي مثلاً كمرأة عاملة ومرأة عندك أسرة ومرأة مثلاً عندك حياتك وعندك بتحسي إنه أحياناً البنات بوصلوا مرحلة تعدد شخصيات مخيفة؟
0: طبعاً.
1: جد بحكي.
0: ممكن شوفي وأنتي لسه مش متجوزة هي شخصيتين. بتكون شخصيتين واضحة، شخصية هيك مع حالك مع عائلتك مع كذا، وشخصية مع الناس. بس أنا مبارح أنت معاكي حق 100% لأنه هي تتعدد الأدوار. أوكي. بالمرأة العاملة والأم واللي بتشتغل بالزبط. اسمها هي طباخة، هي مدرسة، هي أكتر من شغلة. فمبارح شفت فيديو بالليل ضحكني عن جد، في واحدة أم منزلة فيديو بتحكي يا جماعة الأمهات اللي بيشتغلوا اللي بيطلعوا وبيهتموا بحالهم وبسهروا وبدرسوا أولادهم وبطبخوا، أنتوا وين بتلاقوا وقت؟ كيف تنظموا حياتكم؟ أنا فعليا نفسي أعرف إنه بتلاقي في أم بتروح من شغلها بتدرس بتطبخ بتسوي. أنا إذا بعمل إشي واحد بتعب علي، ما بعرف كيف. لا وبتلاقيها مثلا بتطلع بتسهر، يعني بتقولي لها مثلا أنت كنت طالعة سهرانة مع صحباتي كنت طالعة كذا. طب كيف بتلحقي كل هذا؟ جد أنا نفسي أعرف كيف الأمهات بلحقوا بهاي الإشي. أنا بروح من الشغل بحس حالي خلص يوم انتهى، لسه بشحن طاقه وانا بس هيك بالسياره مروحه بشحن طاقه عشان يعني.
1: طب تسمعي اغاني بالسياره ولا وصلتي مرحله انك بتخلي السياره بدون اغاني؟
0: يعني انا الصبح وانا جاي لازم اسمع اغاني عشان اصحصح بفتح الشباك. لازم يعني لازم هيك شويه هوا حتى لو كانت الدنيا برد الصبح. وانا مروحه يعني بسمعش ولا اشي، بسكر الشبابيك بحكيش مع حدا عشان بس افصل عشان اقدر اكمل اليوم.
1: شفت انه احنا البنات فرفوشين، هذا كله دليل على قديش احنا بنات فرفوشين. بنيجي الصبح كلنا طاقه ومش مصدقين متى نوصل، ويلا بدنا نبلش يومنا، اول ما نوصل بتنكد عيشتنا، فبنروح بدون اغاني. هيك البنات بس يطلعوا على الشغل، احنا البنات بس لازم نقعد بالبيت استاذه.
0: معقول؟
1: خلص جو الاندبندنت وهيك
0: خلص بطلنا
1: يقعدوا في البيت يرتاحوا خلص. طب شو رايك ندخل في موضوعنا لليوم؟ لانه زودناه خلص طمنا على الكل. بحس الضياء بلش يشحرنا هاي الجحرات.
0: انا بحس بس طلع لي بدرف عينه
1: انه بلش
0: انه خلص. اليوم موضوعنا عن موضوع الألوان، ألوان الصيفية، أدي الألوان بتعطي طاقة، أدي الألوان بتغير النفسية. أنت بس تكون لابس لون هيك فاتح، لون أبيض، لون بيبي بينك، بيبي بلو، بتحس حالك هيك نفسيتك كتير حلوة. ففعليا حتى بتحس الألوان اللي بالبيت أدي إذا دخلتي خضار على البيت بتغير النفسية.
1: صح.
0: فموضوع الألوان صراحة مهم كتير بحياتنا. هلأ دايما إحنا بالشتاء بقولك إحنا بنروح لألوان الغوامق، بس بالصيف لا بنحب الالوان الفاتحه.
1: اوكي صح.
0: شو رايك بتحب الالوان الفاتحه ولا غامقه بالصيف؟
1: يعني بالصيف الالوان الغامقه والفاتحه انا بصراحه، بس انا دائما الوان غامقه. انت مش بتلاحظي قديش احنا مغمقين اليوم؟ بس بحكوا لك دائما البنات اللي بحبوا الالوان اللي الملون والالوان الفاتحه بيكونوا اقل غموضا واقل نكدا واقل مشاكل واقل يعني زي ما بيحكوا من البنات اللي بحبوا الالوان الغامقه.
0: مين خينا واضحين البنت بكل الوانها نكته.
1: صح يعني بس اقل
0: شو ما لبست فاتح غامق كل إشي نكده.
1: تعرف مين بحسهم انا نكدين جد؟ اللي بيكونوا حواجبهم غامقه، شعرهم كتير غامق. لا جد بحكي حواجبهم غامقه، شعرهم غامق، ملامحهم كتير حاده ودائما هيك مكشرين، بتحسيهم هدول صعب انه يكونوا مثلا بيضحكوا. اغلب البنات تعرفت عليهم بهاي المواصفات بحياتي دائما نكدين.
0: والله انا اغلب البنات تعرفت عليهم بحياتي كلهم نكدين.
1: بصراحه يعني حظك. بدي احكي لك انت بصراحه هاي لا
0: طبعا الالوان بتكون كمان الوان البنات تختلف عن الوان الرجال. هلا البنت اذا لبست اصفر احمر اخضر بتشوفيه عادي بالعكس، بس تخيلي مثلا تخيلي الشاب لابس لون اصفر او الشاب لابس لون احمر فاقع، يعني ما بزبط عليهم. بتحسي خزانه الشباب كحلي اسود سكني بيج، كحلي اسود سكني بيج، ممكن ابيض ماكسيمم. ممكن ابيض بالصيف بيحبوا امصال الابيض، بس بتخيلي انه مثلا تخيل الاستاذ طلعني لابس احمر
1: أو أصفر. الشباب مستحيل
0: يحكوا لك
1: لا زهري ولا أصفر ولا إشي
0: هيك. ستايلهم أو شكلهم يوحي إلى الكرو المخطط الأزرق الفاتح هذا إذا كان لابس أزرق يعني ها أزرق لون
1: هاد بالأردن
0: آه
1: بس لما رحت على لبنان والله تقولي الشارع كل آيس كريم الشارع
0: كل ألوان في لبنان لبنان خيال
1: كلهم يعني حتى البنات بيلبسوا أسود بس كل الشباب بيلبسوا زاهرة يعني أصفر
0: والله ما بزبط لبنان يلبس كروم مقلم يا جماعة ما بزبط لازم هو يكون مهفف أصفر فاتح أحمر فاتح بس عندنا ما بزبط
1: يعني فعليا كلهم مودلز رندا يعني بكون حد قاعد قدام سوبر ماركت على الباب لابس قميص زهري وبنطلون أبيض وعامل جو هيك التسريح الغريبة وإيش بعالم تاني بعالم آخر وين رحتي
0: معك هم بقول لك إحنا بمجتمعنا حتى إذا هيكون أنا بس أكون بالدوام إذا لقيت موظف لابس هيك لون فاتح اسمع بضلني صافن فيه بوصله لحد ما يوصل عند مكتبه يعني بستغرب بحكي يعني ليش لابس فاتح لهالدرجة
1: مش إشي معتاد عنا
0: عندنا موضوع الفواتح عندنا موضوع الشرطات يعني قديه الشباب بتغلب موضوع الشرطات إنه في أماكن ما بقدروا يلبسوا فيها شرطات
1: صح
0: بقولك ما بزبط مش مناسب
1: يعني صراحة ما يلبس شرطات أحسن ما تروحي مثلا تلاقيها شباب اللي بيلبسوا شرط عليه بومة ولا شرط عليه سلحفاة ولا شرط عليه أشكال
0: يعني بحس مجتمعنا مش كتير عم بزبط
1: بيلبس لي هيك أشياء
0: مش عم كتير عم بزبط موضوع الشرطات وقدي الواحد بس يكون بمكان أو رايح على مكان لبسه وطريقة مثلا لبس الألوان قدي بتحكم من الانطباع الأول لإله
1: صح يعني أنا بحس اللبسة أحيانا بتكون خط دفاع والله جد رندا ممكن البني آدم ما يكون عنده محتوى ما يكون عارف شو بده يحكي بس نحط بموقف انه انا لازم مثلا اطلع مقابله 1-2-3 فانا خلص بلبس رسمي بظبط شعري بظبط ميك اب شو ما احكي ما حدش مركز وخلص عن جد صارت خط دفاع
0: وهلا في انفلونسر طلع قبل فتره بفيديو عمل تجربه اللي هي تجربه راح على مطعم بلبس كتير مرتب وشاف التعامل كيف معه كان ورجع تاني يوم أو تالت يوم راح على نفس المطعم بس بلبس مو كتير مرتب وقديه فرق موضوع التعامل فيهم
1: صح
0: فالانطباع الأول اللي بياخده الواحد هلا يعني بقولك طبعا الجمال الداخلي هو اللي بيعمل الجمال الخارجي بس الانطباع الأول مهم بكتير شغلات حتى بموضوع المقابلات لين موضوع المقابلات يعني مفروض إنه هم بيعطوهم بالمقابلات التريننج تبع المقابلات والسي في وهاي التفاصيل الألوان محددة إذا بيروحوا على مقابلة صح. يعني لازم يختاروا ألوان محددة ألوان فواتح ما يكون القميص معجة ما تكون ألوان كتير عشان يعطي راحة للعين
1: أوكي يعني أنت هيك غششتيهم كل إشي بس خلينا غششهم آخر إشي بحكوا لك ألوان الانفصال هي الألوان الفاتحة مثل الأبيض البيج الأزرق الزهري لأنه هاي بتعني بداية جديدة ألوان الثراء اللي هو العنابي أو البرغندي زي ما بيحكوا
0: تايجر
1: أو التايجر أو الأحمر هدول ألوان ألوان التايجر ألوان الثراء وبيحكوا لك في الألوان اللي فيها كتير طاقة عالية وبتتحكم بالمزاج مثل الأصفر والأزرق والأخضر والأحمر يعني بيحكوا لك الأصفر طاقة وحماس أزرق هدوء أخضر توازن أحمر قوة والأبيض النقاء والبدايات الجديدة بصراحة كنت دائما أسأل ليش العروس فستانها أبيض
0: وليش الخاطبة بتصبغ شعرها أشقر مثلا يعني هي بعد ما تصبغ شعرها أشقر بتعمل بلوك لصحباتها فالشعار مربوط مع البلوك لصحبات
1: هي بحالتين عملت هي خطبت ولا صبغت ولا هاد أول ما تخطب هي بتعمل بلوك أصلا
0: نطلع فاصل ونكملين معكم

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا، وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
5: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل او ابعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: اليوم رح يكون سؤالنا لإلكم بعد هالأغنية تاع حبيبي خدني وروح قبل ما حد ياخدكم وتروح وتنبسطوا
1: ما ترجع
0: وتبلشوا حياة جديدة. اليوم سؤالنا للخطبين الخطبات اللي بشكل عام الشباب والبنات لما يدخلوا مرحلة الخطبة, شو أول شغلة بتعملوها سواء الشباب أو البنات؟ بدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784463311.
1: بس سألين كأنه إحنا عارفين شوية موضوع البنات شو بتعمل. تصبغ شعرها أشقر
0: مثلا.
1: طب ليه بتصبغ شعرك أشقر؟ ما بعرف. أول بنت ما تخطب تروح على الصالون بتقول له يا جماعة أنا خطبت بدي أصبغ شعري أشقر. ليه؟ تعرفي ليه؟ لأنه الأشقر بيعطيها من طاقة الثراء, من الألوان اللي بتوحى طاقة الثراء, فهي بس تخطب بتحس حالها ربحت مليون دينار. عرفت كيف؟ يعني بتروح تصبغ شعرها أشقر بعد ما تتزوج بسنتين تعرف الغلطة اللي غلطتها بترجع شعرها أسود.
0: اسمعي صح, أنا بلاحظ هاي الشغلة بكل البنات لما يدخلوا مرحلة الخطبة. من الأشياء اللي بيعملوها إنهم بصبغوا شعرهم أشقر, بيعملوا مناكير أحمر,
1: ومرتبط كمان إني أنا أعمل بلوك لصحباتي مع الأشقر.
0: طبيعي. بتعرفي ليش أنا بصراحة كنت دائما أعلق على البنات اللي بيعملوا بلوكات لصحباتهم قبل الخطبة؟ إنه شو الفكرة يعني, طول عمرهم صحباتك وطول عمرهم, بس إذا كانوا هدول البنات مش صحباتك وهدول البنات مش من الأشخاص اللي بزبط يدخلوا معك بالمرحلة الثانية من حياتك سواء خطبة أو زواج, يعني ما بزبط يكون في بحياتك حدا ويكون في بحياتك هدول البنات, أنا مع أنهم ينتهوا.
1: طيب, وهم من الأساس نحكي أنه لازم الواحد يفلتر دائرته ودائما يخلي دائرته صغيرة والدائرة اللي بتهمه. بس شو ارتباط البنات بموضوع أنه أنا بس أخطب بعمل بلوك لصحباتي بقطعهم بخاف من عينهم؟ طب هم طول الوقت معاك, على شو بدهم يحسدوك؟
0: بالضبط, اللي بتعمل هيك نقص صراحة.
1: يعني بعدين شوف الاختلاف بين البنت والشاب. الشاب بيكون خطب عادي, بيكون من مجرى الحديث مع أصحابه بقول له ولك أنا خطبت يعني ما باركت لي هيك بكل برود بكل سهولة.
0: صح.
1: بس إحنا البنات إذا بدنا نحكي لصحباتنا إن إحنا خطبنا, شو بنروح من مهدلهم؟ والله كل شيء صار فجأة, والله كل شيء صار فجأة, شافني وكل شيء صار فجأة. فقدي موضوع اللي بكبروا المواضيع يعني. هلأ أنا صراحة ما صبغت أشعار ولا عملت بلوك.
0: بتعرفي ليش بكبروا المواضيع كمان يا رندا؟ أنا هاي الشغلة ما اكتشفتها. الأهل بيعملوا جو للبنت نفسها إنه
1: والله معك حق,
0: مش تحكي لحد إنك خطبتي, خلي الأمور تتيسر, خلي الأمور تمشي. إنه خلي الأمور تمشي, خلي الأمور تتيسر. دائما بلوم البنت ليش بتحكي كل شيء صار فجأة. طب ما هي لا سمح الله لو مهدت لوحدة من صحباتها ولا حكت لوحدة من جاراتها ولا من القراب إلها إنه أنا بدي يصير معي واحد اثنين ثلاث وتفركش الموضوع, بصير الحق كلياته على عين البنت اللي واحد اثنين ثلاث سوت. فأحيانا البنات كمان بنحطه بدائرة اجتماعية انه انت ممنوع تحكي عشان الموضوع يزبط, انت ممنوع مثلا تخبري البنات عشان ما يغاروا منك عشان هاي الشغلة. كل البنات تقريبا بحكي 80% من العائلات ربوا بناتهم هاي الطريقة.
1: صح.
0: بصراحة
1: صح والله معك حق. وفعلا البنت بتكون تحكي لصاحباتها يا حرام بس بتخاف من امها, واذا حكت لهم بتحكي لهم ما تحكوا قدام امي انا حكيت لكم.
0: بالضبط.
1: وغير هيك انا مع انه البنت اذا بدها بالبدايه بفتره الخطبه تتعرف على الشخص اللي معها رح يكون شريك لها وما تحكي لحدا, انا مع انه هيك تكون موضوع عائلي, تقعد معه اكثر من مره تسمعه وتعرفه, بعدين ان صار نصيب تخبر الكل. صح. أنا ما هيك صراحة إنه تتعرف عليه, لأنه صراحة بمجتمعنا موضوع هيك انفصال وكذا بتحس الكلمة تقيلة صارت بمجتمعنا موضوع الانفصال. فأنا مع إنه إذا هي بدها تقعد معه وتعرفه قبل ما تكتب كتابها أو تخطبه بوجود أهلها, صراحة هذا إشي كتير منيح وبخفف حالات الانفصال.
0: في كمان شغلة أنت حكيتيها بنضيفها, قلنا البنت الخاطبة بس أول ما تخطب تحكي كل شيء صار فجأة عشان إمها بتكون مبهدلتها. حكيتي لها لا تحكي. تاني شغل بتصبغ أشقر طاقة ثراء وأشكال جديدة ونيومي وما حد حيعرفني. وثالث شغلة ينكسر تليفونها.
1: صراحة
0: طبيعي
1: صراحة.
0: يعني إنه ما ينكسر تليفونها بيكون في مشاكل.
1: مين حكي لين قصة حياتي؟ يعني هي حاسب ترمي حكي يا هوا
0: كسر تليفوني.
1: كسر تليفوني.
0: ينكسر تليفونها. وإذا ما جاب تليفون تاني معناته أنت فشلت باختبار الكرم, يعني أنت بني آدم سيء أصلا تعتبر. وأنا مع إنهاء العلاقة إذا ما شفت.
1: وإذا كمان دين في شغلة إنه لازم يكون التليفون أحدث موديل, ما هو لازم يكون التليفون يعني سنته
0: تبع تمنع نفس الشهر.
1: ما بزبط يعني. هذا بوصف إنه هو حتكمل معه العلاقة أو ما تكمل. البخيل علي من الأول, البخيل علي من الآخر.
0: والله
1: فيعني إحنا البنات والله حلمة إلنا.

0: ناخذ اتصال من زينب نقول لك صباح الخير. واليوم سؤالنا
1: لك صباح الخير يا جود لين.
0: يا اهلا وسهلا.
2: صباح الورد يا زينب. صباح الورد.
1: كيف صحتكم؟ والله ما شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك.
1: بس حيرتونا، نحكي عن الخاطبين ولا نحكي عن الالوان؟
0: ايش جاب بالك انت تحكي عن الالوان ولا الخاطبين؟
1: انا ماليش دخل بالخاطبين، انا دخل بالالوان.
0: ما شفتي ليش احنا دائما بنختار موضوعين عشان الاريح يحكوا فيه، فهمتي كيف؟ ايش انت رايك؟ ايش بدك تحكي عن الالوان؟
1: انا عندي سمره حنطيه،
0: ايوه،
1: بلبل زهري، اخضر زيتي، ليموني، اسود، كحلي، كل الالوان.
0: والله ما احلى شيء الالوان، الالوان الفاتحه ما احلى شيء على على السمر.
1: بعدين انا عشان لي سمره فاتح كله بجيبه.
0: صح، هذا هذا الصح، بعكس لون البشره بطريقه حلوه. والله يا زوزو انت حلوه،
1: ابي
0: حلوه شو ما لبستي يا زوزو.
1: الابيض ما بجيبه عشان بيغلبني ببقع.
0: الله يسعدك.
2: صح صح والله معك حق.
0: زينه
1: احلى شيء الالوان الملونه، الاخضر، كل الاسود، الاحمر، الخمري، حتى البيجامات زي هيك الواني كلها
2: سمر، كل الالوان حلوه عليها يا زينب.
1: دائما يقولوا لي الفواتح عليك احلى من احلى الغوامق، بس انا مرات الفواتح ببقعهم بنزحهم بحاول اجيبهم شوي غامقات.
0: طب زينه انا صار لي ساعه بتغزل فيكي وانت بتحكي بجامته لونها خمري. طب رد علي احكي لي. الله يسعدك، شكرا. اي شيء انت فصلتها كمان عشان تاكد الموضوع.

0: بما انه كنا عم نحكي ببدايه الحلقه عن الالوان بنحب احنا نفرفش معكم بدايه الحلقه نبلش شغله هيك تعطيكم طاقه ايجابيه. لما نحكي عن الخطبين كمان اذا بنربط الموضوعين ببعض
1: مربوطين ببعض لين ليه؟ لانه البنت بس تخطب بتعمل تغيير لالوانها.
0: انا تعبت نفسيا منك رندا.
2: انا محاسس سوى في قلبي اللي بدايتك وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

0: شافك لحظة
1: والله يضايدين على الانبساط والضحك يا رب. كنا نحكي انه دايما البنات مرتبطة تغيير جذري بألوانها بموضوع الخطبة. يعني البنت بس تخطب بتغير كل اشي، الالوان الهادية الالوان الراكزة بتروح دايما لألوان الثراء.
2: صحيح.
1: فهو موضوع الألوان مرتبط بالخطبة وبالزواج. والبنت دايما بتحسيها إن هي بس تخطب أو بس تتزوج بتصير تروح للألوان الثقيلة، البرغندي، الأسود، التايجر، لأنها بتعرفي حصلت على كنز.
2: كنز انت قاعده بتحكي لي شو بتغير بحياه الخاطبة؟ انت لا سمح الله شوفي الخاطبة وهي ماشي بالمول، هذا أخطر كائن في العالم. والله أنا بالنسبة لي ما بشوف أخطر.

0: الخاطبين الشباب، الشاب خطب، تزوج، غير شغله، غير بلده، غير مكانه، هم نفس الألوان، الثلاث ألوان. فأدي هذا الإشي حلو عند الشباب،
1: صح، مليون
0: عندهم ثبات بالرأي. احنا بنات متقلبين،
1: هم عندهم ثبات بس بالألوان، اما باقي القصص كلياتها اكثر اشخاص متغيرين، يعني بغيروا افكار.
0: منيح انه في إشي ثبات واحد،
1: منيح في إشي واحد مستقر على شغله فيه، ولا لا يا جماعه؟ بعدين روتين معين،
0: عندهم خلص ضياء بلش يزعل منك، خلينا نغير الموضوع.
1: لا احكي لك شو قصة ضياء. ضياء من الاشخاص اللي بحب الحماس في البرامج، يعني بحب مثلا اسعد صباحكم جميعا، يعني اليوم بدي احكي لكم اخر الاخبار اللي صارت. والله ما بصير هيك يا جماعه، يعني شايفين هالقصه، خلينا ناخذ ابو خالد، هيك بحب، يعني فاهم كيف؟ ناخذ ابو خالد. اسعد صباحك ابو خالد، بالله عليك يا زلمه، انت بتاخذ ليره ونص تصرف حالك طول الشهر، انت شو رايك استاذه؟ هيك بحب وبتحمس هيك الشباب مع بعض.
0: لا انا بتعرف كيف بدي احمسه.
1: بس احنا بنات،
0: لا احنا هيك نقعد نحكي كيف ممكن نتشقلب بالهواء. ضياء بدي نتشقلب بالهواء، نطلع فوق الاستوديو بننزل عشان بعدين عندنا شغله. خلاص خلينا نرجع الموضوع على ضياء، موضوع صعب صار. ليه احنا البنات دائما بتقول اللي بتنفصل بتروح تقص شعرها؟ يلا كحه وراجعين. خلاص موجودين؟
1: ليش بتقص شعرها؟
0: عن جد ليه؟
1: عشان مقصف؟
0: لا
1: لا،
0: بتقول لك البنت انا بس اطلع من علاقه سيئه، من هيك علاقه كانت مؤذي بالنسبه لإلي، بتروح بتقص شعرها. دعي عنقك يتنفس،
1: دعي عنقك يتنفس. أيوة. قلتي لي ايوه. انت كمان هيك عملتي وقت الخطبه؟ قصيتي شعرك؟
0: مين
1: انت؟ دعيتي عنقك يتنفس؟
0: لا ضل مخنوق.
1: انا سمعت جاك تليفون وقت الخطبه ولا لا؟
0: اي شفت المسج بعدين.
1: شفت يعني. انا ما احنا عشان خبري الاستاذ انه ما فيش منا اسرار
0: بالمره. احنا بدنا نقعد لي على النار. احكي اني جبت لك تليفون.
1: جبت لك تليفون مليون بالميه.
0: بدنا نشكرك على التليفون اللي قبل مش عارف كم سنه، بس اذا حاب تجدده انا ما عندي مشكله، بس تقبل تليفونات كمان، يعني الموضوع القديم بخلص مدته، فاحنا بنحب التجدد.
1: انت يا سيره التجدد، انا مره بابا حب يكون كرياتيف، فبيعرف انه طيور الحمام تعتبر من الطيور اللي رمز للسلام، اوكي؟ فاجا يوم عيد الحب، فقرر انه ايش يعمل لماما جو ودلاله هيك. فشو سوى؟ قال جاب لها قفص ذهبي فيه حمام ذكر وطير حمام انثى، ومربوطين بشبره حمراء عايشين. بقولها انه انا حاب هيك احنا زي هدول الطيور. واحنا مسكت ماما بتحكي له انت وين عايش؟ باي بلد؟ باي قاره انت؟ شو الرومانسيه؟ الله يحرمنا منها. طبعا هو كان متوقع رده فعل مخيفه، وان هي الصبح تقعد تحط لهم قمح ودنيا وفاهم، بس لا نكدت عليه. انا هي صار يجيب ذهب.
0: انا متاكده ان هي جاوبت، وانا اولادي مش مهتم فيهم، لا اهتم بهالعصفورين.
1: جيبي جيب العصفورين. اخر ايش نزلته بالكراج تحت يا حرام، بعدين قررنا نطيرهم.
0: قد ايه كانوا موضوع عصافير الحب ايام زمان، انه اذا مات اول عصفور حبيب بلحق حبيبته، او هي بتلحق حبيبها، يعني
1: هو بيكون مشكله ما بيموت العصفور من حبيبه بتلحق حبيبته، بيكونوا حاطين له خبز وملوخيه، فطبيعي انه العصفور يموت يعني.

0: كانش مجال بدي ارفع كاسه القهوه ونزلتها يعني خليني اشرب اول لقمه.
1: صحة وعافية
0: على قلبك. بعد الفاصل معك ضيفي صح؟
1: صحيح. يعني مش فاكرين لحالنا بدنا نحكي عن الألوان؟ لا اليوم رح نعمل لكم كل أخبار الألوان وكل دراسات الألوان وكيف الواحد يتعامل ويرتب الألوان بطريقة حلوة بطريقة مرتبة. رح نكشف لكم معنا الضيفة ما بعد الفاصل، فخليكم معنا على السماء
0: على السماء
1: دقيقتين وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم.
0: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أكيد لسه مكملين معاكم. يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير وصباح النور. زي ما وعدتهم اليوم رح يكون في معنا ضيفة مميزة، رح تكون معنا دكتورة ياسمين مراد، دكتورة المهندسة المعمارية.
1: أنا المدنية،
0: أنا شايفة المدنية، بدنا نركز أساتذة. أوكي، هلأ أنا في عندي مشكلة لهلأ، أنا ما بميز بينهم التنتين، ما الفرق ما بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية؟
1: أوكي، هلأ الهندسة المعمارية هي أكتر بتروح على التصميم، يعني تصميم الخارجي للمبنى.
0: أوكي.
1: لكن إحنا المدني هي عبارة عن يعني التفاصيل الداخلية، الحسابات، الحديد، الخرسانة، خلينا نحكي التصميم الإنشائي للمبنى، أما هداك نحكي التصميم الخارجي المعماري الفني للمبنى.
0: أوكي، طب شو سبب حبك للهندسة بشكل عام؟
1: بداية أنا يمكن بالبداية كنت بحب أني أروح على الهندسة المعمارية، أنت حكيتي لي هندسة معمارية، كنت أوكي. يمكن أحب ميولي أكتر أروح بجانب الهندسة المعمارية. لكن لما درست الهندسة المدنية اكتشفت أنه هذا هو المكان الصحيح والمناسب لإلي أكتر من أي مكان تاني، لأنها بتعلمك طريقة تفكير وتحليل، الطريقة الصحيحة لحل المشكلات، لربط الأسباب بالنتائج لإيجاد الحل المنطقي المناسب. فأنا أعتقد أنه الهندسة المدنية يعني هي أكتر من فكرة هندسة بقدر ما هي تتعلمك طريقة التفكير.
0: صحيح، يعني بحكي لك كمان في مجال الهندسة زي ما حكيتي، هلأ عم بنشوف كتير بالإنتيريور، بالهندسة، باللاندسكيب، ممكن مجال الهندسة هو كتير متفرع فيه من كتير تفاصيل. تمام، بس عم بشوف هلأ التوجهات الأخيرة لوين عم بتكون. يعني في ناس بيحكوا لك إحنا عم بنحاول هلأ نصمم أشكال البناء على الشكل الأفريقي، الأغريقي، العراقي. هل ممكن مثلا أنه لما ننسب الدول لنوع التصميم أو شكل التصميم هذا يكون إشي منطقي أو صحيح؟ وين بتشوف التوجهات؟
1: هلأ خليني أقولك، لسه قبل ما أفوت على المقابلة كنت أتكلم عن الجمال ببيوتنا الأردنية، جمال الحجر الأردني اللي أنا يمكن هو لسه كنا نحكي كتير بسافر بلف بدول العالم، بحب عندي هواية يعني السفر.
0: أوكي.
1: فأدي بالفتني بس أرجع على الأردن، طبعا قد ما أسافر بس أتحط تطأ رجلي بصراحة وبأمانة قدم المطار بحس حالي مبسوطة. يعني واحد بحب يتفرج على الكلتشر، بحب
0: أكيد.
1: بس سبحان الله بتحسي حالك ببلدك انك انت مبسوطة انك رجعتي لبلدك لوطنك. بس اكتر ما بلفتني هون خلينا نحكي كجمال هندسي هو الحجر الاردني المميز اللي خلينا نحكي بجمل المباني الأردنية. فهذا صحيح. شيء لافت، وصراحة إنه طبعا فوائده لسه كنا نحكي عن فوائده بالحرارة، إنه مثلا كيف أدي يعني بيخلي البيوت باردة بالصيف إنه كذا. بس أنا فعلا أعشق الحجر الأردني الجميل اللي مزين بيوتنا. يعني
0: صحيح معك، هل أنت حكيتي لي عن جمال الحجر وعن جمال بنقدر نحكي بالتصميم، وعم بلاحظ هلأ عم بنكون في عنا توسع جدا كبير في عالم الهندسة، والناس عم بيكون عندها فكرة جدا واضح وحلو، وعم بياخدوا من كل بلدان العالم فكرة معينة. ولكن إيش عم بتحسي هلأ بالنسبة لإلك سلبية معينة إلى الآن موجودة في الهندسة في الأردن؟
1: هلأ خلينا نحكي بأمانة وبوضوح وبصراحة، يعني هلأ في مميزات، إحنا زي أي بلد في العالم في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية. خليني أحكي كمرأة أردنية أو كمهندسة أردنية، هلأ أكيد في شغلات إيجابية وفي شغلات سلبية. خلينا نحكي السلبيات اللي بتواجهها مش بس المرأة الأردنية لكن الشباب الأردني. ممكن نحكي إنه عدم وجود بيئة حاضنة بعض الأحيان، عدم وجود فرص برأي الشباب الأردني. يعني مثلا هذا الإشي بدفع الشباب الأردني أحيانا للتفكير إنه مثلا أوجد نفسي أو أوجد لنفسي مستقبل خارج الأردن.
0: صح.
1: بتلاقي كتير عنا هجرة للشباب الأردني أو هجرة للعقول أو هجرة للمتميزين. فإحنا هذا الشيء بخلينا نوقف نفكر شوي إنه إيش السبب بهاي الهجرة للعقول الأردنية. يعني يعني إحنا بالعكس لازم نستثمر هاي، نوجد لهم الفرصة
0: الحقيقية بالفكر والإبداع الموجود عنا.
1: أيوة.
0: أنا بس كنت بدي أسألك إنه أنا أحيانا أنصدم من تدني الأجور أو الرواتب للمهندسين، خصوصا نقدر نحكي في بدايات مراحلهم، يعني في بعد التخرج هيك بنصدم إنهم بيشتغلوا شغل كتير متعب، شغل كتير صعب، فيه كتير تفاصيل. التعامل مع الزباين أصلا مو سهل، خصوصا إنه معروف الزبون من الأشخاص اللي دائما فكره متغير، يعني ممكن يعطيكي تصميم تاني يوم يعطي تصميم تاني مختلف لأنه قعد مع حد من قرايبه حكوا لا ضل حد يعمل زي هيك، فهو ما بعرف قديش الموضوع صعب. فأنا فكرتي إنه ليش المهندس بحكم إنه يعني مثلا قد ما إحنا بنفتخر بالمهندس دائما, بس بده واحد مثلا يجيها عريس بنحكي والله ابنها مهندس مثلا, أو البنت بس الأم بدها تفتخر فيها بتحكي أنا بنتي مهندسة, بحكم إنه جمال هاي الوظيفة وقديش هي فخمة لكن الأجور فيها أو الرواتب فيها قليلة. شو رأيك أنت بهذا الموضوع؟
1: هلا ليجي لبداية المشكلة أصلا إنه إحنا قدي عدد المهندسين اللي عندنا بالأردن, عدد كبير جدا من المهندسين والمهندسات الموجود عندنا بالأردن, وهذا الإشي بخلي الطلاب حاليا المقبلين على الدراسة يفكروا شو هي اللي خلينا نحكي الوظائف أو المهن اللي إلها مستقبل أو المطلوبة في سوق العمل, وخلينا نفكر شو التخصصات الهندسية اللي ممكن إلها مستقبل أكتر من التخصصات الأخرى. يعني إحنا في عالم مستمر بالتطور, يعني إحنا إذا اليوم ضلينا في نفس المكان اللي إحنا فيه أصلا حنلاقي لنا فرص عمل في المستقبل في ظل هذا التطور من الذكاء الاصطناعي والتطور الرهيب اللي عم بنشوفه والتسارع الرهيب من التكنولوجيا والتطور اللي عم بنشوفه. فالإنسان إذا ما اشتغل على نفسه وطور حاله, وطورنا إحنا حتى في قطاع التعليم, ما إني دكتورة جامعية يعني أستاذ دكتور جامعي, فإحنا كمان هاي التخصصات لازم نعيد التفكير فيها كيف نطور التخصصات الموجودة حتى تواكب سوق العمل وحتى كمان تواكب التكنولوجيا المتطورة. فإحنا هذه فرصة لإلنا حتى نفكر كيف ممكن نستحدث خلينا نحكي تخصصات هندسية مطلوبة. صحيح. حتى نحن نقدر نوجد صراحة ونخلي طلاب نتنافس لإيجاد فرص حقيقية, فرص عمل حقيقية. وهذا الشيء اللي بيستوقفني إنه أنا كتير من طلاب الناجحين خلينا أقول لك وجد لنفسه إنه أنا مش عم بلاقي إلي فرصة عمل في قطاع الهندسة خلينا نحكي أو في الشركات الهندسية. وفعلا في منهم ذي كرييت خلق لنفسه فرصة عمل خارج الإطار الهندسي, وأنا بحترم هالشباب اللي بفكر خارج الصندوق. وهون بخليني أحكي ليه الهندسي, نرجع للسؤال الأول, ليه الهندسي أو نعطيها هذا الحجم أو ليه المهندس؟ لأنه هو طريقة زي ما قلت لك طريقة تفكير بتخليه يبدع حتى بمجالات أخرى غير تخصصات الهندسية.
0: صحيح. يعني أنت حكيتي هلأ يعني أفهم من وجهة النظر أنه المهندس إذا هو بده ياخد مصدر دخل منيح وموفر لازم هو يجاري الأشياء الجديدة, يشوف إيش الأنظمة الجديدة زي ما حكينا الـ AI. شغل واحد لا يكفي للمهندس,
1: يشتغل على نفسه يطور ذاته, يعني ما يعتمد فقط. وهون بخليني أوقف كمان على نقطة مهمة. يعني هون في واجب مجتمعي وواجب جامعي. خلينا نحكي الجامعة اليوم لازم تشارك بأنه تطور بشخصية الطالب, تحفز الطالب حتى أنه يقدر يخلق لنفسه فرص عمل. أنه الجامعة لازم ما تكون معزولة عن الصناعة نشوف, أو ما معزولة عن خلينا نحكي شو المجتمع بيحتاج. وهذا الإشي إحنا بنسعى نطوره بجامعاتنا, ما بقولك إنه جامعاتنا واقفة في مكانها, لا إحنا عم نسعى نطور هذا الشيء بجامعاتنا.
0: الذكاء الاصطناعي.
1: أيوة. صحيح. إحنا عم بنطور هاي الشيء. لكن إحنا بحاجة ل خلينا نحكي تطوير مستمر لبرامجنا أول إشي, بحاجة لتطوير مستمر لبناء شخصية الطالب الجامعي, وكمان إنه ربط خلينا نحكي المجتمع الجامعي بالصناعة وبالخدمات المجتمعية. يعني أنا at the end of the day أنا هذا الطالب مش بدي أعطيه شهادة جامعية ويتخرج من الجامعة وذات ست, لا أنا بدي أبني شخصية طالب إنسان قادر على إيجاد فرصة عمل والمنافسة بسوق العمل, بدي أطور من قدراته. وهذا الشيء مش بس على الجامعة. صح. لكن على الطالب نفسه, أنا أخذ دورات أطور من حالي كيف أنا أكون متميز. صحيح. أنا ليش شركة بدها تختارني أنا؟ ليش ما حتختار المهندس الآخر أو الثاني؟ أنا شو التميز؟
0: شو بيميزني عن غيري؟
1: وهذا حتى على مسؤوليتك أنت كمهندس, يعني مش بس على جامعاتنا, لكن أنت كمهندس لازم تسعى لأنك تطور ذاتك. إحنا ما تعلمنا الذكاء الاصطناعي صح؟ لكن اليوم إذا أنا ضليتني بمعزلة أقول أنا ما تعلمت الذكاء, ربط الذكاء الاصطناعي بالهندسة, إذا ضليتني هيك أفكر حوصل لمرحلة أني أنا هحس حالي عم بغني أو عم بطلع خارج السرب أو عم بحس حالي. فهمت عليك؟ فأنا لازم أني أطور من مهاراتي حتى أني أنا أقدر أتواكب. وهذا الإشي لذلك أنا الحمد لله اليوم تم تصنيفي ضمن أعلى 0.05% بمجال الجين إكسبريشن بروغرامينج اللي هو مجال الذكاء الاصطناعي. والحمد لله أنا الدكتورة المهندسة الوحيدة بالأردن مصنفة ضمن أعلى 2% من العلماء بالعالم. لكن اللي أقول لك إياه, لو أنا ضليتني على بس إيش أخذت بالجامعات قلت أنا ما أخذت أو ما تعلمت هاي الشغلات, أنا كان بعدني ما وصلت لأي شيء من هاي الإنجازات اللي أنا حققتها. صح. فبالتالي الإنسان
0: يعني
1: لازم
0: يعني أنت حكيتي شغلة حلوة, عشان يكونوا كمان المستمعين عارفين، احنا لما قعدنا اول مره زمان كتير حكيت لك قديش انا فخوره فيكي كشخص وكمهندسه، وقديش انت حكيتي عن دور الاهل في الدعم، عن دورك انت كيف مثلا حاولتي تنشري هذا الاشي سواء بالجامعه خارج الجامعه. شوفي عندك فكر سوري مختلف عن غيرك، ولكن انا شفت اليوم امامي مثلا زي ما بحكي شخص طموح من دون ما احنا نذكر الجنس سواء ذكر او انثى، ولكن عم بشوف هلا بمجتمعنا يعني الأغلبية وما زال بعضهم بيحكوا إنه الهندسة تخصص مش للفتيات، أو ما بزبط البنت تشتغل في مجال الهندسة بفضل إن هذا المجال يكون فقط للذكور. ليش هاي النظرة ما زالت موجودة وكيف طريقة التعامل معها، وأنت شو رأيك بالموضوع؟
1: هلأ النظرة موجودة يعني ما بنقدر ننكر وجود هاي، وإحنا بنسعى بكافة المجالات لسه مش بس المهندس، خلينا نحكي حتى الطبيب. أنت لما بتروحي مثلا في بعض الأشخاص ما زال عندهم ثقة، لا أنا بروح على طبيب مش طبيبة، بروح على مهندس مش مهندسة، لأنه نظرة المجتمع للمرأة بتحسي أنه تفكيره محدود، أنه شايف المرأة بدور معين مش شايف المرأة المهندسة الطبيبة. لكن هذه النظرة عم تتغير، وإحنا عم بنحاول نغير هاي النظرة. ولسه كنت عم بتحدث مع زميل قبل ما أجي عم بقولي بالعكس أنا بثق بالمهندسة أكتر من المهندس. بقول له ليه؟ بقول لي لأنها أدق، لأنها يعني بتلاقيها بدها تثبت نفسها، فبتحاول إنها تمشي خلينا نحكي بدقة. وأنا هذا الإشي بلاحظه حتى بطالباتي بالماجستير، الطالبات اللي عم بشرف عليهم برسائل الماجستير بتلاقيهم أكتر مسؤولية أحيانا، بتلاقيهم أكتر انضباط، فبتلاقي اللي بتتعب على حالها أكتر. وبعدين يمكن لأنها هي في مجتمع عليها مهام أخرى غير بس إنها تنجح، هي في خلينا نحكي ما ننسى دور المهندسة الأم، المهندسة اللي عندها أطفال، المهندسة اللي بدها تقوم بواجباتها بالبيت، فبالتالي عندها يعني مهام أخرى وبتحاول تنظم وقتها حتى تثبت نفسها خلينا نحكي بمجتمع يمكن مش كتير بيثق بالمرأة أحيانا. وهذا الإشي بيخلي المرأة يعني الطموحة إنها بدها تشتغل أكتر حتى تثبت نفسها أكتر. يعني
0: أنت حكيتي إشي جميل هلأ، بس قديش هذا الإشي بحكم أم هو حلو، بحكم هو جدا مستفز إنه الرجل في مجال الهندسة مش بحاجة ليثبت نفسه، لأنه هو معروف كشخص موثوق، أنا خلصت هندسة أنا بقدر أبدع. بس إذا بدنا نحكي عن الأنثى بهذا المجال فلازم دائما تشتغل بدل الشغل الواحد تريبل، عشان مثلا الشخص اللي قدامها يكون واثق مثلا بقدراته. حتى إذا بدنا نحكي كمان لما ينزلوا على المشاريع، لما مثلا احيانا في بعض الاوقات لازم المهندسه تكون موجوده داخل مشروع صحيح، انه الاشراف او شيء معين. بشوف حتى هاي الاشياء عليها تعليقات جدا سلبيه، انه ليش هيك، ليش ما يكون في رجل، ليش ليش ليش. بس لما نحكي هلا بدي اسالك هذا السؤال كمان، اكيد انت شفتي داخل البيت لما بدكم تغيروا شيء في البيت بالغرفه، ممكن يكون الرجل ومثلا الام والاب مع بعض، دائما الأم بتحسي عندها ذوق كثير حلو وكثير مرتب وبتركز على تفاصيل وأشياء. لو مثلا مهندس اللي معها وهو ذكر، احنا طبعا بنمدح بدور الذكور، احنا ما بنقلل منهم كشغل، انا عم بحكي عن النظرة المجتمعية فقط. بحس النساء ان ولدوا بفترة انهم بيميزوا الشغلة الحلوة، يعني بيميزوا انه هاي الشغلة احلى من هاي الشغلة وهذا اللون احلى من هذا اللون. انت شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: انا بشوف انه المهندسة يعني عندها قدرة زي ما انت حكيتي، خلينا نحكي الذوق الإحساس عندها بهذا الجانب، سبحان الله الفطر الحسي عندها أعلى من الرجل يعني بهذا الجانب. لكن خليني أحكي نظرة المجتمع عم تتغير. أنا اليوم لما أحكي لبابا أنا ذوقي كذا، أو بتلاقي لا بالعكس بثق بذوق خلينا نحكي الفيميل أو الأنثى أكتر، لما أقول له هذا أحلى، هذا يعني مبدع أكتر، هذا
0: متناسق أكتر، بيحكي لك أيوة.
1: فبتحسي إنه لا يعني خلينا نحكي نظرة المجتمع في حالة تغير. إحنا عم لكن ستيل زي ما انت حكيتي الأنثى بحاجة انها تبذل إفورت أكتر حتى انها تثبت نفسها. لكن خليني نحكي هذا بشكل شخصية متحدية، شخصية ناجحة، شخصية موثوقة. يعني صح انه في تحديات، لكن شو أثر هاي التحديات؟ انه انا عم بوجد حتى في البيئة الأكاديمية بوجد مهندسات مبدعات متحديات عم بكافحوا حتى يوصل لهذا النجاح، وهذا بخلق شخصية متميزة للأمانة. صحيح.
0: يعني دكتورة كمان شغلة اسمحي لي، احنا طبعا بنعرف انه انت حصلتي على جائزة عالمية في الهندسة المدنية، بدياك تحكي لي اكتر عن هاي الجائزة، ممكن ننهيها منك بنصيحة بعد ما يعني سمعنا كل هاي الابداعات وكل هاي الانجازات لكل الطلاب اللي هلا مقبلين على مجال الهندسة، دخلوا في هذا المجال ممكن خلصوا هذا المجال مش عم بيلاقوا فرص وظيفية.
1: اولا شكرا لكم على الاستضافه. ثانيا انا الحمد لله يعني حصلت على جوائز عديده, مش جائزه واحده, على جوائز عديده. انا الحمد لله زي ما قلت لك انا الدكتوره المهندسه الوحيده بالاردن المصنفه ضمن اعلى 2% من العلماء بالعالم. حصلت على جائزه الباحث المتميز على مستوى الكليات العلميه بالجامعه الاردنيه. منذ تاسيس كليه الهندسه انا الدكتوره المهندسه الوحيده اللي حصلت على هاي الجائزه, وكمان منذ تاسيس كليه الهندسه بالجامعه الاردنيه انا الوحيده حصلت على جائزه ساميه مانجو من كليه الهندسه على مستوى جامعات الأردن. حصلت على الأوتستاندينج ريسيرشر, حصلت على الأيرلي كارير أورد من إميرالد. الأمانة عندي الحمد لله يعني عدد كبير من الجوائز المحلية والعالمية الحمد لله من فضل الله يعني. لكن خليني أحكي لك إيش السبب وراء هذا الإشي. إحنا حكينا إنه أحيانا الإنسان أو بده يثبت نفسه, بده يثبت في المجتمع إن خلينا نحكي مش معطي للمرأة, خلينا نحكي طموحها اللي بدها توصلها, فبتصير انها بتبذل مجهود أكبر. مضاعف حتى توصل, حتى تقول انا قادره على التنافس, انا قادره حتى على رفع اسم بلدي عالميا ومحليا. انا قادره على الوصول في ظل انه في ناس ممكن زي ما انت حكيتي مهندسين ممكن او دكاتره ما يوصلوا للإشي اللي انت حققتيه كأنثى. لكن انا احيانا حتى لسه كنت عم بحكي له بلاقي انه ما في عنا او هذا الشيء بنلاقي انه ما في عنا تكافؤ الفرص سواء بين الرجل والانثى, او حتى انت كشباب ما بتشعر انك انت في بيئه حاضنه للابداع, في بيئه خلينا نحكي تضمن تكافؤ الفرص, تشعر انك انت قادر انك انت كل ما اجتهدت اكثر للوصول الى اعلى المراتب. فخلينا نحكي هذا الشيء, او خلينا نحكي نلخص هذا الشيء في نصيحه للطلاب او الناس اللي عم تسمعني هون. يعني البيئه مش مثاليه, ومش بس في الاردن, في جميع البيئات اللي في العالم راح تلاقي مش البيئه المثاليه اللي انت عم تطمح لها او انت في تفكيرك. لكن هذا الشيء لازم يخلق جواك نوع من التنافس للوصول, اثبات الذات, تحقيق الذات, وما يثنيك انك انت تدافع عن حقك, تدافع توصل لتبذل مجهود اضافي, مش انك مجرد ما تحبط ما الاقي شغله خلص هذه النهايه. لا, هاي بدايه خلينا نحكي تحدي جديد. صحيح. وإثبات للذات أكتر. وبتمنى يعني مش بس من الطلاب اللي عم بسمعوني أو المهندسين اللي عم بسمعوني إنه يصير عندهم حافز أكتر إنه يبذلوا, حتى بتمنى لجميع للبيئة الحاضنة للمجتمع إنه يعطي فرصة أكتر للشباب للشابات تكون بيئتنا بيئة أكتر حاضن إبداع, نستثمر في هاي العقول بدل ما إنه هاي العقول إنها تهاجر ونخسر هاي العقول المتميزة. لأنه الشباب الأردني أثبت نفسه عالميا,
0: احنا لازم نستفيد منهم داخل البلد ونستثمر بعقولهم.
1: ايوه, لانهم اثبت نفسه عالميا وقادر على التنافس عالميا. الفكره مش بعدم وجود شباب قادر على التنافس, الفكره احيانا في وجود فرصه وبيئه حاضنه لهذا الابداع.
0: صحيح. يعني شكرا لك كثير دكتوره, يسعد صباحك, شكرا لك هالنصيحه الحلوه, وبتمنى يعني اي حد بسمعنا اليوم استفاد من هاي النصيحه ولو شغله صغيره غيرت بحياته او غيرت بفكره. دائما بنرجع بنحكي ديروا بالكم على شبابكم.
1: شكرا.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. جاكمن الخيار الانيق للرجال, وبالاشتراك مع مجموعه بسطامي وصاحب, وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 56 دنما. الحديقة الجديدة في مرج الحمام توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وللعديد من الرياضات وبأعلى المواصفات. لجنة برلمانية إيرانية تقول إن بيسعى إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا استأنفت واشنطن هجومها، وسيناقش البرلمان هذا الخيار. الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 7 في انفجار بسوق شمال غربية باكستان. باكستان تنفي اتهامات بشأن طائرات إيرانية في إحدى قواعدها العسكرية. بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعاً لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غد حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي وإنسان وإنفينيتي في الأردن،

0: معكم برحلتنا بالساعة الثانية من برنامجنا، وقدي كان في بالساعة الأولى ضيفة كتير مميزة، وقدي كان أسلوبها حلو بموضوع الألوان والديكورات وهي التفاصيل.
1: صح، أنا كنت عم بحكي معها على موضوع كمان كلمة ابني مهندس وبنتي مهندسة، قدس لها تأثير كمان، أنت فاهمة كيف؟
0: هي ثقافة ابني مهندس وابني دكتور و يعني موجودة عندنا، بعدها موجودة حتى لو تخف شوي بعدها موجودة.
1: أكيد لسه مكملين معكم لليوم. بالساعة الثانية رح نغير موضوعنا لليوم.
0: خلينا نغير، يلا.
1: أوكي، كنا عم نحكي عن الخطبين. فكان الخطبين إيش بيعملوا ولمين بيعملوا بلوكات لما يخطبوا البنات.
0: والله البلوك هذا صار
1: موضة
0: عن جد جد ببلوكي، بس يعني في ناس بتحسي زمان كنا نعملهم بلوك بطريقة تانية. يعني البلوك أيام زمان يا جماعة كان البلوك بين العمات والخالات وبين الحموات. كيف تعملي بلوك بأيام الزمن الجميل؟ كانت تودي الزوج والأولاد عند حماتها أو عند عماتها أو عند كذا بدون ما تكون موجودة هي. صارت كانت تقولهم يعني روحوا احكوا من أنا تعبانة، هذا بلوك يعني من نوع تاني.
1: صح.
0: او تودي اولادها عند حماتها وتقول احكي لهم تعبانه ما بدي اروح، امكم مش موجوده. هاي هذا ايام زمان. هلا الموضوع صار اسهل بكثير، هلا بكبسه زر بتلغيها من حياتها كلها، من كل السوشيال ميديا، من كل الوجود، حتى بين الصحبات. كان البلوك ايام زمان شو تحكي لهم؟ امي مو راضيه تخليني اجي عندكم،
1: صح؟
0: امي مو ما بترضى تخليني اطلع من البيت. فالبلوك ايام البلوك موجود بكل حالاته، بس كانت تختلف بين تكنولوجيا وتقليدي حاليا. فيعني هلا اذا بدك تعمل البلوك لحماتك ما بتقدري، بتخربي بيتك يا جماعه. ما تعملوش بلوك لحماتكم، بس اذا بدك تعملي لها ايام زمان بلوك كان الموضوع اسهل بالنسبه لهم.
1: صح، صح صح. يعني بحس هاي حرب اصلا عائليه كمان، زي ما حكيتي رندا انه البلوكات هلا بتصير مثلا السلفات دائما عاملين لبعض بلوكات، الكنات عاملين لبعض هايد على الستوري، بدهاش هاي تشوف شو بعمل لها جوزها وهاي بدهاش تشوف شو بعملها جوزها، الا بحاله واحده اذا طلعوا رحله الكنات مثلا مع بعض، بصير في منافسه انه هاي بتنزل ستوريات وهي بتنزل ستوريات، وهديك بتحكي شفتي هاي جوزها مين موديها، شفتي اخوه شو بيعمل، شفتي اخوه شو بيعمل. يعني بتصير هاي النقاشات لا تنتهي. اوكي، بس بحكم انه احنا اليوم قسمنا، انا انت بدك تحكي عن العائلات.
0: العائلات والسلفات والكناين والحموات، وانت بتحكي عن الخاطبين.
1: الخاطبين
0: يعني احنا عندنا سؤالين هلا مختلفين، كل واحده فينا سؤال. صح، انت متى اول مره عملتي لزوجك؟
1: انا
0: لا خطيبة كبلوك،
1: لا لا خطيبة رساتني سينجل شهر خبري، قطعت نصيبي أستاذ على الهواء.
0: لا عن جد، هلا عندنا سؤالين اليوم عن جد بهاي الساعة الثانية، إن أول متى أول مرة عملتي لزوجك أو لخطيبك بلوك، ومتى عملتي أو ممكن تعملي لحماتك أو لسرفاتك بلوك. خلينا نذكرهم بأرقام البرنامج 0784631.

0: قلبي كان يا سلام بحكي لك انا من اول الا موتنا الصوت الحلو
1: وانا بحكي رضوى الشربيني بتحكي لكم بلوك على الفيسبوك بلوك على الانستغرام
0: بلوك بلوك
1: بلوك بلوك بلوك وانا مع ثقافه البلوك في بعض الاحيان ومش مع ثقافه البلوك في بعض الاحيان. انا مع البلوك بشغله واحده.
0: شو هي؟
1: اذا انا هذا الشخص متاكده مليون بالمية انه ما رح يرجع يفوت حياتي ابدا خلص انا بعمل له بلوك. اما اذا كان لسه موجود بحياتي فانا مع ثقافه الاستفزاز انه خليهم يشوفوا.
0: انا عكسك شوي، انا على الجهتين لو موجود او مش موجود خليك وتفرج وانقهر مين ما كنت تكون
1: يعني عادي.
0: ليه انا هيك الغي موضوع التواصل بيني وبينه؟
1: انت بتحكي عن العمات ولا عن الخطبين؟
0: عن الكل عن الكل. انا شوفي احنا
1: ثقافه الدنيا باللي فيها
0: احنا ثقافه البلوك عند البنات مشهورين فيها للامانه، يعني متفوقه حالنا موضوع بلوك. يعني اذا اي حدا بيستفزنا بلوك، حتى بين الازواج انا بغششك غش، يعني المراه المتزوجه الا ما تعمل لزوجها بلوك. بس المشكله انه
1: نفس البيت،
0: المشكله انه هي اذا كان مشكله حاده وصار النقاش كتير عالي او كتير مستفز، هي عشان تختصر يعني فبتروح لاتجاه البلوك انه خلص خليهم يهدوا النفوس. لانه اذا هي ما عملت له بلوك رح يضل الموضوع والنقاشات تصير اوسع.
1: صح،
0: فهي بتروح على طول للبلوك. بس هلا السؤال، هلا ممكن انه الزوج يعمل لمرته بلوك؟ لا، تحسيه اوعى من هيك. اما احنا بنات ممتاز بالبلوك يا جماعه.
1: احنا ليش بنعمل بلوك؟ عشان خلص ما بدنا نحكي ولا بطريقه، وبنكون نستنى فيه يبعت، عشان لما يبعت بنقعد بالساعات نستنى يبعت، ولما يبعت ننكد عليه انت اساس تبعت لي وانا عملت لك بلوك. فهذا اللي ليش لما غنت إليسا مثلا كل اغانيها فيها انفصام، عن جد اذا بتلاحظي فيها انفصام كبير، ولانها بتحكي عن الواقع الداخلي جوا اي انثى في العالم، انه هي بدها الشغله ولكن بتتصرف عكسها، لانه طريقه الدفاع عند الانثى دائما بتحافظ على كبريائها بانها بتتصرف شغله وبتعمل عكسها. يعني مثلا بتكون متخانقه مع خطيبها مع زوجها الى اخره، اول شغله بتعملها بتعمل له بلوك، تمام؟ بتقعد تستنى اول ساعه ساعتين ثلاثة أربعة، نكش ما نكش، اذا قعد لتاني يوم شوفي هاي المشكله ضرب أربعة صارت
0: حرق الاعصاب.
1: انه انت مش فارقه معك ومش سائله معك. اذا بعت بنفس اليوم بتكوني اصلا ماخذه قرار انه انا باول يوم كثير شخصيتي قويه وشو ما بعت ما رح ارد عليه. اصلا الزلمه بصير بحيره، طب انت بدك اياني ابعث لك ولا بدك شيني ابعث لك؟ واذا بعت لك ليش بتنكدي علي وبتمشكلي معي؟ واذا ما بعت لك بتحكي عني مش سائل. فهذا السؤال للبنات، شو الطريقه الصحيحه للتعامل بهاي المواقف؟ للشباب كمان، شو رأيكم؟ نطلع هلأ فاصل صغير، نحن رجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: هلا لين انه في بلوك صحي.
1: اوكي
0: يعني بقول لك في هذا البلوك الصحي اللي عشان ما تأذي نفسيتك وما تكبر المشاكل وتحطي حدود بالعلاقة، او اذا بدك تكمل العلاقة او بدك توقف العلاقة تعمل بلوك صحي. هذا بقول لك البلوك الصحي لمدة 3-4 ايام.
1: شو البلوك الصحي يعني؟ بلوك
0: بلوك بس ايش بيحكوا لك؟ اذا كانت المشكلة كتير كبيرة وبدك تحدد المشكلة وتنهيها وصحتك النفسية ما تتأذى، اعملي لك بلوك 3-4 ايام. في شغلة تانية عم بسمع انه في شاب وبنت كانوا خاطبين يعني قارئين فاتحة، وهم قرر انه هو يعملها بلوك عندهم مشاكل، فهو حكى بدي اعملها بلوك 3 ايام. فتطور موضوع البلوك، هو حس حاله مرتاح في موضوع الضغط، بتعرف كيف شباب بيرتاحوا. ضل مدة البلوك لمدة 3 أسابيع.
1: طيب
0: رجع بعد 3 أسابيع عم بفوت على اكونتاتها بده يشوف شو وضعها، شو ليش ما بتسأل عنه، لقاها خاطبة.
1: شفت
0: يعني وقتها صار يرجع يبعث لي يقول لها انا كان موضوع البلوك انه هو بدي اربيك شوي. قالت له انا ربيتك اكثر.
1: يعني هذا البلوك اللي بيحكوا البلوك على وجع صراحة. في كتير ناس لسه دائما بشوف محور الكون لما تعمل له بلوك بتكون نفسيته ولا شو بحس حاله، بحس حاله قد النقطة. ليش؟ لأنه محور الكون دائما بشوف حاله أنه سواء ذكر أو أنت بشوف حاله أنه مستحيل الشخص اللي قبالي يعمل لي بلوك، لأنه أنا عارف حالي مين. هاي الأغنية تشبك مع الموضوع بقدرش. فيا جماعة بحكي لكم ديروا بالكم من البلوك اللي بالعقل وبالقلب، مش البلوك اللي بنشوفه على المواقع وعملت بلوك وعملت. في ناس بتعمل لك بلوك بدماغها وانت موجود بحياتها.
0: هذا صعب لين، هذا صعب.

0: بدي احكي موضوع صعب صعب وسكر على ايد الباب يا ضياء. الحمد لله. بس قد ايه موضوع هذا البلوك الصامت زي ما بيحكوا, صح؟ عن جد قد ايه موضوع صعب. انا بالنسبه لي يعمل لي بلوك ولا يعمل لي بلوك بتصرفاته وبروده معي. يعني البلوك بكون بالبرود, انا صراحه بموت من بلوك البرود. لا خلاص اصدمني واعمل لي بلوك الكتروني.
1: مع بصراحه بشده مع ناخذ اتصال.
0: يلا
1: صباح الخير.
2: صباح النور. صباحكم, كيف الحال؟
1: يا اهلا وسهلا, كيفك, شو الاخبار؟
2: تمام الحمد لله. كانه صوت الان سرندا معنا.
1: الان سرندا. نعم.
0: صباح الخير.
2: كيف الحال, شو الاخبار؟
0: تمام, انت كيفك؟
2: يسعد صباحك يا رب. والان سالين كمان منور الاستوديو.
1: الله يسعدك يا منذر.
2: الله يحفظك يا رب. تسلم يا سليم.
1: منذر, انت متزوج صحيح؟
2: نعم.
1: بصير بينكم احيانا بلوكات؟ يعني بتقرر تعمل لك بلوك فجاه او تعمل لها بلوك بمشاكل معينه ولا لا؟
2: لا نهائيا, لا ولا مره بحياتنا مرقت علينا حتى المشاكل, يعني ولا مره مشكلنا مع بعض.
1: ما شاء الله.
0: يا سلام, الله يبعد عنكم المشاكل.
1: عن جد؟ طب شو سر الزواج السعيد؟
2: موقف زي هيك بس فعليا ما فيش.
1: طب احكي لنا شو سر الزواج السعيد.
2: يعني بتأثر بصراحة معين؟ انه لا تشدي ولا ترخي, مش كل اشي لا ولا كل اشي اه.
1: ايوه, ها اعطاك هاي نصيحه السنين
0: صراحه, الوسطيه والاعتدال.
2: ما هو شوفي هلا انت, يعني بما انه انت ما اخذيتها تكون شريكه العمر, فيعني في مواقف اعملي لها سكيب, عرفتي؟ يعني مش المفروض انه كل شيء الواحد يدقق عليه. خلص انت مشي لها مره, هي بتمشي لك مره, بتحفظ بعض فتمشي الحياه.
1: صحيح. نايم بالليل. صباحك يا اهلا وسهلا.

0: ذكر بضياء عشان تعرف تسكر عيد الباب. أنا عندي نداء لأي مرأة مسيطرة. أيوة. لو سمحتي تبعتي الخطة.
1: عن جد المرأة المسيطرة. أحكي لك شو سر المرأة المسيطرة.
0: مين بيحكي؟
1: ما بعرفه لأن أنا مش مسيطرة صراحة. هيني هاد أول شغلة.
0: أوكي.
1: تاني شغلة أنا بشوف أي علاقة بتكون فيها ما بين الرجل والمرأة والمرأة مسيطرة تعتبر علاقة فاشلة لأنه هو لم ينجح أن يكون رجلا صراحة.
0: رجلا والله معك حق يا لين. خلينا نأخذ اتصال خلاص خليناهم كتير حرام. صباح الخير
2: يا ريتو. جود مورنينج.
0: جود مورلي.
2: بص معاكم.
0: يا أهلا وسهلا يا أهلين والله. يا جد أنا اليوم من بداية الحلقة مستغرب إنه كيف ما سمعنا صوتك.
2: لا لا ما بستنى بالوقت المناسب.
0: يعني أنا محضر لك أسئلة بستنى ترين. تخيل لوين.
1: ما بتعرف إنه رز دعمت لك بلوك.
0: كم مرة رز دعمت لك بلوك؟
2: ولا مرة الحمد لله رب
0: العالمين. يعني كتير هيك معقول؟
2: والله العظيم ولا مرة.
0: طب أنت عملت لها بلوك؟ لا أنا عارف الجواب أكيد. لا
2: أكيد لا طبعا. أنا بعمل لحالي بلوك ولا إلها.
0: يا سلام يا سلام. طب بس يصير بنش مشاكل بيناتكم كيف بتحلوها؟ ما بتحلوها بالبلوك؟
2: لا ما بنحلها بالبلوك. هسا شوفي أنا كنت متزوج. أنا كنت متزوج.
0: أوكي.
2: بس أنا كنت شو عامل؟ عاملها بلوك من زمان.
0: عاملها بلوك من زمان. بلوك الصامت هذا.
2: من يوم الخطبة كنت عاملها بلوك.
0: يا الله.
2: يعني بتعرفي كيف البلوك اللي انا بعمله انه يعني انا معطيكي اوردر انه انا ما بقدر ارد عليك باي وقت لانه عندي شغل.
0: ما الها وقت
2: ما بسمح لي امسك التليفون لان انا كنت شغلي بالغاز وبالبنزين وهي شغلات.
0: اوكي.
2: صارت الزن ابصرت مع مين بالاخير قلت انت تجننيني.
0: ايوه طولي معك.
2: هاي بلوك هي يوم خطبه.
1: هذا زمان. طيب هلا عشان بحب رز مستحيل
0: يعني. طيب بدي اسالك لو رز عملت لك بلوك شو بتكون ردة فعلك؟
2: شو بتكون ردة فعلي؟
1: دورة شرية.
2: بدي امسكها احكي لها عملت لي بلوك. شو عملت انا؟
1: رندا انت بعدين هات. طب اسمع عشان احنا كثير سالناك اسئله بدنا نسالك اخر سؤال.
0: يلا خلص من نفس هذه كده تسال.
1: اوكي. مين بتحس يجب أن يكون إذا كان سوري إذا كانت المرأة مسيطرة في العلاقة هل يعتبر اللي معها رجل ولا لا؟
2: هسا شوف يا سهيل الشغلة مش أنا قصة مسيطرة يعني. أيوة. هي قصة تفاهم بين اثنين.
1: لا أنا دي جواب مختصر ما تحكي لي قصة الحياة أعطيني جواب مختصر.
2: قصة قصة إنها مسيطرة يعني.
1: أيوة.
0: حمشك مسطرة
2: اللي معاها بيكون ما
1: يسعد صباحك. اهلا وسهلا.
2: صباحك يا رب.

0: ليه
1: تحسسني ان انا قاعده بغرفه الضيوف عندكم ممنوع احكي ولا كلمه؟ هذيك المرة شفت فيديو على صوت أستاذة هيفا واحدة بتقول يعني إذا أنت كبنت بدك يصير عندك طاقة الأنوثة عالية جدا وبدك صوتك نوتة صوتك يوطى وتصيري هيك أنثى بمعنى الكلمة اسمعي كل يوم أغنية لهيفا.
0: أيوة
1: يعني عرفت كيف؟ بس إذا بتعملي صوت الشتوي ما يسمع الأستاذ هيفا
0: واللي بيسمع حمو بيكا شو وضعهم
1: يعني؟ والله والله ما أنا عارفة.
0: كنسل الشغلة صوت بدي
1: مشكلة إحنا بنسمع حمو بيكا.
0: طلع يا رندا بدي أحكي لك شغلة. بحكولك أحيانا البلوك لا يعني انتهاء العلاقة بل يعني إنه أنا بحب هذا الشخص كتير. شو يعني؟ يعني أحيانا في بنات قد ما بيكونوا بيحبوا هذا الشاب وقد ما بيكونوا يعني متعلقين فيه بشدة بس يعملوا البلوك بصير انه يا بدافع غيره او بدافع تشوف شو ممكن يتصرف او بدافع انه هي بحاجة لاهتمام. فممكن احيانا بعض في شباب فهمني بيكونوا فاهمين انه سواء خطبة او زواج يعني بيكونوا فاهمين انه هاي عملت بلوك علشان هي بدها ياني اتحركش. في واحد بحكي الله الحمد لله ما صدقت فيها واخيرا عملت بلوك. ولكن انا مع فكرة معينة
1: ان هي
0: فكرة إنه إذا أنا بدي أربط مشاعري ببلوك وأنا بكون بعلاقة كتير بتحكم فيها البلوك. يعني إحنا تخنقنا بنعمل لبعض بلوك، حكيت له مثلا شيل هدول البنات من عندك على الإنستغرام، ما رد علي عملت له أنفولو. ما يعني هاي القصص اللي بس شغلتنا فولو بلوك وفولو بلوك هاي تعتبر علاقة فاشلة جدا، يعني تنتهي أحسن ما تبلش. ولا شو رأيك؟
1: يا جماعة أنا بحس حالي كبيرة ولا أنا ختيرت ولا إيش؟ يعني أنا ما قدرت طولت بال على هاي البلوك.

0: كتير عالي. فيعني دائما احنا مجتمعنا دائما لازم البنت تعمل له بلوك ويهتم فيها، ولازم المرأة اللي تكون متفاهمة وجوزها بقول عنها مسيطرة وجوزها مش قادر لها. بدنا نخرج من هاي القالب،
1: علينا نخرج لو سمحتوا من هذه القصص فعليا. شوفي هلا كل ما بقول لك كل بنت عندها آلية دفاع معينة، مش كل البنات بيفكروا بنفس الطريقة، يعني كل واحدة بتفكر بطريقة معينة. أنا قلت لك من الأشخاص اللي مع إنه أنا ما أعمل بلوك،
0: ما تعمل بلوك، خليه يشوف
1: بيشوف
0: أقعد وتفرق بقى
1: كيف. هلا إذا بتعمل بلوك أحيانا عشان تخلق الأكشن، زهقتي من النقاش فممكن تعملي بلوك. ما هي الحياة كمان مش وردية رندا، يعني الحياة مش دائما هيك يلا نتفاهم. في ناس ما بتفهم مثلا
0: الناس ما بتفهم، يعني نشتغل عليكم أكثر لأنه الموضوع عم بكبر.
1: صح، شفتي هذا فضيحة الشاب اللي مضل واقف تحت بيت البنت بعد ما عملت له بلوك، وصار يصرخ ويحكي لها مشان الله يشيل البلوك وأنا آسف، ويزمر وجاب أصحابه وعمل زفة تحت البيت.
0: ما إحنا
1: كانوا خطبين أصلا،
0: والله ما حدا مضيعنا إحنا غير السوشيال ميديا، وما حدا مضيعنا غير حياة السوشيال ميديا اللي مشوفها حياة كلها وردية. وبقول لك ليه نسبة العنوسة عندنا مرتفعة في الأردن، لأنه إحنا منربط حالنا ومنقارن حالنا بموضوع السوشيال ميديا. إذا ما عمل لي هيك وما جاب إجاها وكلها ورد وهاي الألوان اللي بطلعوها هم ماشيين ما بيحبني، إذا ما جاب لي شقة على بمكان كتير مرتب كمان ما بيحبني. بدنا نبطل يا جماعة نقارن حالنا بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا هم حياتهم هيك، هي شغلتهم هيك يطلعوا الحياة وردية، ولكن الحياة شوي بنفسجية.

0: تبهرني بذكائك. يعني بعرفش أنا من دونك شو بعمل صراحة، يعني ما بيكفي بتسكر عيد الباب كمان. أوكي هلأ لين بعد الفاصل عندنا ضيفة سميرة، دكتورة سميرة عبد اللطيف، هي راح تحكي لنا عن موضوع العلاقات الزوجية وموضوع البلوكات وما البلوكات بين الخاطبين والمتزوجين، وراح كمان أسألك إياها عن موضوع البخيل والكريم. شو رأيك؟
1: سألي لي عن موضوع البخيل والكريم.
0: خلص
1: أوكي، إحنا متفقين إن أسوأ صفة بالزلمة إنه يكون بخيل، ولكن سألي عن بخيل المشاعر أكثر من بخيل ماديا.
0: يا الله بتبهرني هاي البنت،
1: بجمل يعني
0: فاصل وراجعين.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: جاكمن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: مين معكم؟ ومعنا ضيفة بالاستوديو بتحكي لنا عن موضوع البلوك بين العلاقات. صباح الخير.
1: صباح الورد. أهلا فيك. فيك أهلا.
0: كيف أمورك؟
1: تمام الحمد لله.
0: أكيد كنت عم تسمعينا قبل الفاصل عن موضوع البلوك.
1: يس.
0: شو بتحس البلوك طبيعي بالعلاقات؟
1: هلا أكيد لا، هو أسلوب هروب بعد ما الشخص يعني يبطل قادر يعطي أو يفهم اللي قدامه أنه أنا شو اللي مضايقني وشو اللي مزعجني، فممكن حدا يلجأ له بعد ما يحاول كتير بيلجأ للبلوك.
0: طيب متى بيكون البلوك هو مؤشر خطر ومتى بيكون هو وسيلة الدفاع؟
1: هلا هو دائما مؤشر خطر، انا ما بعتبره وسيله دفاع ابدا. اذا وسيله الدفاع الوحيده ممكن هو اني انا احكي وانهي العلاقه لو كان فيها فعلا شيء مؤذي يعني. مؤشر خطر طبعا انه انا كعلاقه خلينا نقول رسميه، زواج، خطبه، اكيد البلوك مو هو الحل يعني.
0: هلا دائما بيحكوا فيه كمان بلوك الصامت، اللي هو البلوك اللي بيكون بخيل بكل إشي، بخيل بالمشاعر، بخيل بالتواصل، هذا بيكون ما بيعمل لك بلوك إلكتروني، بيعمل لك بلوك صامت من حياتي، فبتكون حتى مرحلة العتاب بتكون كتير ضعيفة لأنه هو بلوك صامت وبلوك كمان بالمشاعر. فرح ندخل على موضوع تاني اللي هو البخيل، البخل المادي والبخل المشاعر.
1: يس.
0: قديه بيكون العلاقة مش صحية إذا كان في شخص بالعلاقة بخيل ماديا وبخيل مشاعر كمان؟
1: هلا عشان نفرق يعني نقطة كتير مهمة، هو البخيل أصلا ما بيكون بخيل ماديا فقط، هو البخيل بخيل بمشاعره، بوقته، بدعمه، فالبخيل بيشمل كتير قصص يعني. ما فيني أقول عن شخص هو بخيل ماديا بس وهذا اللي ضارني فيه، لأنه تلقائيا حيصير بخيل بكل شيء. ما ضارها طبعا كتيرة، طبعا الطرف الثاني ما حيكون قادر أو حاسس بالأمان بهذه العلاقة، فبالتالي ما حيحس أنه كل حقوقه واصليته.
0: هلا البخل صفة وراثية أو من البيئة اللي بيكون موجود فيها؟
1: ما فينا نقول وراثية، ما فينا نقول إنها بالجينات مثلاً، نو ما فينا نقول هيك، بس أكيد البيئة إلها دور. طبيعة هو فهمه للمال وللعطاء، طريقة تربيته كيف كانت، كلها بتلعب دور طبعاً يعني. بس بعد هيك بصير الشخص هو مسؤول عن تغيير السلوك هذا بينه وبين نفسه يعني.
0: طبعا هلا كمان في شغله، انه موضوع اللي دائما بيحكوا او السؤال دائما بنطرح بيحكوا اللي هو عاش بهيك قله او ببخل هو صغير بكون كريم الزياده هو كبير،
1: يعني ما فينا نعتبرها قاعده
0: كمان.
1: هلا ممكن يعني ممكن يس له دور، بس ما فينا نعتبرها قاعده. بالنهايه الشخص طالما هو صار بالغ عاقل راشد، فيه هو يتحكم بالصفات اللي هو عنده اياها. فلو كان عايش ببيئه خلينا نقول يعني ماديا مش كتير احسن شيء، بس كمان هذا لا يعني انه يطلع بخيل او كريم يعني. هو بيتعلق فيه كشخص، طباع الشخص نفسه. ممكن يكون مثلا الاب او الام عادي كرم وطبيعيا ما عندهم اي مشاكل، بس الابن لا يعني يطلع بخيل، فما له علاقه.
0: هلا كمان في شغله، ان موضوع البخل بيكون بين الازواج، بين الاهل، نفس الشيء قلنا على موضوع انه بيكون بخيل ماديا ومشاعريا. بس قد ايه موضوع انه هو بياثر على صفات اولاده لما يكبروا؟ هلا كمان نفرق بين موضوع الحريص، الحريص ما عندنا مشكله فيه، اللي هو بيكون حريص على امواله، حريص على التوزيع، بس الحرص غير البخل.
1: خلينا نقول يعني بيعرف يدبر امور البيت يعني. اكيد في فرق بينهم كبير، واكيد في فرق بالتربيه يعني. هلا مثل ما قلت لك، الشخص وسلوكياته هو بعد هيك بيقدر يعني يتبرمج على الشيء اللي هو بيرغبه أكتر، وهو بيطور هذه الصفة أو مثلا لا بيعالجها. هلأ البخيل أكيد له أثر يعني. بالنهاية الشخص اللي عايش مع شخص بخيل، سواء الزوجة أو الأولاد، هو شخص غير يعني ما بيشعر بالأمان، لا بالأمان المالي ولا بالأمان العاطفي ولا بأي نوع من أنواع الأمان، فبالتالي هذا حيأثر على التربية وعلى فهمهم للعلاقات وفهمهم لكيف إدارة المال يعني.
0: صح. هلأ كمان في هي صفة البخل الموجودة ما بتقدر أنك أنت تتلاشيها، حتى البنت بس تكون خاطبة، بس تكون تعرف على خطيبها، إذا كان في هذا الصفة البخل نيامة سمعنا حالات طلاق بموضوع البخل.
1: أكيد.
0: كيف البنت تميز انه هذا بخل وهذا حرص، هذا عم بيأسس حاله عشان يبني مستقبلهم وهذا بخيل؟ لا بخيل طبع.
1: اوكي. هلا أهم الأشياء اللي حتفرق بفترة الخطبة هو نظرته للفلوس وتعامله معهم. يعني لما البنت تكون عم نحكي مثلا عن تجهيزات البيت، عن تفاصيل إلها علاقة بدفع فلوس، فإذا هو شخص عم بدقق على القرش مثل ما بنقول، عم يحسبها على كل شيء، وين دفع وكيف دفع وقدي دفع، وهل هذا الشيء اللي دفعته خسارة ولا لا مو خسارة، ولا بيستاهل ولا ما بيستاهل، اللي بيحكي كتير بهاي القصة بزيادة بشكل مبالغ فيه يعني ملفت للنظر، فهذه خلينا نقول ريد فلاج، يعني ممكن البنت توقف عندها تفهم انه شو طبيعة الشخص هذا اكتر. النقطة الثانية هو البخيل بيبين بخله بجميع الجوانب اللي بالحياة، يعني ما بيكون بخيل عليها بس، بخيل على أسرته اللي هو يعني عائلته اللي جاي منها، بخيل بطبعه بشكل عام، بخيل بوقته باهتمامه باستثماره بالعلاقة، أي طلب ممكن هي تطلبه مش من خلينا نقول الرفاهيات، من الأشياء الأساسية اللي حتطلبها بالعلاقة، فحيسأل عنها أو يدقق عنها بزيادة، فأوكي. بس كمان عشان ما نظلم الطرف الآخر، ما بدنا نقول إنه الحدا اللي مثلا ما بيعمل لك عرسك بما بعرف وين وما بيدفع هالقد وما بيجيب هالقد معناها هذا بخيل، نو. هلا كمان بدنا نراعي إنه في مثلا في ظرف مالي معين، في تدبير مثل ما قلنا، في حدا بده يركز على إنه أنا مثلا بدي أدفع هالقد بفترة تجهيزات العرس ولا كذا، ولا بدي أدفع هالقد بس إحنا نصير متزوجين وكذا وكذا، فبيفرق يعني.
0: هي دائما بعدين مشكلتنا بالبنات، إحنا بالبدايات العلاقات بيكون هو بيبين الصورة المحسنة بالنسبة له، بعدين شوي شوي لقدام بتبين الأطباع. فموضوع البخل كيف الواحد يفرق بين إنه هذا بخيل، زي ما حكينا هذا بيعرف يدبر فلوسه ودائما بتغطوا بغطاء اللي هو أنا عملي
1: يس،
0: وأنا بعرف قيمة قرشي
1: يس يس صح. هلا خلينا نقول إنه في أمور لو شو ما الشخص حاول إنه ما يبينها أو يتصرف على عكسها، مثل ما احنا بنقول انه بتسمعي الناس بيقولوا الخطبة كلها عبارة عن تمثيل، نو هي مو عبارة عن تمثيل، هو الشخص بيبين على حقيقته بالخطبة عادي،
0: بس اذا انت
1: بس اذا انت كان عندك قدرة انك تقرأ الشخص صح. زائد مثلا اذا ما نحكي على مثلا فكرة الهدايا اللي بتصير بالخطبة، في حدا عم بتعامل مع الهدايا مثل انها واجب تمام، وانا لازم اجيب مثلا لما اروح عندها، او لازم اجيب لها هديه بعيد ميلادها، او لازم احتفل فيها بالطريقه الفلانيه، وفي حدا بيتعامل فيها انه لا انا جايبها من باب الحب، او من جايبها من باب اني انا بحب هذا الشخص.
0: طيب بس احنا كبنات خلينا نحكي الامور العمليه والدراسات وكذا، احنا كبنات اذا هو ما جاب لنا هدايا بفتره الخطبه،
1: ما هو كيف شكل الهديه؟
0: بغض النظر شو، اذا ما دلنا بفتره الخطبه راح تروح على صفه البخيل.
1: لا هلا في فرق، في فرق، في شخص قدرته المالية ما بتسمح له يجيب لك شيء مبالغ فيه تمام؟ إذا جاب لك شيء مبالغ فيه وهو قدرته المالية ما بتسمح له، هو عم بحاول يكسبك بطريقة ما، أو بحاول يظهر هذا الشيء وهو مش عنده أساساً تمام؟ نفس الشيء على الصعيد الثاني، إذا أنا عم حافظ فكرة أني أنا لازم أجيب، لازم أجيب فترة الخطبة، فأنا اللهم بدي أعمل هذا الشو بهاي الفترة وخلصنا، فأنا بجيب عشان لازم أجيب، مو عشان أنا فعلا حاسس أنه أنا والله حابب أقدم لها هذا الشيء. الفرق بيناتهم كتير بسيط، بأنه الشخص البخيل ما بيركز أصلا أنتي شو بتحبي وشو بتكرهي، ما بيركز، هو جايب لأنه واجب أو لأنه بده يظهر أنه هو مثلا كريم أو عنده هاي القدرة. هلأ البخيل ما بيكون مركز، أنتي مثلا حكيتي له أنه أنا في مثلا الشغلة الفلانية أنا ما بحبها، نسي، وتاني يوم مثلا اجى عندكم كان جايب شيء مثلا اكل معين، هديه معينه، شيء انت ما بتحبي، فهو مو مركز، هو بس بده يبين عكس الصفه اللي عنده، فهي بتظهر بالتفاصيل
0: صح.
1: اذا الشخص مركز بالتفاصيل.
0: وكثير بنسمع ناس هو مو بخيل على حاله بس بخيل على اللي حواليه.
1: اوكي هلا كمان هاي نقطه كثير مهمه، فكره البخيل ببيته والكريم برا، او العكس، او البخيل على مثلا على حواليه بس هو على نفسه كريم. هلا البخيل كمان بيرتبط فيها صفه الانانيه، هو البخيل كمان اناني، لانه هو ما مش ممكن يكون بخيل حاله، ممكن يكون بخيل حاله بس مش ممكن يكون بنفس درجه البخل على غيره تمام.
0: أوكي.
1: النقطه الثانيه انه في شخص ممكن يكون بخيل على اهل بيته بس برا لا بيبين كريم، ليه؟ عشان هو بهمه المظهر الخارجي.
0: هاي النقطة صعبة صراحة.
1: يس يس، برضو بتتفرق بسهولة فكرة انه انا عم بهتم بالمظهر، انه الناس تقول عني اني انا كريم، عملت عرسي مثلا بالمكان الفلاني فانه ما شاء الله عنده فلوس او كريم او كذا او كذا، بس عليك بينك وبين حالك لا بحاسبك على القرش
0: صح. هلأ بدي استاذة منك نصيحة للمقبلين على الزواج، إذا لقى ثلاث صفات بشريكها تهرب على طول.
1: أوكي. هلأ شوفي، أنا مش مع الليبلينج، خلينا نقول لكل شيء له عذر، بس أنا دائما بنصح الخاطبين سواء بنت أو شاب، أعطي للموضوع وقته وأسأل عن التفاصيل. يعني من أهم الصفات اللي أنت بدك تركزي عليها هو تعاطف هذا الشخص مع الآخر. البخيل ما عنده قدرة على التعاطف، سواء تعاطف مادي أو تعاطف معنوي، ما عنده قدرة. يعني لو شفت مثلا بمسلسل بالشارع بحدا مثلا صدفتي قريبكم كذا، أديه عنده قدرة على التعاطف معنويا وماديا، أنه حاسس بغيره ولا لا. هاي نقطة كتير مهمة وممكن يعني صعب تقييمها بسهولة. تمام. النقطة الثانية هي التعامل اليومي، هو اللي بيركز، هو اللي بيبين أكثر. يعني ما فيني أحكم من موقف واحد، ولا فيني أحكم من سؤال واحد، إنه والله أنت بخيل ولا كريم، أنت شو رأيك بالفلوس؟ ما فيني أحكم
0: بخيل
1: هيك.
0: ما بيحكي هاي المشكلة.
1: ما فيني أحكم هيك أساسا. يعني بقدر أحكم عن طريق التعامل بمواقف كتيرة، عن طريق آراءه بأشياء كتيرة. شو الكماليات بالنسبة لإلك، شو الأولويات، شو اللي أقل أهمية، وهكذا.
0: بدي أشكر دكتورة سميرة عبد اللطيف على وجودها معنا بالاستوديو اليوم، قديه أعطتنا معلومات قيمة اليوم. هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، ونشوفكم بكرة بنفس الموعد. باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 56 دونما. هيئة تنظيم النقل تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية في عمان. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. رئيس منظمة الصحة العالمية بعد إجلاء ركاب السفينة الموبوءة يؤكد أن العمل لم ينتهي بشأن فيروس هانتا. إيران تقول إنها تبقي أصابعها على الزناد، لكن التركيز لا يزال منصباً على السلام المستدام والدبلوماسية القائمة على المصالح. الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 7 في انفجار بسوق شمال غربي باكستان. 95 ديناراً ونصف الدينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: الحلقة بتبدأ بالتفاصيل. هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12:00 ظهراً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نترك دائما أثر طيب في نفوس الناس يرتضي.

0: الله سبحانه وتعالى ويرتضيه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 5 أيام بتفصلنا عن بداية موسم عظيم من مواسم وأيام الله سبحانه وتعالى، وملايين القلوب والأفئدة تتوجه إلى بيت الله الحرام. ودرسنا الفقه اليوم كالعادة مع فضيلة الشيخ الدكتور موسى الزعاتر مفتي جنوب عمان، حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله يا دكتور،
0: الله يحفظك ويبارك فيك. سيدي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: وأذن بالناس بالحج يأتوك، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أحيانا بعض الناس تسمع هاي الآية كثير تتردد في أيام الحج، لكن ممكن يفهم معنى كلمة رجالا بشكل خاطئ. نعم. فممكن نفسر يعني بشكل عام معنى الكلمة. نعم. القرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حياكم الله دكتورنا الفاضل على هذا اللقاء الطيب. وقول الله سبحانه وتعالى يأتوك رجالا، ليس معنى ذلك أن النساء لا يأتين. يأتي يعني الرجال هنا المقصودة يعني الذين يسيرون سيرا على الأقدام، يعني من هذا الباب، يعني رجالا يعني
0: على
1: يسيرون، نعم يسيرون على الأرجل أو يتبعون الوسيلة الأخرى على كل ضامر، اللي هو على كل جمل، يعني يأتوك من كل فج عميق. فسواء كان الذي يستطيع الذهاب إلى الحج سيرا على الأقدام أو على سبيل الراحلة في أي طريقة هو استطاع الذهاب، فيعني هو يخاطب في الحج في هذه الحالة. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى يأتوك رجالا، يعني سيرا على الأقدام، وليس معناها الرجال دون النساء.
0: الرجال يعني على الأرجل سيدي.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك. طيب سيدي، احنا يعني الأسابيع الماضية كنا بنتكلم عن مناسك الحج وأركان الحج وواجبات الحج. اليوم لو يعني نمشي هيك خطوة بخطوة هذا المنسك العظيم وهذا الركن العظيم من أركان الدين، ونتحدث عنه كأنه أنا مسافر إلى الحج، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم جميع المستمعين بالحج إلى بيت الله الحرام. لكن خلينا نستعرض بشكل عام مناسك الحج خطوة بخطوة. يعني الآن المشاهدين بيشوفوا على الشاشة خريطة مناسك الحج، خلينا نستعرضها واحدة تلو الأخرى.
1: نعم سيدي، احنا الآن يعني مخطط سير الحاج الأردني، ونحن نتكلم هنا عن الحاج الأردني لأن هذا الأمر الآن يهمنا، خصوصا أن هناك قافلة تتوجه من البلاد المباركة بلدنا الحبيب الأردن، وتتجه باتجاه المناسك المشرفة. فأول ما يبدأ الحاج به الحاج الأردني الذهاب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: سيدي في بيته، نحكي الآن أنا بتجهز للحج وفي مثلا قافلة راح تمشي بكرة.
1: نعم.
0: وفي إيش الخميس وفي إيش الأحد. الآن كوني أنا بدي أحج، مطلوب مني شيء في بيتي ولا
1: لا؟ الآن إحنا اتفقنا أن طريقة الخروج إلى الحج أو العمرة قد تكون في الحافلة وقد تكون في الطائرة. في الطائرة هو الآن سيصل الميقات بشكل سريع، يعني مجرد ما ينطلق من الأردن
0: بده ساعة تقريبا بيكون فوق الميقات.
1: تقريبا ساعة. في هذا الوقت يعني بيكون قد حاذ الميقات. يعني المحاذاة إيش يعني؟ يعني المرور من أسفل الميقات من البر أو من الأعلى في الجو. هذا الذي سيذهب إلى الحج أو العمرة سيقوم بها في الطائرة، هذا سيمر على الميقات بشكل سريع. وكذلك الحال الذي سيأتي وسيذهب برا. الآن دعنا نتكلم عن الذين يريدون الذهاب برا، وسنعود للذين الطائرة ماذا يفعلون ومن أين يحرمون. الذين القافلة تذهب باتجاه المدينة المنورة،
0: احنا بنحكي تقريبا الآن الحج وكيف طريقة تسيره بالأردن.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: هذه الرحلة من البداية تبدأ من إيش؟ تبدأ من الركوب بالحافلة، تنتهي في المدينة المنورة. فننزل في المدينة المنورة على سكنها أفضل الصلاة والسلام، ونزور البيت الحرام الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها مسجده عليه الصلاة والسلام. فنصلي في هذا المسجد الشريف المبارك، ويسن لنا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه.
0: طيب سيد، أنا بدي أسأل سؤال. نعم. في ناس بتسأله، هل من أعمال الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: لا، هي مش من الواجبات ولا من الأركان، لكن ذكرها الفقهاء بعد كتاب الحج من باب السنن، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستحب لنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة في مسجده. نجلس في المدينة المنورة يومين أو ثلاث أيام، ثم بعد ذلك ننطلق من المدينة باتجاه الميقات الذي يبعد عن المدينة المنورة ما يقارب 7 كيلو تقريبا.
0: يعني احنا بنحكي على الخريطة رقم 1 زي ما هو يعني طالع عند السادة المشاهدين،
1: رقم 1 هذا رقم اللي هو الإحرام من الميقات. ميقات أهل المدينة اللي هو منطقة تسمى آبار علي. آبار علي هذه تبعد عن المدينة حوالي 7 كيلو تقريبا. من هناك الإحرام. هذا ماذا يعني الإحرام؟ الإحرام معناها نية الدخول في النسك.
0: هذا أول عمل من أعمال الحج،
1: أو هذا ركن. النية، نية الدخول في النسك. بعض الناس يخلطون ما بين الإحرام اللي هو
0: الصورة الظاهرة،
1: نعم، اللي هو إحرام الرجل تجرده عن الملابس، كل الملابس، ولبس الرداء والإزار. هذا إيش منظر؟ هذا المنظر إيش؟ لبس الرداء والإزار،
0: هذا لابس ملابس الإحرام، نعم، لكنه بعد ما أحرم.
1: نعم، بالنسبة للمرأة كل جسمها يعني تستره عدا وجهها وكفيها، هكذا إحرامها، شكل إحرامها يعني
0: على نفس هيئتها، يعني ما بتلبس
1: شيء. نعم، ما تلبس شيء، نعم، خاصة كالرجال يلبسون الرداء والإزار. الآن بعد أن يصلي ركعتين في هذا المسجد، مسجد أبار علي،
0: هذول ركعتين شو حكمهم؟
1: هذول يستحب صلاة ركعتين يعني، ولا يجب أن يستحب هذا حتى إيش يمهد نفسه للدخول بالنسك. وبعد أن ينهي، بعد أن ينهي هاتين الركعتين ينوي النية التي ينويها معظم حجاج الأردن، لأنه الإحرام له كيفيات، له نوايا مختلفة. التمتع، الإفراد، القران كما مر معنا
0: اللي شرحناهم، نعم، سابقا. إحنا الآن وكأننا بدنا نشرح،
1: نعم،
0: يعني هاي الحلقة موجهة للي بيطلع بكرة على الحج،
1: نعم، صحيح،
0: ولكل المستمعين طبعا، نعم، إن شاء الله ربنا يرزقنا كلنا. الآن أنا بس وصلت الميقات ولا شيء واجب علي إلا اللي هي النية،
1: النية، نعم،
0: الباقي أو عفوا ركن من أركان الحج إلا، نعم، هي النية،
1: الركن هي النية.
0: الباقي الملابس هاي من واجبات الإحرام،
1: نعم، التجرد عن اللباس
0: والملابس، والمرأة ما عليها شيء،
1: نعم، هذه الكيفية. نعم. الآن هو بدأ يتهيأ ليش للدخول في النسك. الآن بعد أن يصلي الركعتين ينوي النية، هذه النية هي الركن، يعني هذه إيش؟ نية الدخول في النسك،
0: هذا أول ركن أركان الحج،
1: وهو من أهم يعني الأركان. يعني ركن، يعني كأن الأمر غير موجود إذا فقدنا الركن. فبعد أن ينهي الركعتين ينوي. إيش ينوي؟ معظم حجاج الأردن يحجون متمتعين. إيش يعني متمتعين؟ يعني بيعمل أعمال العمرة وبس يخلص عمره بيظل يستنى،
0: بيخلع ملابسه،
1: بيعاود يرجع لحياته الطبيعية، بيرجع لحياته الطبيعية كاملة، ويعود إلى إيش؟ ويعود إلى فندقه في يوم الثامن من ذي الحجة، بيعاود يلبس إيش؟ بيعاود يلبس الرداء والإزار. الآن شو بيساوي؟ الآن كما هو مبين في الخريطة، نقطة رقم 1 الإحرام من الميقات. ينوي، يقول بعد أن ينهي ركعتين: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. يعني شو يعني متمتعا بها الحج؟ يعني بس أخلص أعمال العمرة أعود لسالف عصري، يعني أعود لما كنت عليه من أكل، شراب، لباس، جماع، ما في أي حرج.
0: طيب،
1: يعني
0: هون في سيدي تفصيل ذكرناه إحنا، نعم، بحب أحكيه لأنه يمكن هاي الحلقة يحضرها كثير من الحجاج. بالنسبة للعمرة والحج، لو واحد اعتمر قبل هيك راح عمرة أكثر من مرة، لكن أول مرة ربنا يكرمه في الحج وبده يطلع الحج وحب يعتمر عن والده المتوفى أو والدته إلى آخره، بيقدر يقول نويت العمرة عن والدي متمتعا بها إلى الحج عن نفسي، مش هيك؟
1: يجوز، نعم.
0: فإن حبسني حابس فاجعل
1: محلي حيث حبستني، نعم.
0: جميل.
1: فيجوز أن يكون هذه النية عن والده،
0: يعني نية العمرة منفصلة عن، نعم، نية الحج،
1: ثم بعد ذلك الحج عن نفسه،
0: عن نفسه.
1: ولا يجوز أن يحج عن غيره ما لم يكن حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه.
0: جميل.
1: فالآن نوى هذه النية فيبقى يلبي، خلص الآن دخل في النسك. إيش يعني دخل في النسك؟ يحرم عليه أمور كان يفعلها: قص الشعر، قص الأظافر، التطيب يعني أنه يحط ريح أو ما شابه ذلك، لبس المحيط والمخيط، يعني كل هذه الأشياء بده يعني يتركها. فإن لبسها وتلبس فيها عليه إيش بيطلع؟ يعني يصبح عليه فدية،
0: عليه دم ذبح،
1: عليه فدية على التخير، إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يتبرع 6 آصع. الصاع هي وحدة قياس يعني كانت موجودة في زمانهم، اللي هو يعني إحنا الآن يعني بنقدرها تقريبا بحوالي 600 جرام. فهذا إيش؟ أن يتبرع بثلاث آصع، اللي هن تقريبا ما يقارب 7.5 كيلو، 7.5 كيلو. هذول إيش؟ إذا لبس أحد المحذورات،
0: طيب
1: قص أظافر أو نتف شعر أو ما شابه ذلك.
0: يعني في هذا النقطة الأولى اللي هي الإحرام الميقات، خلينا نوقف عندها ونطلع بس فاصل ونرجع.
1: طيب بسم الله.
2: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين ومكملين في خريطة مناسك الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام. سيدي تكلمنا عن الإحرام الميقات وقلنا هو أول ركن من أركان الحج واللي هو عملية النية، التلفظ بالنية.
1: نعم.
0: نية الحج، نية العمرة متمتعا بها الحج، هذا غالب حج الأردنيين.
1: بالضبط.
0: طيب سيدي الآن أنا طلعت من الميقات والآن متوجه إلى مكة المكرمة، شو الخطوة الثانية أو نعم. النقطة الثانية؟
1: قبل أن نتكلم بالنقطة الثانية سنعود إلى الميقات الذي يكون في الطائرة. لأنه قلنا الذي يسير على بالقافلة هكذا يفعل. الذي في الطائرة إما أن يحرم من المطار، يعني وهو في المطار يغير ملابسه ويلبس الرداء والإزار ثم يركب في الطائرة وينوي وهو في المطار هذه النية لبيك اللهم عمرة متمتعا متمتع متاع للحج، أو قبل الميقات قبل أن يحاذي الميقات يعني يذكرهم السائق الطائرة كابتن الطائرة يذكرهم بأن نحن الآن على محاذاة الميقات فلينوي فينوي هنا يعني والأحوط له أن ينوي وهو في جالس في الطائرة
0: بلاش ينام بلاش
1: نعم لعله يعني يحصل معه شيء يعني فينوي في هذا المكان يعني في الطائرة أفضل يعني قبل أن تغادر.
0: جميل.
1: في هذا الأمر هكذا يكون إيش الحاج الذي أتى إلى الميقات سواء بر أو جو هكذا دخل في الإيش دخل في النسوء.
0: نعم.
1: الأمر الثاني
0: إحنا هسه في الخريطة صرنا عند رقم 2
1: نعم يبقى ملبيان هكذا حتى يصل إلى إيش حتى يصل إلى البيت الحرام فينزل الحاج الأردني ويبدأ مناسك العمرة. مناسك العمرة تتلخص في أمور أربعة ويعني ذكر السادة الشافعية أمر خامس هو النية. النية نوينا الآن الطواف في الكعبة 7 أشواط وبعد الطواف في الكعبة 7 أشواط السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط أيضا يبتدئ بالصفا وينهي بالمروة وبعد ذلك الحلق أو التقصير يحلق أو يقصر ثم بعد ذلك الترتيب بهذا الترتيب
0: على نفس النمط
1: نعم. هذه أركان العمرة بعد ما يخلص الطواف والسعي والحلق أو التقصير الآن يعود إلى حياته الطبيعية يعود الحاج إلى حياته الطبيعية يعني
0: بيخلع ملابس الإحرام بيلبس نعم. لباسه العادي
1: خلص
0: بيروح بيجي نعم. يعني بيتعطر بيقص شعره إذا بده بيقص أظافره بيقلم نعم. أظافره يعني بيعمل شو ما بده
1: وهي نقطة 2 و3 يعني طاف وسعى هاي نقطة 3 ساعة وانتهى ونحن نتكلم عن الحاج المتمتع تحديدا وهو الحاج الأردني يعني معظم الحجاج الأردنيين يتمتعون في الحج ويعني هذا أكثر وأغلب الحالات
0: سيدي هذول احنا عندنا رقم في الصورة رقم 1 و2 و3 هذول بيكون بالنسبة للحجاج الأردنيين بالعشر الأوائل من ذي الحجة يعني احنا لسه قبل اليوم 7 و8 بيكون هذه الأعمال عملها يعني
1: طبعا الآن
0: هو اعتمر قبل تقريبا إحنا الحجاج يعني بيطلعوا اليوم بيصلوا كمان 2 يومين بيقعدوا 3 في المدينة تقريبا 2 ذو الحجة 3 ذو الحجة بيكونوا هم اعتمروا عمرة
1: خلص
0: التمتع
1: التمتع الآن يعود الحاج إلى حياته الطبيعية نقطة رقم 4 اللي هو إيش يعود الحاج يعود الحاج للبسه مرة ثانية للإحرام اللي هو يوم
0: هذا متى؟
1: هذا يوم 8 ذو الحجة
0: يوم 8 هو يوم التروية
1: يوم التروية هذا يوم التروية. قبل عرفة بيوم
0: طيب بصير يغسل ملابسه اللي خلعهم
1: بصير يغسلهن وينشفهن ويخليهن علشان يلبسهن مرة أخرى
0: مرة أخرى
1: طيب. الآن أجا يوم 8 ذو الحجة الآن يوم 8 ذو الحجة هناك سنن يفعلها الحاج
0: الآن عشان سيدي الكل نعم. يكون عارف 8 ذو الحجة يعني بكرة يوم عرفة
1: نعم غدا يوم عرفات
0: يوم عرف. نعم. طيب الحاج الأردني شو بيعمل في هذا
1: الحاج
0: اليوم؟
1: الأردني الآن من السنة أن نذهب إلى منى ويجوز لنا أن نذهب مباشرة إلى عرفات وهذا الذي نفعله احتياطا للزحام الذي قد يحصل يعني الآن من السنة أن نذهب إلى منى لكن لو لم نذهب إلى منى وذهبنا إلى عرفات مباشرة يجوز هذا
0: يجوز
1: وهو الأفضل أحيانا حتى نختصر الزحام فنذهب مباشرة عشية عرفة يعني في الليل ونجلس وين نحقق يعني نجلس في عرفات لنقوم بالأعمال
0: ثاني
1: يوم اللي هو يوم عرفات اللي هو رقم 5 عندنا رقم على الخريطة 5.
0: يعني الآن سيدي يوم 8 الحاج الأردني ما إله أي عمل إلا أنه بيلبس ملابس الإحرام
1: من الفندق
0: وبيتوجه بعد الظهر أو بعد العصر حسب تسيير القوافل بحيث يتوجه إلى عرفات عشان يستلم خيمته بالليل لأنه ثاني يوم عرفة ما ينشغل بكرة والله بيوم عرفة
1: وشيء مهم سيدي شيء مهم الآن لما يلبس ملابسه في الفندق ينوي ينوي يقول لبيك اللهم حج، هو مش خلص العمرة وتمتع بها ورجع لحياته الطبيعية، الآن لبس الرداء والإزار يكرر النية لبيك اللهم حجا،
0: الحج اللي هو طالع من أجل
1: خلص هذا عن نفسه، يعني عن نفسه لأنه إيش؟ لأنه ما حج قبل ذلك، إحنا اتفقنا أنه واجب عليه الآن ولا تصح إلا إذا كان إيش؟ إذا كان حج عن نفسه، إذا أراد أن يحج عن غيره. فينوي النية هذه من الفندق بعد لبس الرداء والإزار، ويفعل كما فعل متى؟ كما فعل في عند دخوله في الإحرام من المدينة.
0: طيب سيدي خلينا بس نطلع الفاصل الأذان حكم الوقت ونرجع.
1: بسم الله سيدي، بسم الله.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، نذكر بهواتف البرنامج 07-846-31 ومعنا اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك، حياكم الله، يا هلا.
2: سيدنا في مجال أسأل الدكتور موسى سؤال.
1: تفضل.
2: بدي أسأل غلبك، شو حكم لبس الأساور والسنسال للرجل إذا في مجال؟
1: حكم لبس الأساور والسنسال للرجل، تمام سيدي، تمام.
2: بارك الله فيك،
1: حياكم الله. في معنى اتصال ثاني، ضياء. طيب سيدي، احنا الان في اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، انت حكيت لنا انه الحاج بده ينوي من الفندق قبل ما يطلع لعرفات.
3: نعم،
1: انه نويته الحج والان بيخرج.
3: نعم،
1: وصل عرفات ليلة اللي هو يعني يوم 8 بالليل.
3: نعم،
1: بكرة يوم عرفة، شو بالله. الآن وين وصلنا في الصورة؟ احنا في
3: الآن
1: أي في أي نقطة؟
3: نقطة رقم 5 اللي هي الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة اللي هو قلنا احنا متى نصل عرفة؟ نصل عرفة في ليلة عرفات، يعني يوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، نصل مساء إلى عرفات ونخيم هناك ونبيت في المخيم. الآن متى يبدأ وقت عرفات الذي هو الركن الثاني، هو من أركان الحج العظيمة؟ يبدأ وقته من الزوال، يعني من صلاة الظهر، هذا وقته، ويستمر إلى فجر اليوم الأول من يوم العيد، هذا وقت عرفات كله.
1: هذا وقت عرفات،
3: نعم،
1: مش للغروب.
3: في أي لحظة وقف الحاج في جبل عرفة ولو لحظة
1: اعتبر حاج، يعني اعتبر قام الركن،
3: قد حقق الركن. نعم، لا ولو لحظة واحدة.
1: طيب احنا الحاج في عرفات، الخيمة الأردنية موجودة ضمن حدود عرفات، يعني لو واحد ظل قاعد في خيمته طول اليوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يسبح، يقرأ القرآن، هو في
3: أبدا. هذا هو المقصود والمطلوب،
1: أن مش مطلوب منه يروح يدور على جبل الرحمة أو
3: لا، هذه كلها يعني سنن. والحقيقة لا ننشغل بالأهم بالمهم ونترك الأهم. يعني هذا كلها سنن مندوبة يعني وندبنا إليها، لكن الآن الحاج مطلوب منه أن يتفرغ للعبادة وأن يتفرغ للدعاء،
1: بده يسدد ويقارب. يعني أبدا. مثلا تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة، لكن مع التدافع اليوم، نعم، قد يدخل الإنسان في الإثم.
3: صحيح،
1: وهيك في أعمال الحج
3: الآن يتفرغ للعبادة ويتفرغ ويريح نفسه ويبدأ بإيش؟ يبدأ بالذكر من وقت الزوال، ويستمر إلى إيش؟ يستمر إلى غروب، ويستمر إلى الفجر الأول من أيام العيد.

0: العيد هذا كله وقت عرفة.
1: طيب
0: الآن بعد أن ينهي
1: بس خلينا سيدي بهاي معنا اتصال معلش.
0: معش
1: السلام عليكم.
2: السلام عليكم يعطيك العافية دكتور.
1: وعليكم السلام الله يعافيك حياك الله.
2: الله يقويكم وجزاكم الله خير على البرنامج القيم.
1: الله يحييك بارك فيك.
2: ممكن سؤال لفضيلة المفتي؟
1: تفضل سيدي.
2: فضيلة الشيخ ما حكم حمد الحاج الشمسية؟
1: نعم. كمان مرة سيدي
0: حكم الشمسية.
2: حمد الشمسية للشمسية.
1: تمام تمام تمام سيدي
0: تسمع الإجابة
1: بارك الله فيك. طيب سيدي احنا كنا في اللي هو يوم عرفة ينشغل بالذكر والدعاء.
0: نعم. الآن بعد يعني في وقت المغيب بعد أن تغيب الشمس في عادة الحجاج الأردنيين ينفرون لأنهم جمعوا بين الليل والنهار وهو أفضل الأوقات فينطلقون بوجههم إلى مزدلفة والمبيت من مزدلفة هي من واجبات الحج وليست من الأركان التي يعني هي نقطة ستة على الخريطة. المبيت من مزدلفة يتحقق هذا المبيت بمجرد المرور ووضع الرحال يعني إحنا وإحنا بطريقنا من عرفات إلى الحرم سنمر على مزدلفة. مزدلفة ماذا نفعل بها؟ كما فعل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير ونستريح قليلا ثم لو خرجنا من مزدلفة لأننا الواجب نتحققه بمقدار إيش؟ بمقدار حط الرحال. فلو حططنا رحالنا ونزلنا وصلينا ثم خرجنا من مزدلفة هكذا حققنا إيش؟
1: حققنا المبيت. الآن في نقطة رقم 6
0: الآن هذه نقطة رقم 6
1: بالعادة سيد الحجاج الأردنيين شو بيعملوا في مزدلفة؟
0: بينزلوا بيصلوا ويبقون حتى يفوجون يعني السلطات اللي
1: السلطات السعودية
0: تفوج الحجاج يعني بمعنى تخرجهم من مزدلفة إلى إيش؟ إلى منى أو إلى الحرم. الآن سنتكلم إحنا الآن إيش؟ إحنا في ليلة العيد.
1: ليلة العيد
0: يعني لسه ما أجى العيد بكرة العيد
1: بكرة العيد ولكن بكرة الصبح العيد يعني إحنا بالليل بكرة الصبح العيد.
0: ماذا نفعل في هذه الليلة؟ نقطة رقم 7
1: اللي هي أعمال اليوم العاشر. اليوم العاشر إحنا بنحكي عن أول أيام عيد الأضحى.
0: أيوة بالضبط.
1: اللي هو 10 من ذي الحجة.
0: نعم. الآن بعض الناس قد يخرجون من مزدلفة ليلا باتجاههم إلى منى أو إلى الحرم. هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة بالليل؟ يجوز بشرط أن يكون منتصف الليل قد دخل.
1: يعني بعد الساعة 12.
0: بعد الساعة 12 أنا بقى بحسب المغرب والعشاء كم ساعة بين المغرب والفجر كم ساعة وبقسم على 2 لنفرض أنه بين المغرب والفجر 10 ساعات.
1: اللي هي معناته منتصف الليل الشرعي وليس الوقت.
0: الشرعي نعم. بقسم على 2 بشوف يعني بتمر 5 ساعات من صلاة المغرب بستنى احتياطا بعد الخمس ساعات. إشي بسيط هكذا أكون دخل نصف الليل خلص يجوز دي طواف الإفاضة الركن هو من أركان الحج العظيمة أيضا فأطوف بالكعبة سواء بعد منتصف الليل اللي هي ليلة العيد. ليلة العيد لسه ما أجى العيد يجوز دي أن أطوف بعد منتصف
1: هذا
0: الليل.
1: هذا واحد من أعمال يوم العيد.
0: يوم العيد
1: نعم. هذا واحد من أعمال اللي هو طواف صحيح. الإفاضة يبدأ من متى سيدي؟ يبدأ من منتصف الليل اللي هو تبع بكرة عيد الأضحى.
0: نعم. الآن عندي بعد أن أنهي مزدلفة ويدخل علي نصف الليل عندي 4 أمور أستطيع أن يعني أقدم.
1: أنا مخير بناتها أعمل. طيب خلينا سيدي بس نحكي عن هاي الأمور بس نأخذ اتصال بعد إذنك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام يعطيك العافية.
1: الله يعافيك حياك الله.
2: أنا بس بدي أستبق يعني الاتصال إجا قبل ما يتكلم الشيخ عن اللي حكم رمي الجمرات قبل زوال الشمس.
1: حكم رمي الجمرات قبل زوال الشمس.
2: زوال الشمس اللي هو الظهر مش
1: المساء. أكيد زوال الشمس. نعم اللي هو وقت الزوال.
0: سيسمع إن شاء الله
1: الإجابة. تمام سيدي بنحكي فيه إن شاء الله بإذن الله تسمع الإجابة بارك الله فيك. طيب سيدي احنا الان عشان نكون يعني مرتبين احنا الان في النقطة رقم 7 على الصورة.
0: نعم.
1: الان اللي بكرة انا الان بالليل اللي يوم عرفة بالليل بكرة عيد الاضحى بكرة اليوم العاشر من ذي الحجة.
0: نعم.
1: انا مخير بين 4 اعمال.
0: صحيح.
1: في يوم عيد الاضحى.
0: في يوم عيد الاضحى.
1: ايش هي الاربعة اعمال؟
0: الان عندي رمي الجمرة العقبة الكبرى.
1: رمي جمرة العقبة الكبرى.
0: والهدي.
1: وذبح الهدي.
0: الهدي هذا يعني
1: هذا للمتمتعين وانا ما ليش فيه بشتغلش
0: كل حجاج الاردن معظمهم يعني يكون هناك توكيل. يعني الوزاره
1: بعقد الحج
0: ابدا تشمل لك هذا الامر. أيوه
1: يعني هذا يعني بظل عندي انا 3 بدي اعمل 3.
0: نعم اللي هو رمي جمره العقبه الكبرى والحلق او التقصير وطواف الإفاضة والسعي.
1: والسعي.
0: أيوة. الآن هذول الثلاث أمور. آه. أنا إذا فعلت أمرين من ثلاث، لأنه الرابع اتفقنا أنه قد يعني يوكلون، إذا فعلت اثنين من ثلاث أتحلل التحلل الأصغر. غالب حجاج الأردن أين يذهبون؟
1: شو معنى التحلل الأصغر؟
0: التحلل الأصغر يعني يعود لسالف عهده، يعني بلبس لباسه الطبيعي ويحل له كل شيء كان ممنوع منه، قص أظافر، قص شعر، عدا الجماع لا يحل له إلى الآن. آه. لأنه فعل اثنين من ثلاث، فيبقى عليه شيء آخر من هذه الثلاثة حتى يتحلل التحلل الأكبر.
1: تمام.
0: الآن إحنا في الحجاج الأردن أين نذهب؟ إلى الحرم مباشرة، هذا
1: اللي هو بعد مزدلفة بالغالب،
0: بعد مزدلفة نذهب إلى الحرم، سواء ذهبنا إلى الحرم أو رحنا إلى منى.
1: أتوقع هاي لأنه بيكون أقل اكتظاظا.
0: نعم.
1: الفترة هاي
0: هو هذا يعني حسب التساهيل. يعني سواء احنا الآن فوجونا من مزدلفة وأنزلونا باتجاه إيش الحرم. قبل الحرم راح تجيني منى. إذا أنا بعد منتصف الليل
1: أميل عمينة وأرمي
0: ونركز. بعد منتصف الليل،
1: كله بعد منتصف الليل. يعني عشان هيك يستحب. نعم. احنا وأتوقع سيدي هذا اللي بيصير في الغالب، إنه الحجاج الأردنيين لما يروحوا على مزدلفة ويمكثوا هاي الفترة مع التفويج بيكون خلاص الآن انتهى منتصف الليل.
0: نعم. دخل الوقت،
1: دخل الوقت، فأنا بقدر وأنا بطريقي أعمل.
0: نعم. الآن في سنة على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام يؤخر هذه الجمرة ويرميها عند إيش في صبيحة يوم العيد. هذه سنة، لكن الآن إحنا دخلت أعمال اليوم العاشر، فإذا أنا طيب مثلا فوجونا ودخلنا مثلا على منى بعد منتصف الليل برمي جمرة العقبة الكبرى.
1: العقبة الكبرى معروفة مكان وين برمي.
0: نعم.
1: فيه حجارة.
0: في ثلاث جمرات، الصغرى والوسطى والكبرى.
1: هاي اسمها جمرة العقبة كلهم. يعني أنا بدرمي 7 × 3.
0: لا.
1: أول يوم.
0: لا لا. المقصود إنه أنا بفوت على الرمي الجمار. في عندي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. أنا بترك الصغرى والوسطى وبروح مباشرة على الكبرى آخر.
1: هذا
0: واحد.
1: اللي هو الأول، هذا اللي هو اللي
0: أعمال اليوم العاشر. نعم. الآن رميتها 7 حصيات.
1: هذول 7 حصيات كيف وضعهم؟ يعني كيف أعرف؟
0: يعني يكونون، يعني تكون هذه الحبة يستحب أن تكون مثل حبة الحمص. يعني بهذا القدر.
1: إشي صغير.
0: نعم. ويسن لنا أن نلتقطها من مزدلفة. محل منزلنا قبل شوي. فمنلتقطها هناك يسن، لكن إذا ما لقيت في مزدلفة بأخذ معي على الطريق وأنا ماشي من أي مكان. ما في حرج.
1: إشي غير الحجار بزبط؟
0: لا يجزئ شيء غير
1: يعني
0: الحجارة.
1: حديد إشي.
0: لا لا لا لا يجزئ، لابد من الأحجار.
1: وإحنا سيدي بنرمي. نعم. الشيطان فعليا ولا شيء معنوي يعني؟
0: لا، هو شيء يعني فعليا معنوي يعني. أن النبي عليه السلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذه السنة من سيدنا إبراهيم،
1: سيدنا
0: عليه السلام.
1: إبراهيم. وإحنا على أثره.
0: نعم. على
1: شيء معنوي أنه الإنسان برمي الشيطان يعني
0: ووساوس النفس وحظوظها كما
1: طيب.
0: تكلمنا
1: الآن رمى العقبة وهو موكل
0: في غالب في غالب الأمور. إحنا بنذهب إلى الحرم، لكن لنفرض إنه دخلونا على منى نرجم العقبة
1: بيصير التقديم والتأخير
0: الكبرى. نعم. بعد منتصف الليل تجوز هذه الجمرة. نركز، لأنه بعض الناس يخلطون بين هذه الجمرة وجمرة ورمي الجمرة بأيام التشريق.
1: نعم.
0: هذه الجمرة يدخل وقت جواز رميها بعد منتصف الليل.
1: منتصف الليل في صبيحة اليوم العيد.
0: نعم. وهذا الحال أيضا بالنسبة لمن أراد الطواف. يعني الآن مثلا ما دخلونا على منى مسكرين الحواجز، ظلينا ماشيين على الحرم، بعد منتصف الليل بطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، وبسعى بعدي السعي اللي هو الركن، وهكذا إيش أنا بكون عملت شغلتين من ثلاث، اللي هن إيش؟ يا إما الرمي، يا إما الإيش، يا إما الطواف والسعي. بعد ذلك يبقى عندي أمر واحد، هكذا أنا بكون إيش تحللت التحلل الأصغر. إذا أنا رميت وطفت، طب لنفرض إنهم ما خلونا نرمي، ظلينا ماشيين على بين ما وصلنا مين، على بين ما وصلنا الحرم، طفت 7 أشواط هذا طواف الإفاضة الركن، وسعيت بعده سعي الركن اللي هو إيش، اللي هو من أركان
1: من
0: الحج،
1: أركان الحج.
0: وقصرت أو حلقت، يعني كلاهما يجوز. هكذا بكون عملت أنا 2 من 3. بظل عندي إيش؟ بظل عندي جمرة العقبة الكبرى، بكون الشمس طلعت وأنا يعني تلبست الآن في إيش؟ في يوم العيد.
1: في يوم العيد.
0: بظل عندي شيء وحيد فقط في يوم العيد، بكون حتى أكون أو أسمى متحلل التحلل الأكبر، لأنه اللي بيعمل 2 من 3 بسموه التحلل الأصغر. يعني يحل له كل شيء إلا النساء.
1: إلا النساء.
0: فلذلك بعد أن يطوف ويسعى الطواف الركن والسعي ويحلق أو يقصر، بظل عنده رمي جمرة العقبة الكبرى. بطبيعة الحال إحنا الآن نعود إلى الفنادق ونكون قد طفنا وسعينا وحلقنا, والآن نعيد اللباس الذي كنا نعتاد عليه, بنعاود نلبس لباسنا الطبيعي,
1: ثوب, بدلة, بجامة, اللي بدك اياه,
0: ونخرج بالبساط مرة أخرى إلى ميناء. الآن ميناء شو بنساوي؟ بضل عنا شيء واحد,
1: رمية الجمرة العقبة الكبرى,
0: إذا ما رميناهاش بالليل بعد منتصف الليل بنروح بنرجم هذه الجمرة 7 حصيات, وهكذا بنكون أنهينا اليوم أعمال
1: اليوم العاشر
0: اللي هو أول يوم عيد. أيام عيد الأضحى المبارك.
1: جميل.
0: نعود بشكل طبيعي إلى ميناء, هناك في مخيمات, ومن شروط الحاج والشروط التي تجب على الحاج المبيت بمزدلفة ليلتي التشريق. الآن إحنا خلصنا أول يوم من أيام العيد, بدأ عندي اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو ثاني أيام العيد. متى أذهب إلى رمي الجمار؟ أذهب بعد الزوال, إحنا في المخيم نايمين. متى أذهب إلى رمي الجمار؟
1: حسا سيدي أنا في أي يوم من أيام العيد؟
0: ثاني أيام العيد
1: اللي هو أول أيام التشريق.
0: أول أيام التشريق.
1: أول أيام التشريق.
0: لماذا سموا أيام التشريق؟ كانوا يشرقون الغنم يعني بعد أن يذبحون الذبائح.
1: طيب.
0: يشرقون.
1: على الصورة أنا وين, في أي مكان؟ أنا في رقم 8.
0: إحنا الآن نعم, إحنا الآن في رقم 8 المبيت بمنى ليالي. طيب. التشريق.
1: الآن أنا في ثاني أيام العيد, بصحى الصبح وبكون نايم في الفندق ولا في مينا ولا
0: لا
1: وين بكون؟
0: بنكون في المخيم.
1: في المخيم. المخيم اللي هي مخيمات مينا.
0: مخيمات مينا.
1: طيب. لو أراد الحاج أن ينام في الفندق
0: الآن, إذا أراد أن يبات بالفندق ويرجع ويحقق مبيت في ميناء يجوز ذلك يعني.
1: طيب.
0: ما في حرج.
1: كيف يعني شو معنى تحقيق المبيت؟
0: تحقيق
1: في ميناء؟
0: المبيت أن يجلس في ميناء أكثر من نصف الليل يعني. لو قسمنا من المغرب للفجر 10 ساعات
1: بدك تظلك في ميناء
0: 5 ساعات
1: ونص
0: وربع ونص
1: ساعات يعني.
0: نعم. هذا إيش أكثر من نصف الليل. نعم, بكون أنا 5 ساعات ونصف, وهكذا أنا أكون حققت مبيت في ميناء, ويجوز لي أن أعود وأبات في فندقي في مكة. يجوز لي ذلك, لكن هنا يعني أصلا موجودة مخيمات وموجودة خدمات. فأنا بحقق مبيت في ميناء وبظل في ميناء إذا كنت أنا من إيش لست من أصحاب الأعذار, لأنه أحيانا في بعض أصحاب الأعذار يعذرون في المجيء إلى ميناء, ويعني ليس عليهم شيء.
1: طيب.
0: وخصوصا أن هذه المسألة مسألة يعني خطيرة إنه وحساسة. المبيت بميناء قد يسقط عن بعض الناس الذين إيش الذين لا يستطيعون الذهاب ككبار السن وغيرهم,
1: بيتحرج يعني.
0: نعم, يعني هو صحيح من واجبات الحج, لكن لأصحاب الأعذار قد يسقط عنهم اللي هم كبار السن, صاحب مرض مزمن مش قادر أنه يروح, فيعني يوكل غيره بالرمي ويبقى هو في فندقه. بعد أن ننهي يعني طبعا متى يبدأ وقت رمي هذه العقبة اللي هو ثاني أيام العيد أول أيام التشريق؟ بعد الزوال, بعد الظهر بنصلي الظهر وبنطلع على الجمار, بنرمي الصغرى 7 حصيات والوسطى 7 حصيات والكبرى 7 حصيات. إذا كنت موكل عن غيري برمي عن نفسي أول ثم أرمي عن غيري, عن ذلك الغير, 7 7 7 وأعود إلى المخيم. هكذا أنا أنهيت أعمال هذا اليوم أيضا اللي هو ثاني أيام العيد أول أيام التشريق. يبقى عندي أن أرمي جمرة العقبة, أن أرمي الجمار في آخر أيام مكوثي أنا في ميناء إذا كنت متعجل. هذه الجمرة التي أنا أريد أن أرميها الآن في اليوم 3 من أيام العيد, اليوم 2 من أيام التشريق, يجوز لي أن أبدأ رمي هذه الجمرة بعد شروق الشمس. بعد شروق الشمس.
1: طيب هون بيجي سؤال الأخ.
0: نعم.
1: اللي قال هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟
0: قبل الزوال اللي إذا تكلمنا عن هذه الجمرة اللي هي 3 أيام العيد. ثاني أيام التشريق. نعم يجوز, وهي الفتوى المروية عن عدد من التابعين, وهذا القرار الذي اختاره مجلس الإفتاء في دار الإفتاء الأردنية أنه يجوز أن نرمي جمرة العقب جمار يعني 3 جمار في 3 أيام العيد ثاني أيام التشريق بعد الشروق. فإذا أشرقت الشمس نعم يجوز لنا أن نخرج ونرمي الصغرى والوسطى والكبرى ثم نغادر, أما قبل الشروق لا يجوز هذه الجمرة. هذه جمرة تحديدا
1: الرمية الثانية.
0: ثم بعد أن ننهي هذه الأعمال وصلنا إلى رقم 9 الذي هو إيش, الذي هو طواف الوداع. أنا أخرج من ميناء كحجاج أردنيين نخرج من ميناء باتجاه مكة. بظل علينا شيء وحيد فقط في ميناء اللي هو إيش؟ اللي هو طواف الوداع. طواف الوداع يعني يسقط عن أصحاب الأعذار زي مين؟ المرأة الحائض مثلا أو غيرها من الذين لا يستطيعون الذهاب ككبار السن أو غيره، أما الذي يستطيع وقادر لا يجب عليه الذهاب. وطواف الوداع الطواف بمكة 7 أشواط فقط دون السعي، يطوف بالكعبة المشرفة 7 أشواط ثم بعد ذلك يعود ويعني يأخذ متاعه ويعود الحاج إلى بلاده سالما غنيا.
1: الله يبارك فيك سيدي ويتزخر، يعني رحلة ماتعة إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها. في بعض الإخوة اتصل بيسأل عن حكم استخدام الحاج للشمسية،
0: نعم،
1: كونه ممنوع من تغطية الرأس. يعني
0: يعني استخدام الشمسية إذا لم تكن ملاصقة لرأسه فقط كانت عبارة عن تظليل للشمس، يعني ما في حرج فيها، يجوز له أن يضعها حتى يقي نفسه من شمس الشمس الحارة، ما في حرج أن يضعها، لكن لا يلصقها في رأسه مباشرة لأنه في شمسيات ملتصقة في الرأس.
1: آه، اللي بلبسها زي الطاقية.
0: هذه لا هذه لا تجوز، وإذا لبسها عليه فدية. إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، يعني حوالي 7.5 كيلو بطلع الناتج الإجمالي.
1: طيب سيدي بدنا نختم الحلقة في سؤال أخ سأل متصل عن حكم لبس السنسال والأساور للشباب، يمكن لو أركب أنا عليه سؤال ثاني لأنه بتتنوع هاي الملابس، في ناس بلبس شيء من المعادن الثمينة وفي ناس بلبس شيء من الذهب وفي ناس بلبس شيء من الفضة، تختلف باختلاف
0: طبعا الآن نشوف الآن هذه المسألة. أولا الفضة سمح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس الخواتم الفضة، أما أو الحجارة الكريمة، يعني الحجارة الكريمة يجوز للرجل أن يلبسها مع الكراهة إذا كانت كريمة. أما الذهب يحرم للرجل أن يلبس الأساور الذهبية أو الخواتم الذهبية أو القلائد الذهبية، وهذا الفعل يعني عده رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه القلائد أو الأساور من ذهب أو من فضة، يعني عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشبه بالنساء، وحذر عليه الصلاة والسلام يعني في حديث يعني لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال، وهذا يعني ينبغي للمسلم حقيقة أن يبتعد عن مثل هذا الذي يعرضه للملامة عند الله سبحانه وتعالى في الموقف العظيم.
1: يعني سيدي السنسال والإسوارة ممنوع بتاتا مهما كان،
0: نعم،
1: حتى
0: يحرم
1: لو كان من الجائز مثل الفضة. أما
0: الخاتم يجوز إذا كان من فضة، نعم.
1: الأحجار الكريمة أو الغالي يعني
0: يكره.
1: أما الذهب فهو حرام.
0: حرام، نعم.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير.
0: الله يبارك فيكم.
1: يعني رحلة ماتعة اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يكرمنا بحج بيت الله الحرام، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سلام.
3: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12:00 ظهرا، الواحدة ظهرا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 56 دونما. هيئة تنظيم النقل تستحدث خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من إربد إلى المدينة الطبية في عمان. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. رئيس منظمة الصحة العالمية بعد إجلاء ركاب السفينة الموبوءة يؤكد أن العمل لم ينتهي بشأن فيروس هانتا. إيران تقول إنها تبقي أصابعها على الزناد، لكن التركيز لا يزال منصبا على السلام المستدام والدبلوماسية القائمة على المصالح. الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 7 في انفجار بسوق شمال غربي باكستان. 95 ديناراً ونصف الدينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق أمان السلط إربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
5: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين، ويؤكد أن اختطاف الناقل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة. الأردن يؤكد تضامنه الكامل مع مصر وذوي البحار المختطفين، مشددا على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على الأحداث. أمين عام حزب الله يقول إن السلاح مسألة داخلية وليس جزءا من التفاوض مع إسرائيل. الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة. استقالة وزيرة بريطانية في محاولة لدفع رئيس الوزراء إلى التنحي.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
7: تميز هالسنة وفرعة تقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
8: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين، ويؤكد أن اختطاف الناقل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة. الأردن يؤكد تضامنه الكامل مع مصر وذوي البحارة المختطفين، مشددا على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة. حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على الأحداث. أمين عام حزب الله يقول إن السلاح مسألة داخلية وليس جزءا من التفاوض مع إسرائيل. الكرملين يعلن استئناف الهجمات على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة الأيام الثلاثة. استقالة وزيرة بريطانية في محاولة لدفع رئيس الوزراء إلى التنحي.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: اسمع. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: يسعد مساءكم مستمعين الأعزاء ومستمعين إذاعة عين اف ام، أهلا وسهلا فيكم في أولى حلقات برنامجكم عين على المنتخب مع عثمان الحسنات. راح نكون معكم أكيد كل يوم ثلاثاء إن شاء الله الساعة 3 للساعة 4 بتوقيت مملكتنا الحبيبة عبر أثير إذاعة عين على تردد 98.3. برنامجنا راح يتناول الأحداث الرياضية المتنوعة المحلية والعربية والدولية. أكيد راح نكون سعداء جدا بالتواصل تاعكم، بمشاركاتكم، باقتراحاتكم، بالنقاش معكم على رقم 078-46-31. احنا اقتربنا من نهاية الموسم، والموسم يعتبر موسم كأس العالم. احنا هذا الموسم الطويل جدا جدا جدا يعتبر مقارنة بالمواسم السابقة الموسم الأهم لكرة القدم الأردنية. هذا الموسم استطاع فريق الحسين الحصول على بطولة الدوري، وطبعا من بارك له، لكن بعدين نرجع لنادي الحسين. لكن اليوم عندنا كأس الأردن، وهي بطولة مهمة جدا جدا جدا للفرق الأربعة اللي وصلت. اليوم راح يكون عندنا مبارتين، المباراة الأولى اللي بتجمع بين الفيصلي والرمثة على استاد عمان، والمباراة الثانية اللي بتجمع الوحدات والفيصلي على استاد الحسن. إذا بنلاحظ الأربع فرق اللي وصلوا على نصف نهائي كأس الأردن هم نفس الأربع فرق اللي كانوا في الدوري الأول والثاني والثالث والرابع. يعني بالعربي هاي الفرق اللي استعدت من بداية الموسم واللي كانت جاهزة من بداية الموسم إنها تكون في المنافسات هي اللي وصلت للمنافسات الحقيقية سواء في الدوري أو في الكأس. مباريات الكأس طبعا ممكن الناس يمكن شوي التهت بعد فوز الحسين في الدوري، لكن هي مباريات مهمة جدا جدا جدا. لمين؟ للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني راح يشوف آخر بروفا للاعبين المحليين اللي راح يكونوا متواجدين في القائمة النهائية لكابتن جمال السلامي في كأس العالم، فبالتالي الموضوع مهم جدا للمنتخب الوطني، زائد الجاهزية البدنية والجاهزية الذهنية العالية وتطبيق الواجبات من قبل اللاعبين، هذا أكيد مهم للكابتن جمال السلامي. فبالتالي اللاعب الأجهز بدنيا، اللاعب الأجهز ذهنيا، اللاعب الأجهز نفسيا، اللاعب المنضبط بشكل كثير كبير في الملعب، هذا أكيد راح يكون متواجد مع الكابتن جمال في المنتخب الوطني. فبالتالي المباراة مهمة جدا، المباريات مهمة جدا، المباريات مش للتسلية، المباريات مش فقط الفرجة، لا، المباريات مهمة جدا في موضوع الواجبات. تواجد اللاعبين في المنتخب الوطني، اللاعبين أكيد كلهم راح يحاربوا بشكل كثير كبير انهم يتواجدوا في القائمة النهائية للمنتخب الوطني، لانه هاي اخر فرصة لهم اللي هي نص النهائي والنهائي. فباعتقادي راح نشوف مباريات على سوية عالية في الناحية التكتيكية اكثر من الناحية الجمالية، هذا متوقع لاهمية الكأس واهمية الاهم للأندية اللي الناس ممكن ما بتعرف انه الكأس هو بوصل لبطولة اسيا. البطولة اسيا اكيد الفريق الوحيد اللي حاجز مقعده هو الحسين اربد، راح يكون في بطولة النخبة له نص مقعد، وإن شاء الله يكون مقعد كامل بإذن رب العالمين، والحسين عنده القدرة أنه يكون من الفرق المتواجدة في بطولة النخبة، وإن شاء الله إحنا يكون عندنا القدرة كبلد كبنية تحتية أنه يكون عندنا القدرة أنه نعمل جاهزية الملاعب وكل الأمور المطلوبة منا بالشكل الأمثل عشان نكون إنه مقعد ثابت في بطولة النخبة. الفرق الثلاث الثانية اللي هم الوحدات والفيصلي والرمثة تحديدا بتنافسوا على المقعد الثاني في بطولة آسيا اللي هي آسيا 2، اللي لازم يكون واحد فيهم متواجد في هاي البطولة. باعتقادي إذا الحسين استطاع أنه كمان يحرز اللقب الثاني ويكون ضامن الدوري والكأس، هذا الحكي بيضمن للفيصلي مشاركة آسيوية بشكل مباشر، لأنه هو الفريق الثاني في الكأس في الدوري، فبالتالي بيضمن مشاركة الفيصلي إذا الحسين استطاع إحراز اللقب. ما استطاع الحسين إحراز اللقب، الفريق اللي بيستطيع إحراز اللقب أكيد هو راح يكون متواجد. في عنا سؤال اليوم في الحلقة، كيف استطاع الحسين اربد المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي؟ طبعا هو الموضوع شوي كبير، لكن اكيد احنا بنستمتع بمشاركتكم وبالنقاش معكم. احنا بدنا نحكي في بداية الموضوع، نبارك لمدينة اربد، نبارك لجمهور اربد، نبارك لنادي الحسين اربد وجمهوره، لإدارة الحسين اربد، للأجهزة اللي بتعمل في نادي الحسين اربد سواء إداريا طبيا فنيا، من بارك لهم هاي البطولة الثالثة على التوالي. طبعا البطولة الثالثة على التوالي ما بتيجي صدفة، أكيد البطولة الثالثة على التوالي في كل بطولة أخذت في مدينة مختلفة، وهاي يمكن لأول مرة بتصير في تاريخ الدوري الأردني. أخذوا الدوري الأول في عمان، الثاني في الزرقاء، الثالث في إربد. الأهم لأول مرة فريق غير الفيصل الوحدات بيقدر يحرز الثلاث بطولات على التوالي. فمبروك لنادي الحسين إربد، هذا الاجتهاد الكبير، هذا العمل الكبير. يعني ممكن سمعت أنا كثير لغط في الشارع الأردني، هون بحكي لك المال، هون بحكي لك الإدارة، هون بحكي لك جودة اللاعبين، هون بحكي لك سوء الفرق المنافسة. يعني في كثير أسباب ممكن أدت إلى أنه الحسين إربد يكون بطل. فبالتالي نتمنى مشاركتكم في هذا الموضوع. أنا يعني بوجهة نظري الشخصية أنا راح أحكي في موضوع ممكن شوي يعني مختلف عن الناس اللي بتحكي فيه. الموضوع المالي مهم، الموضوع الإداري مهم، موضوع جودة اللاعبين مهم، موضوع المدربين مهم، موضوع المنافسين وإخفاقهم مهم، لكن التخطيط هو الأهم. أنا بوجهة نظري أكثر ناس عرفوا يخططوا للثلاث مواسم اللي هو نادي الحسين إربد. طبعا مش ثلاث مواسم، هم مخططين من أربع مواسم أو خمس مواسم. التخطيط كان قبل شوي، قبل ما يبلش يحصل بطولات. التخطيط، والتخطيط مش التخطيط بس انه كيف يجلب اللاعبين. انت لما بدك تجلب اللاعبين، خاصه انه انا بسمع كثير انه الحسين ماخذ لعيبه الوحدات والفيصلي. طب ما هم لعيبه الوحدات والفيصلي متاحين، ليش ما اخذهم الوحدات والفيصلي؟ فبالتالي الحسين إربد استطاع انه يعمل بيئه حاضنه للاعبين، بيئه محترمه جدا، قدر يعرف يتعامل مع هذول اللاعبين بشكل مناسب وبشكل يليق باللاعبين، قدر انه يعمل اسلوب فني من الاداره مش من المدربين. يعني اذا بنطلع على اختيار عملية اختيار اللاعبين، عملية اختيار اللاعبين لم تتم من أي مدرب وصل نادي الحسين إربد، وهذا شيء غريب شوي، لكن هيك بتحكي بأسلوب نادي مش بأسلوب مدرب، وهذا الحكي هو الأهم. يعني النادي مصمم أنه يلعب بأسلوب كرة قدم حديثة، مصمم على ضغط على طول. طبعا عندنا اتصال، نرجع منكمل الكلام. تفضل، يسعد مساك.
2: مساء الخير كابتن عثمان.
1: الله يسعد مساك،
2: كيفك؟
1: شو اخبارك حبيبي؟ بمليون نعمه الحمد لله، كله تمام
2: ان شاء الله. طول اول شغله الف مبروك لبرنامجك الجديد.
1: الله يبارك
2: ان شاء الله كل الخير يا رب.
1: الله
2: ما شاء الله على المعدين صلاه النبي عليك.
1: الله يحفظك ويعطيك الصحه.
2: بدي احكي عن نادي الحسين. اول شغله انا وحداتي ومتشرف
1: طبعا،
2: الا انه بقول الف مبروك لنادي الحسين.
1: تمام.
2: نادي تعب واشتغل على حاله كثير.
1: نعم.
2: نادي ملك المال.
1: نعم.
2: ملك الإدارة.
1: نعم.
2: ملك الفكر.
1: نعم.
2: وزي ما حكيت أنت وتفضلت ما شاء الله عنك، يعني الله شملت يحفظ. الموضوع إنه أنا لعيب موجود في البلد، أنا وين العيب إذا أنا بقدر أشتريهم؟
1: نعم.
2: بقدر أوظفهم كمان.
1: مليون في المية. عفوا بس شو الاسم؟ عفوا عذرني.
2: ثائر حميد.
1: ثائر حميد. ثائر، أنت اللي تحكي كلام مليون في المية. أنت بتعرف ثائر، بس معلومة هيك سريعة، بتعرف أنه شو الفروقات بين الحسين والفيصلي والوحدات في الدفع؟ يعني الناس بتفكر أنه الحسين دفع مبالغ كثير كبيرة مقارنة بين لعيبة الوحدات والفيصلي أو نادي الوحدات
2: والفيصلي. وأنا على اطلاع، اللي هي المشكلة أنه كيف تختار اللعيب الصح، تدفع المال في المكان الصح.
1: 100%. بس هو ثائر الفروقات المالية. يعني أعطيك مثال، يعني ممكن الناس بتفكر أنه صيصة مثلا لاعب في الفيصلي أنه راعى الحسين إربد، يمكن يكون الفرق بين الفيصلي والحسين في الدفع 20-30 ألف، هيك الناس بتفكر.
2: نعم.
1: صيصة الفرق من أكثر اللاعبين، ترى الفروقات صيصة بين الفيصلي والحسين إربد تقريبا 10,000 دولار. لكن الموضوع مش بالفروقات المالية، الموضوع عند اللاعبين. عشان إحنا نكون واضحين، أول إشي كيفية التعامل، هاي النقطة الأولى وهي أساس في هذا الموضوع. سرية العمل واللي الوحدات والفيصلي ما بيقدروا يعملوه من فترات طويلة، اللي هو بتعرف جس النبض أخويا ثائر، نادي الوحدات ونادي الفيصلي لما بيجيبوا لاعب صاروا يعرضوا اسمه على الفيسبوك وشوفوا شو رأي الجمهور. هذا الحكي نادي الحسين ما بيعملوه نهائيا، بيعملوا بسرية تامة وما بيأخذوا برأي الجمهور نهائيا. حتى أنا بأكد لك أعضاء من الإدارة ما بيعرفوا أنه اللاعب الفلاني جاي على الحسين إربد. النقطة الثالثة وهي الأهم، مقدم العقد اللي بنحط على الطاولة قدام اللاعب. يعني اللاعب اللي بده يجي على الحسين إربد مثلا بنحط قدامه 20,000 مقدمة عقد. هاي المقدمة العقد بتخلي اللاعب مرتاح في حياته لمدة سنة بدون ما يطلب أي راتب، ولو تأخروا عليه في الرواتب ما عنده مشكلة. فبالتالي أنت بتطلع على نظام العمل الإداري بتلاقيه مميز عن الوحدات والفيصل اللي هم مفتقدينه يمكن من 4-5 سنوات اتنازلوا فيه لصالح الحسين إربد.
2: عثمان، اللي هي فش استفراد في القرار.
1: نعم.
2: في نادي الوحدات، انا بحكي على مستوى نادي الوحدات.
1: نعم.
2: نادي الفيصل العراقي فوق.
1: نعم.
2: انا بحكي بصفتي وحداتي.
1: نعم.
2: في نادي الوحدات في استفراد، وفي للاسف واسف لللفظ في فرد عضلات.
1: نعم.
2: انا اللي عملت، انا اللي سويت، انا عرفت، فهمت، انت فاهم،
1: انا فاهم،
2: لاعب قديم وفاهم شو بحكي.
1: تمام، صحيح صحيح. شوف فار يا اخوي، المشكله الكبيره في الوحدات، وعلى الاغلب راح تصير في الفيصلي كمان شوي، اللي هي اللي بحكم في نادي الوحدات واللي بحكم في نادي الفيصلي اللي هو عنده عدد اكبر اعضاء من الهيئه العامه بكل بساطه. فالحكم مش حكم بناء على موضوع القوة وموضوع الفكر وموضوع المال، لا، الفكر بناء السلطة مبنية على عدد الأعضاء اللي أنت بتمتلكهم واللي بيقدروا يصوتوا لك في الانتخابات فقط لا غير. بعكس نادي الحسين اللي قاعدين بنتطلع على موضوع مرتب في موضوع الإدارة، على موضوع أنه الناس اللي بتتحكم في موضوع القرارات هي فقط الإدارة، وبدون النظر إلى مين أنت وكيف أنت، وبدون النظر إلى رأي الجمهور. يعني في النهاية هذا الحكي الأهم، إذا أنت مقتنع في المدرب الفلاني أو اللاعب الفلاني فأنت بتستقطبه بناء على قناعاتك مش بناء على رغبة الجمهور. وهذا اللي حصل تحديدا مع الفيصلي والوحدات في هذا الموسم من ناحية المدربين. يعني أكيد أخوي ثار أنت متابع كثير الوحدات، فانت بتطلع كيف تبديل المدربين كيف بتم، فبتلاقي الموضوع بصراحة يعني صعب جدا، وبناء على قرارات جمهور مش بناء على موضوع فني. شكرا اخوي ثائر، ومشكور على المداخلة الجميلة، وربنا يبارك فيك سيدي. اللي احنا بنرجع بنحكي فيه على اسلوب اللعب، هذا اسلوب ادارة، نوعية اختيار اللاعبين هي النوعية اللي بتناسب الأمور الفنية اللي فيها تطور في كرة القدم. فأي مدرب بيجي راح يجي يتعامل على طول بنفس العمل الفني السابق. يعني المدرب لما يتغير ما بتغير عليه نوعية الأسلوب، ممكن تغير طريقة اللعب، ممكن تغير شكل الفريق، لكن أسلوب اللعب هو واحد. يعني في بنى لعب، في استحواذ، في ضغط متقدم، في ضغط عكسي. يعني عشان نسهل على الناس، المهم أنه كرة القدم كلها حديثة في نادي الحسين. الفيصلي والوحدات تحديدا والرمثة بيعملوا عمل فني يناسب المدرب. يعني المدرب اللي بيجي، يعني نحكي مثلا الفيصلي بلش في الكابتن جمال أبو عابد، بعد الكابتن جمال أبو عابد أخذوا اللاعبين فترة طويلة عشان يقدروا يتماشوا مع فكر الكابتن جمال أبو عابد، يقدروا يعملوا أفكاره، يطبقوا الكرات الثابتة اللي بيعملها دفاعيا وهجوميا، التحولات اللي بيعملها في أي ثلث في الملعب. أبو الكاس حاضرين سيدي، بشرف أبو حمزة، بشرف. ألو. ألو.
3: ألو.
1: الله يسعد مساك أبو حمزة.
3: كابتن عثمان.
1: يسعد مساك أبو حمزة، معك عثمان حسنات، والله مشتاق لك. الله يبارك فيك أبو الكاس ويعطيك الصحة والعافية. وطبعا معنا أبو الكاس أحد الكبار في تشجيع المنتخب الوطني وتشجيع أنديتنا الأردنية، لكن أكثر واحد يمكن متواجد مع المنتخبات الوطنية أينما حلت وارتحلت. أبو الكاس الله يسعد مساك.
3: شادي أعتز فيها كابتن عثمان. أنا ما بدي أطول عليك كثير، أول شيء بدي أبرك لك بالبرنامج، ما شاء الله صمتك صمتك، واختيار موفق صراحة من قناة من القناة أنه يختاروا شخص يعني محب لكل الأردن، محب للكرة الأردنية، وعلى سوية عالية ما شاء الله بالتحليل وبالكرة القدم الأردنية.
1: الله يحفظك
3: أخوي عثمان. بس صرخة من خلال أبو الكاس،
1: نعم،
3: إلى برنامجك هاي، بتمنى بتمنى بتمنى بتمنى إنه يعني ضايل مشار المنتخب الأردني. والله ما احنا شايفين حدا واقف مع المنتخب، ما احنا شايفين إشي بالشوارع، ما احنا شايفين إشي. يعني بتمنى من خلال منبرك ومن خلال من خلال من خلالك انه صرخه منك لكل الشركات، لكل المؤسسات، انهم يوقفوا مع منتخبنا الاردني. هذا المنتخب لا يمثل اشخاص، انما يمثل وطن كامل. فمن خلال منبرك بتمنى انه يكون لك حلقه، حتى انت يا كابتن عثمان يكون لك حلقه مع المشجعين ومع المعلمين ومع اللاعبين السابقين الكباتن، لان زي انت كابتن عثمان مثلت المنتخب، زي خالد سعد، زي حسوني، زي رافت علي، زي قادر. احنا نتمنى يرجعوا يحكونا زي شلباي،
1: نعم،
3: وزي الكل يكونوا معك ويحكونا عن المنتخب، لانه هذا الحلم من سنين وتحقق الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بتمنى يكون لنا حلقه على المنتخب الاردني، حتى حاضر، كنا نشارك فيها ونحكي فيها. فهي صار خمس بالكاس لبرنامجك اللي الاحلى والاجمل والاروع استاذ
1: حبيبنا بالكاس.
3: حبيت ابارك لك
1: بالبرنامج،
3: وتحياتي للقناه والاستاذ عامر الرجل.
1: شكرا شكرا ابو حمزه، شكرا جزيلا، طبعا الكلام اللي بيحكيه أبو الكاس كلام محترم جدا وكلام يعني يقدر، وإحنا تأخرنا كثير في إظهار صورتنا الحقيقية للشارع الأردني والتوجيهات اللي لازم تكون متواجدة للشارع الأردني، تفاعل الشارع الأردني، تفاعل الشركات، تفاعل كل المؤسسات الوطنية اللي بتحب البلد واللي بدها مصلحة المنتخب الوطني. فإحنا مشاركتنا لأول مرة، أبو الكاس بيحكي كلام صحيح 100%، إحنا تأخرنا لغاية هاي اللحظة بموضوع الكلر، إنه نوري الشعب الأردني الكلر، يعني كل الأردن بدها تشتري الكلر، فبالتالي إحنا متأخرين كثير في تطبيقات لازم تكون لكل الشارع الأردني. أي حدا بده يسافر على أمريكا بيعرف شو وين بده يروح كيف بده يروح، هذا الحكي كله لازم يتوضح بشكل أكبر. أكيد الاتحاد الأردني قاعد بيعمل بعمل كبير، لكن في النهاية إحنا كثير متأخرين مقارنة في البلاد اللي تأهلت كأس العالم. فاصل ونواصل إن شاء الله.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: ضيفنا اليوم ضيف مميز، وهو الضيف الأول في هذا البرنامج، وأنا بتشرف جدا أني يكون أول ضيف عندي. أنا بالنسبة لي أسطورة نادي الوحدات عبر التاريخ، أفضل لاعب في تاريخ الأردن. يمكن على المستوى الشخصي أنا وياه أخوان وأصدقاء وأنا بحبه جدا. طبعا أخوي وصديقي الكابتن رأفت علي، الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك أبو عمر، ومبارك مساك البرنامج.
1: الله يبارك فيك كابتن،
2: وأنت من الناس اللي بنفتخر فيهم. إن شاء الله غير يكون برنامج على مستوى المملكة برنامج كبير.
1: الله يحفظك.
2: أنت أخ عزيز وصديق عزيز، واللي بينه وبينك كبير،
1: أكبر طبعًا من كرة القدم
2: طبعا.
1: هذا المعلومات، هاي المعلومات يمكن الناس بتعرفهاش. يعني الكابتن رأفت طبعا لاعب خارق ما شاء الله، مدرب رائع جدا بدون نقاش، لكن في التحليل أنتم ما بتعرفوا هذا الكلام. يعني أنا بعرف أبو علي منيح، أبو علي ما بحب يحكي في كرة القدم قدام أي حدا، صحيح؟ هسه أنا بخليك تحكي في هذا الموضوع
2: شوي.
1: الكابتن رأفت من أحسن الناس اللي بتحلل كرة قدم في الأردن، من أحسن الناس اللي بتقرأ مباريات بشكل ممتاز، يعني بتحضر معاه مباراة بتستمتع، لكن هو ما بحب يحكي بكرة القدم، ما بحب يحلل بشكل كثير كبير. وأنا بالنسبة إلي من أحسن الناس اللي بسمعهم بيحكوا كرة قدم، عشان أكون واضح.
2: أنا بحب الملعب يا كابتن،
1: بعرف. فأنا بدي الكابتن رأفت هو يشرح لنا شو الفرق بين هو لاعب وهو مدرب وهو محلل. تفضل كابتن بالي.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للمستمعين جميعا، الإخوان والأخوات. يعني بالنسبة للاعب، أسهل شيء تكون لاعب.
1: نعم،
2: تيجي بتقوم في واجبك، بتقدم كل شيء بتقدر عليه،
1: تحمل مسؤولية حالك،
2: تحمل مسؤولية أدائك، قراراتك داخل الملعب. هي مساندة زملائك، مساعدة فريقك، اللي هي بصراحة بنفقدها في أكثر الأندية.
1: نعم.
2: إن اللاعب قاعد بس بيجي يلعب فطبول لكرة القدم بدون واجبات، بدون رغبة، بدون مساعدة فريق، بدون مساعدة زملاء. فاللاعب شغلته بسيطة، ركز، تعال ملتزم، عندك التزامات داخل الملعب وواجبات طبقها داخل الملعب، وربنا يكون معك. يعني
1: بتشيل حالك
2: وبتساعد زملاء قد ما بتقدر. وهي مش سهلة وسهلة في نفس الوقت. يعني اللاعب الذكي، عدد القرارات كابتن، قديش نسبة القرارات الصحيحة، مهم جدا للاعب داخل الملعب عشان يبين انه لاعب مميز او لاعب عادي. وكمان هاي بنفقدها، لانه دائما قاعدين اللاعبين المحليين اغلبهم، انا عن تجربة لاني دربت فترة طويلة في الملاعب الاردنية، بيدور على القرار الاسهل.
1: نعم.
2: القرار الاسهل مش هو اللي بينجحك دائما، بدك تشوف وتجرب قرارات صعبة وقرارات ما حد يتوقعها عشان انت تكون لاعب مختلف عن
1: باقي. بخافوا من الحساب كابتن.
2: الحساب بالعكس، المدربين اللي فاهمين كرة قدم كابتن راح يعطي اللاعب باور أكثر
1: طبعًا
2: في القرارات هاي، لو بكون نسبة الريسك فيها أعلى.
1: في
2: بس إذا نجح فيها كابتن من 4-5 مرات، مرة ممكن تسجل جول
1: يخلص لك اللعبة.
2: أما 10 مرات تمرير للخلف، ففي قرارات كابتن. يعني
1: في إشي مهم كابتن رافت أنا بحب أسمعه منك، اللي هو كيف اللاعب بحاسب حاله. يعني إحنا زمان، أنا متذكر وإحنا نلعب، يعني لما تروح بتصير انت تعمل غلطاتك لحالك قبل ما توصل للمدرب وقبل ما تسمع الحكي اللي بدك تسمعه من المدرب.
2: يعني كابتن انا احكي لك عن نفسي، لاني انا هاي التفاصيل عشتها بحياتي. طبعا. كابتن انا كنت قبل ما اروح على المباراه، كمان زمان ما كان في تحليل وقراءه منافس، وبدنا نجي نشتغل على نقاط قوه ونقاط ضعف، كان الفوتبول ابسط من هيك
1: على بركه الله.
2: شخصيا والله كابتن
1: صحيح.
2: كنت مثلا بدنا نلعب مع الفيصلي بكره او الاسبوع الجاي، مباراتنا مع الفيصلي مباراه ديربي، اشوف اللاعب اللي بده يلعب عندي، لاعب رقم 1، اللاعب رقم 2، ممكن يلعب هذا، هذا ميزات. ابقى رايح على المباراه محضر حالي.
1: نعم.
2: يعني تخيل انت تروح على المباراه
1: جاهز.
2: وعارف اللاعب اللي عندك نقاط قوته ونقاط ضعفه،
1: فما
2: كنا ناخذها.
1: طبعا
2: كنا نشغلها من
1: فردي
2: من انفسنا
1: طبعا.
2: فكنا عشان هيك دائما ننجح، فالانجاز دائما كابتن داخل الملعب ما بنحسب للاعب.
1: صحيح.
2: هذا العمل جماعي، هذا عمل منظومي كبير، الفوز دائما بروح للمجموعة
1: 100%.
2: فأنت تكون تحاسب حالك لما تخلص المباراة وتروح على البيت. أنا كان في صحابي لي يعاتبوني، يقولوا لي لو عملت كذا، وأنت بتعرفهم شخصي أسامي وبتتابع رياضة،
1: صحيح،
2: أنت ليش ما عملت كذا، ليش ما شطت، ليش روقت زيادة عن اللزوم. بالنهاية بتتعلم،
1: صحيح،
2: تدارك الأخطاء
1: 100%.
2: مع سنوات اللعب كابتن بصير القرارات أفضل، اختياراتك في التنفيذ أفضل، حتى قراءة المنافس أفضل. فكنت حاسب نفسي كثير كابتن، خصوصا المباريات الكبيرة
1: طبعا.
2: لما نخسر كابتن يوم يومين ما طلعش من البيت.
1: بعرف منيح عن هاي المعلومة.
2: كنت حاسب نفسي
1: 100%
2: عاقب نفسي في يعني اليوم كل شيء اختلف صراحة.
1: شوف هو أنا أحكي لك في فروقات, هاي الفروقات يمكن بين الشخصيات حاليا مختلفة.
2: ممكن
1: هاي الشخصيات على الأغلب مفتقدينها هاي الأيام يعني. صحيح. تلاقي اللاعب خسران بيجي ثاني يوم في نفس اليوم بتلاقيه طالع وسهران وما عندوش مشكلة. هاي مشكلة في الثقافة شوي, موضوع الانتماء اللي فاقدينه الأيام.
2: صحيح.
1: هاي
2: صحيح.
1: موضوع انتماء, أنت كنت منتمي فلان كان منتمي.
2: صحيح. صحيح.
1: هسه فقدنا هذا الحكي.
2: صار سنوات اللعب كابتن, سنوات اللعب مهم جدا.
1: نعم.
2: أنت حاليا تطلع كل نجوم الدوري الأردني, أكثر لاعب لعب بنادي معين ممكن سنتين أو ثلاث
1: بكفي.
2: طب أنا لاعب 20 سنة في نفس النادي
1: بالضبط.
2: تخيل يعني هون برضو فروقات. ماشي اللاعب يدور على مصلحته, أنا مع مصلحة اللاعب, بس بالنهاية الانتماء للنادي المتواجد فيه, للمجموعة, للاعبين, للجهاز الفني, للجهاز الإداري, هذا شيء عظيم. الجماهير
1: طبعا,
2: جماهير الأندية الكبيرة هاي اللي بتقدم كل شيء للأندية.
1: بس كله قاعد بنزل أبو علي, كل الأمور هاي قاعد بتنزل بشكل كبير لأنه صار موضوع مالي أكثر.
2: قعدنا ندخل بتفاصيل تانية كتير. مسير الجماهير, مع احترامي للجماهير, تحاسب أندية وتحاسب إدارات وتحاسب لاعبين, فهي مشكلة
1: طبعا.
2: مش بس مصفتش كرة قدم يعني.
1: سوشيال ميديا هسه وانا بحكي قاعد عن الدوري كابتن, قاعد بحكي عن الحسين اربد, قديش الفروقات بينه وبين الوحدات والفيصلي في جس النبض. انه الوحدات والفيصلي بيجسوا النبض, والله بدنا نجيب الكابتن رافت علي مدرب, بنزلوا الخبر على السوشيال ميديا عشان يشوف رأي الجمهور. نادي الحسين هذا الحكي ما بيعملوا. نادي الحسين بيجيبوك على السكيت لأنهم مقتنعين في الكابتن رافت علي.
2: يعني في
1: هذا فرق كبير. إذا السوشيال صحيح. ميديا صارت أثر كثير كبير. بدنا نروح للنقطة الثانية, بس قبل النقطة الثانية بدنا نذكر في رقم البرنامج تاعنا 0784631. السؤال تاع البرنامج, كيف استطاع الحسين المحافظة على اللقب للمرة الثالثة على التوالي. بدنا نرجع مع الكابتن رافت علي يحكي لنا شو الفرق. حكينا عن هو لاعب حاليا وهو مدرب.
2: أنا كابتن تدريب, ما أنت عارف هذا علم وبحر كبير ومنظومة كاملة متكاملة, جهاز إداري, جهاز فني.
1: طب تعرف إنه الناس ممكن بيعرفوش إنه شو الجهاز الفني, قديش عددهم, والجهاز الإداري والجهاز الطبي.
2: يعني على الأغلب معظمهم ما بيعرف. بالأردن ممكن يكونوا 6-7 أشخاص.
1: نعم.
2: بأوروبا بيصلوا 20 و18
1: أكثر.
2: أغلب الأندية كابتن الأرقام هاي متواجدة.
1: نعم.
2: الجهاز الفني طبعا, الجهاز الإداري الدور الأكبر عليه في تسيير أمور الفريق والنادي, المالية والإدارية
1: والملاعب,
2: اللوائح والانضباط والالتزام والرغبة والاحترام المتبادل بين الجهاز الإداري والجهاز الفني واللاعبين. نيجي على الجهاز الفني وتكوينه, طبعا تكوينه مش راح يكون سهل بالمطلق, أنه جهاز فني, مدرب عام. نعم. مساعد مدرب, أحمال, محلل الأداء, مدرب حراس تبع اللوازم تبع الملعب. يعني بده يكون التناسق عالي كابتن والتفاهم عالي.
1: وكل هذا بيكون تحت إيد مين؟
2: تحت إيد المدير الإداري,
1: المدير الفني.
2: هذا اللي عمل ترتيبه. كل هذا السيطرة
1: بالزبط.
2: المطلقة للمدير الفني.
1: عشان هيك في أوروبا بيسموه الرئيس.
2: المدير
1: الرئيس.
2: الرئيس
1: البوس.
2: لأنه عندنا إلا العلاقات تحكم, إلا نعم. الكل يحاول يدخل من باب معين, من تفصيل معين, بس بالنهاية بترجع لشخصيتك كمدرب
1: طبعا.
2: هل بتسمح أو لا تسمح؟
1: 100%.
2: يعني بديش أحكي عن حالي, أنا ما بسمح.
1: بعرف.
2: بنيجي الجزء الثالث والأهم, هو تكوين اللاعبين, الفريق, المجموعة, اللاعبين بالمراكز, بلان A بلان B, طرق اللعب, الخطط, أسلوب اللعب, لاعبين الحاسمين. في أمور كثيرة الناس ما بتعرفها. تخيل أنت دائما أغلب أوقات تدريبك تيجي على فريق مش أنت مجهزه,
1: مليون في
2: مش أنت مكونه, فلأنه كثر تبديل المدربين بالأردن كابتن. يعني أنا اليوم شفت التصريح الأمريكي بيقول لك أنا مستغرب كيف الناس بتستعجل النتائج.
1: 100%.
2: السيتي أو نصبروا على جوارديولا 7 سنوات
1: 7 سنين. حكى عن أرتيتا 5 سنين.
2: أرتيتا 5 سنين ولسه ما عمل شيء.
1: 100%. هو
2: سنة وخمسة أشهر أو ثلاث شهور.
1: سنة وثلاث شهور
2: أخذ بطولة. ومستغرب من قرار إقالة ألونسو من ريال مدريد بعد 5 شهور.
1: مليون في المية.
2: يعني الكلام المنطقي بيقول لك المدرب مش جهاز تحكم, بده يعمل سحر في شهر في شهرين
1: طبعا. ثلاث
2: بدك تعطيه فرصة. احنا بنرجع كابتن, ليش الفريق مهم ومدة عقد المدرب مهم جدا؟ لأنه اللاعب لما يعرف المدرب بعد شهر شهرين طاير, الاحترام دقل, الالتزام دقل. هاي الإدارات ما تعرف فيها كابتن.
1: انت بتعرف ابو علي, انت وديتني هيك عمكان.
2: تخيل عقد المدرب 3 سنين وانت موقع مع لاعب 2 سنين. اللاعب قديش بده يقدم عشان يكون السنة الثالثة معه؟
1: مليون في المية. بس انت بتعرف الاشي المهم للنادي, انا لما اجيب الكابتن رأفت علي موقع معاه 3 سنوات في نادي الوحدات,
2: سيطر على غرفة الغيار كابتن,
1: غير سيطرت على غرفة الغيار. بصير الكابتن رأفت علي بده يلعب ولاد النادي,
2: كابتن انا بدون ما نحكي بالمنقاش
1: لا لازم هذا حكي مهم.
2: انا خلال الفتره الثمان شهور في نادي الجزيره انا ملاعب خمس لاعبين 2008
1: معك انا شفت يعني
2: بعرف 2008 وما كنت ماخذ الباور كامل لانه الفريق كان ثبات صعب كبير
1: طبعا
2: قرار مهم انه نثبت بحاجه لاعبين خبره فكان القرار انه فترات معينه ولا انا لو اني صاحب قرار ثلاث سنوات او سنتين وتكوين فريق سنتين ثلاثة الجزيرة بنافس
1: شوف هاي الفروقات
2: وبدون تكلفة مالية كبيرة
1: هاي الفروقات اللي الناس بتعرفهاش
2: طبعا
1: لما أوقع مع رأفت علي لمدة سنتين ثلاث بده يضطر يلعب أولاد النادي
2: صحيح
1: عشان هيك الوحدات والفيصلي من أصعب الأندية اللي بيلعبوا الفئات العمرية لأنه اللي بده يلعب في الوحدات والفيصلي في الفريق الأول بده يكون سوبر ستار لأنه لما بده يجي على المدرب كإدارة ويقول له أنا جايب رأفت علي لمدة موسم
2: بس أنا هاي الميزة كابتن أنا عندي متواجد وبحبها
1: بدي إياك تكملها بس أنا بدي الناس تفهم هاي النقطة لما يجي رأفت علي بده يقول له بدي بطولة مش رح يتطلع على الفئات رح يتطلع على أكثر ناس خبرة في البلد طبعاً ويجيبهم
2: طبعا هسه البطولة كابتن أسهل
1: بالضبط
2: أسهل من المهم اللي كنت فيها آخر شيء مع الجزيرة الثبات والمنطقة الدافع
1: يعني بالعربي الفصيح الجزيرة تدريبه أصعب من تدريب الوحدة
2: الفترة اللي كنت فيها تكوين الفريق
1: انت ما كنت تكوين الفريق
2: لا لا طبعا
1: انت بشغلتك
2: لا لا طبعا
1: انت جيت في النص او في الثلث الاول
2: الثلث الاول صحيح صحيح
1: انا بديش الثلث الاول بدناش نحكي في الثلث الاول بدي الناس يفهموا صعوبة العمل في الاندية غير الحسين الفيصلي الوحدات
2: صعوبة كبيرة كابتن
1: لانه هناك رايح على بطولة معروف شو بده
2: صحيح
1: واضح اللي تحت انا طالب منك تثبت شو الوضع
2: كابتن انا اول ما استلمت كان عندنا مباراتين مباراه بعد 3 ايام مع السلط ومباراه بعد 8 ايام مع الرمثا لعبت المباراتين قبل ما اجلس مع مجلس الاداره
1: قبل المدرب
2: لا دربت 3 ايام فزت على السلط خسرت مع الرمثا
1: حلو
2: خلصت مباراه الرمثا ثاني يوم رحت على اجتماع مجلس الاداره انا رحت عليهم مجتمعين انا طلبت وقابلتهم
1: انت اللي طلبت مش هم
2: طبعاً.
1: اللي طلبوا
2: فقعدنا نتحدث شو المطلوب
1: شو مطلوبكم مني
2: يعني الثبات كان مطلب صعب
1: صحيح
2: يعني على الارض وعلى الواقع
1: مش مجهزين بالشكل المناسب يعني بالعربي
2: خرجنا مفردات انه الثبات ان شاء الله بيكون حاصل والمنطقه الدافئه فكان هذا الاتفاق الحمد لله قدرنا نوصل له بس تدريب كابتن هاي الفرق مش سهل ليش خصوصا انت اذا بتيجي بعد مرحله او بعد
1: مدرب
2: او بعد تغيير مدرب لانه تكوين الفريق مش سهل الافكار تبعت عثمان غير افكار
1: مليون في المية مليون
2: اللاعبين اللي بيخدموا عثمان غير اللاعبين اللي بيخدموا رافت فعشان هيك بتتضارب المصالح
1: مليون في المية
2: عشان هيك بتاخذ وقت طويل لما انت
1: تاخذ
2: الفريق والفريق يمشي بالافكار اللي بدك اياها ويطبقها على ارض الواقع والامور بتكون صعبه جدا بتكون دائما

0: تعرف في بطوله باسماء عالميين وبدربوا فرق عالميه وما عندهمش ولا بطوله.
1: طبعا
0: انت في النهايه نجاحك كمدرب مرتبط بطموحك وطموح النادي.
1: صحيح.
0: انت اتفقت انت والنادي على ثبات.
1: كابتن زمن
0: انت ثبتت
1: زمن العمل بحكم.
0: انسى زمن العمل. انا بحكي اذا انت اتفقت انت والنادي الفلاني على الجزيره على ثبات. انت حققت المطلوب.
1: صحيح.
0: اذا كانك اخذت دوري في الوحدات والفيصلي والحسين.
1: 100%.
0: هذا الحكي الناس لازم تفهمه ولازم تعرفه كويس انه النجاح مش مربوط بعدد البطولات. لانه نكون واضحين ولا في مدرب اردني بيقدر يجيب بطولات غير في الحسين والفيصل والوحدات
1: بالنسبه
0: على بلاط
1: بنسبه 90% وطالع.
0: ونفس المدربين اللي دربوا واخذوا بطولات هبطوا عندي.
1: صحيح.
0: نكون واضحين.
2: صحيح
0: كابتن. فبالتالي انت الموضوع النجاح تاع ابو علي انا بالنسبه لي نجاح باهر ونجاح كبير. الشطاره في الانديه كيف تستمر في النجاح، كيف تبني على هذا النجاح.
2: كابتن انت بتروح بتدرب او بتشتغل عشان اسمك اول شيء
0: طبعا،
2: عشان تطور الفكر تبعك وتطور نفسك عشان تجتهد وتساعد المجموعة والنادي اللي انت بتشتغل فيه.
0: مليون في المية.
2: اذا كان النادي مش 100% مع الجهاز الفني وداعم بشكل كبير ظل الامور كابتن صعبة. فانت كابتن بتحكي عن فاتورة شهرية لمعظم الاندية. كابتن احنا الجزيرة السنة اقل نادي بالاردن اقل فاتورة.
0: اقل فاتورة الجزيرة أقل وشباب الاردن.
2: اقل
0: فريقين شباب الاردن
2: احنا والجزيرة. احنا كابتن 24-23 ألف دينار
0: يعني شباب الاردن اقل شوي. شباب الاردن اقل. شباب الاردن بصراحه
2: شباب الاردن ليش اقل كابتن؟ شو الاستقطابات اللي استقطبها السنه من لاعبين خارج النادي؟ يعني نسبه اقل بكثير من الجزيره.
0: شباب
2: الجزيره معظم لاعبينه استقطاب من خارج النادي. فهي مشكله كمان كابتن.
0: هسه الضغوطات اللي بتواجهها كابتن رأفت لما تكون مدرب فريق زي الوحدات وكيد ضغوطات مش طبيعيه. والناس بتعرفش انه في الجزيره ترى في ضغوطات كبيره
1: جدا.
0: الناس ما بتعرف. الناس بتفكر انه الضغوطات بس وحدات وفيصل وحسين.
2: لا لا كل الانديه.
0: لا بس الجزيره ضغوطات اكثر
2: كابتن لانه كلهم داخلين بالجزيره عباره عن خليه نحل. كل داخل في بعض.
0: نعم.
2: الجمهور داخلين بالاداره.
0: نعم.
2: الاداره داخله بالجماهير.
0: نعم.
2: اللاعبين داخلين بالجمهور.
0: نعم. وبالاداره اللاعبين داخلين بالاداره وهذا الاهم والاصعب.
2: انا طلعت مقابله قبل 10 ايام وحكيت علاقه الجمهور مع الانديه لازم تكون محصوره
0: طبعا،
2: وعلاقه اللاعبين مع مجلس الاداره لازم يكون عندها حد يوقف عنده. ممنوع تجاوز المدير الاداري.
0: هذا نجاح نادي الحسين بالضبط ترى عشان تكون بالصوره.
2: هاي نقاط مهمه كابتن.
0: نجاح اساس
2: نجاح اي منظومه كابتن. اي مكان عمل افتح مول كابتن. تخيل الموظفين يطلعوا على
0: الاداره،
2: رئيس مجلس إدارة اللي بده إجازة اللي بده مغادرة اللي بده سلفة يطلع على رئيس مجلس إدارة، وكل اللي تحت هدول ما لهم مش داعي. طب شو هن صفينا
0: خلص ما في مؤسسية.
2: فكابتن العمل المؤسسي الوحدات كان من أنجح الأندية في العمل المؤسسي. أنا لعبت مع الوحدات 20 سنة والوحدات مؤسسة بدون قبل الاحتراف، وبالاحتراف الوحدات أفضل مؤسسة كانت على مستوى الأردن للأمانة.
0: في الوقت الحالي
2: في صعوبات في مشاكل.
0: هسه في الوقت الحالي شوف أنا أحكي لك، يعني لما يصفي العلاقة بين اللاعب والإدارة بدون حواجز وإنت تعديت الجهاز الفني، وقبل الجهاز الفني الجهاز الإداري اللي هو الإداري ومدير الفريق
2: مدير النشاط.
0: إذا أنت رحت على موضوع مختلف، رحت على بطل هيبة للإدارة، فصار الموضوع سهل. أجي أحكي لك قصصي وأحكي لك شو عندي مشاكل. هذا الحكي نزل كثير من فعالية نادي الوحدات ونادي الفيصل تحديدا.
2: كابتن كل تفاصيل الأندية قاعدة بتطلع على السوشيال ميديا والكل بتنقلها والكل بيحكي فيها، إن كان في مطعم أو في قهوة أو في جلسة شدة، فالكل قاعد بيحكي شو صار اليوم بنادي الفيصل، شو صار اليوم بنادي الوحدات. تفصيلها كيف تطلع؟ كيف تطلع كابتن؟ هذا شيء. يعني أنا بالوحدات كابتن زعلوا مني فترة طويلة اللي أنا كنت مسكر الباب الرئيسي من واحد يدخل الملعب.
0: حلو.
2: يا إخوان هاي مملكة.
0: طبعا
2: هاي مش لازم حد يدخلها، مش لازم اي حدا يدخل في تفاصيل، مش لازم حد يعرف.
0: اللاعب
2: ممكن يصير بينه مشاكل، جهاز فني مع مدرب عام، يصير مدرب مع لاعب مع معالج، في تفاصيل مش لازم الكل يجي يصورها وينزلها.
0: صارت مشاع وصارت ترندات وصارت شغل ثاني.
2: كابتن رأفت انا بدي اسيطر على الفريق، صار الناس او المسؤول عن الفريق او الاداري او هذا يسوي علاقات مع الناس، تعالوا احضروا التمرين تعجيبوا كنافة. مش هيك الرياضه.
0: تخريب هذا تخريب.
2: هذا اسمه خراب. هو خراب كابتن، هو خراب.
0: نطلع فاصل بنرجع لكم مع الكابتن رأفت علي.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: في أي وقت وأي مكان.

0: كان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: معكم ونرجع مع الكابتن رأفت علي. بالتأكيد راح يكمل لنا في موضوع التحليل. كابتن رأفت ما شرح لنا عن موضوع التحليل والفروقات بين اللعب والمدرب والمحلل، لأنه أكيد ما شافيهم الثلاث. تفضل كابتن.
1: كابتن، يعني التحليل هو بحر كبير وعلم، وإلهم مختصين تحليل المنافسين وتحليل فريقك وتحليل لاعبينك. هسا إذا أنا ما نحكي تحليل كابتن منطق، لازم نحكي ليش صيصة مش في المنتخب.
0: نعم.
1: ليش العرسان مش في المنتخب؟
0: نعم.
1: بس لما نحكي تدريب وعلم، المدرب صحيح إنه القرار الأنسب للمجموعة أو للمنافس اللي رايحين عليها ما بتطلب وجود صيصة، وما بتطلب وجود العرسان، وما بتطلب وجود فلان، لأنه بتطلب لاعبين تكتيكيا على مستوى عالي، تطلب لاعبين الحالة البدنية تبعتهم عالية، معدلات الجري عالية. فالتحليل كابتن بدك تروح على أي جزء فيه؟ تحليل لاعبينك، الفريق المنافس، المباراة معينة، كلها كابتن تفاصيل كثير صراحة.
0: يعني التحليل بالعربي الفصيح هو فرق كبير بين تحليل الأداء اللي تفكروا أنتم الناس ما بتعرفش عن تحليل الأداء اللي هو
1: للاعبين،
0: هذا تحليل خاص، والتحليل التلفزيوني تحليل مختلف تماما.
1: طبعا نقاط قوة ونقاط ضعف والهجوم اليمين والشمال،
0: وكل شخص عنده قدرات مختلفة عن الثاني. صحيح. يعني ممكن انت تفكر بتفكير المدرب، ممكن انت بس مجرد انك بتطلع في ناس كثير بتحلل عمرها ما لعبت كرة قدم.
1: صحيح.
0: فبالتالي بيعرفش تفاصيل واسرار شو بصير في الملعب، بيعرفش انه اللاعب اللي بهرب، انه اللاعب اللي بده يستلم، انه اللاعب القرار.
1: امبارح كابتن حضرنا ريال مدريد وبرشلونة، يعني ممكن شفنا ليش.
0: طبعا ابو علي برشلوني، مش برشلوني، برشلوني اس 20. تفضل.
1: انا ولدت في كتالونيا.
0: الله يرحمه الحبان.
1: عبد الكريم كابتن اللاعب جابي بالمباراه هاي، وما لعب لاعبين موجودين في نص الملعب من افضل لاعبين العالم.
0: نعم. ليش؟
1: ليش الفكره كابتن؟
0: ليش؟
1: ممكن نفسيه كابتن، لانه جابي شخصيته بالملعب شرسه ضد لاعبين الريال، بينرفزهم، بيطلعهم عن طورهم، بيكون دائما في الاحتكاكات موجود، وشخصيته طول المباراه ما سكت. فهي الناس ما بتعرف تفاصيلها
0: طبعا
1: كابتن.
0: 100%
1: تفاصيل مهمة وبتساعد المجموعة. ممكن اللاعب اللي لعب بالتفاصيل أقل فنيا من اللاعب اللي جلس على الدكة.
0: شوف أنا بس يعني شوي هيك نطلع عن الموضوع، بس عن موضوع برشلونة ومدريد. يمكن كثير أنا مدريدي طبعا، لكن أنا مش متعصب، يعني أنا مش متعصب نهائيا. يعني أنا بالنسبة لي بطلع كرة قدم بشكل أكبر، لكن إذا بدك تطلع على قيمة برشلونة كيف أخذ الدوري، وتطلع على مدريد كيف مستواه، اكيد كثير ناس بتزعل بتقول لك مدريد فيه نجوم و لكن برشلونه عنده اسلوب. صح. والاسلوب ثابت وهذا الاسلوب الثابت اللي مش متغير اللي مخلي برشلونه يمشي بارقام بسيطه بعكس مدريد واتلتيكو. صح. مدريد، انا بدي اعطيك رقم ابو علي، اليوم اتلتيكو مدريد في السنتين دافع 364 مليون يورو في السنتين.
1: برشلونه داين يمكن.
0: ريال مدريد 217 مليون يورو. صح. زائد ثلاث مدربين، تغيير. صحيح. ثلاث مدربين. أتلتيكو مدريد سيميوني نايم نوم في مدريد، في أتلتيكو مدريد
1: يا أخي معقله.
0: معقله خلص. برشلونة دافع 88 مليون في السنتين. صحيح. بفليك بأقل راتب بالأربع مدربين.
1: صحيح.
0: أقل راتب، لكن 88 مليون جايب خمس بطولات مدريد، وأتلتيكو مدريد ولا بطولة
1: غير كابتن. الخمس بطولات اللاعبين اللي جاهم على مستوى جارسيا الحارس، تخيل قديش ساعد الفريق كابتن، نقل ونقل نوعية كابتن،
0: موضوع البنى تحديدا
1: واللعب وخلف المدافعين، لأنه أسلوب الضغط العالي
0: قشاش
1: كابتن.
0: قشاش قديم زمان،
1: ليبرو يوسف العموري.
0: ليبرو صحيح.
1: فهذا تحسب لفليك، تحسب للجهاز الإداري لبرشلونة.
0: المدير الرياضي أهم واحد، هو اللي مقرر الأسلوب. وهو اللي جايب فليك، وهو اللي جايب اللاعبين، فبالتالي المدير الرياضي تحسب له أكثر واحد
1: 100% كابتن، لأنه ديكو مع فليك كابتن ماشيين بخطين متوازي، خطوة بخطوة كابتن.
0: هو الناس ما بتعرف،
1: والقناعات كبيرة كابتن. أنا برشلوني ممكن أتضايق مثلا في مباراة أتلتيكو اللي بالأبطال أوروبا، كنت زعلان أني بعد الجول الثاني بدي إياه بس يرتاح دقيقة دقيقتين من الضغط عشان ما يتسجل علينا مرتدة. يتسجل علينا مرتدة بغيرش أسلوبه، بس أسلوبه فعال
0: فعال 100%.
1: أنا بقول لك أنا أسلوبي سيستم لعب هيك ما بغيره.
0: النادي
1: والفريق،
0: فبناء عليه جابوا اللعيبه، بناء عليه جابوا
1: يساعدوا المجموعه
0: بكل بساطه
1: 100% كابتن. غير هيك كابتن، اللاعبين الموجودين في برشلونه والسيطره عليهم كابتن اسهل بكثير. انت بتختار لاعبين نوعيه هاديه، اعمار صغيره، كلهم من لمسيه
0: اكاديميتك.
1: اكاديميتك، وكلهم متربيين في النادي.
0: نعم.
1: وعارفين شو باكلوا وشو بيشرب، شو النادي بحب، يعني شو ما يصير ما بنشوفش لاعب طلع عن النص.
0: لا لا لا
1: نسبة قليلة كابتن
0: مليون
1: بس في بالنهاية مدريد عنده مشاكل كثيرة فنية كابتن وعنده مشاكل
0: قصة طويلة
1: بالنجوم داخل الملعب.
0: أنا بعتقد أبو علي أي فريق ما بيعرف يبني لعب الأربعة اللي ورا ما بيعرفوا يبنوا مع الحارس
1: مشكلة كبيرة في أوروبا كابتن.
0: أنت مش فريق كبير
1: في أوروبا كابتن.
0: أنت ما بتقدر تضغط ضغط متقدم وعالي بشكل كبير فينيسيوس ومبابي ما بيدافعوا انتهت القصة
1: صحيح.
0: أنت في نص الملعب ما عندك لاعيبة بتقدر تستحوذ ما بتقدر تلعب تكون فريق من الفرق العالية. عشان هيك الأرسنال وباريس سان جيرمان إذا نطلع عليهم ترى أحسن فرق دفاعية في أوروبا قبل ما نحكي عن الموضوع الهجومي
1: صحيح.
0: يعني بتطلع على ترقيهم للأهداف بتلاقيهم دائما منظمين في كل لحظات اللعب فبالتالي دائما مميزين في الحالة الدفاعية قديش كم كلين شيت عندهم أوف كثير
1: صحيح.
0: فبتلاقي هاي الفرق بتحافظ على الحالة الدفاعية بشكل جيد وبتعرف كيف تهاجم في الوقت المناسب بشكل جيد سواء في الضغط العالي في وسط الملعب في المنخفض بتعمل كل لحظات المباراة.
1: الكرات الثابتة اليوم حل كبير لمعظم الأندية في أوروبا. الكرات الثابتة أرسنال كابتن العمل الفني داخل الملعب من 95 نزل ل 50 كابتن. الكرات الثابتة نزلت من طلعت من 30 ل 100 صارت الفائدة كابتن أكبر. لعب أقل متعة كابتن الفترة الأخيرة
0: لأرسنال.
1: أقل متعة نعم. أرسنال فعالية أكبر بكثير الكرات الثابتة الرميات التماس كابتن الأجسام اللاعبين نوعية اللاعبين اللي بيشاركوا بالكرات الثابتة تطبيقها داخل الملعب بصراحة مدرسة
0: كابتن رأفت. الحديث لا يمل طبعا إذا بنروح على أوروبا راح نقعد وقت طويل. إحنا بدنا نحكي في موضوع
1: أوروبا عشان ما نحكيش الحل هون.
0: لا بدنا نحكي في موضوع المنتخب الوطني وموضوع مهم جدا. احنا يعني على الاغلب ب 17 شهر راح تطلع القائمه الاخيره للمنتخب الوطني. احنا بدنا نحكي بعين جمال السلامي مش بافكارنا
1: صحيح.
0: يعني انت في النهايه الكابتن جمال السلامي بيلعب 5 2 3 5 4 1 3 4 3 المسمى اللي بدك اياه
1: مشتقات كثير
0: بالضبط. انت تكوين المنتخب الوطني بناء على المنافسات القادمه اللي هي النمسا الارجنتين الجزائر. يعني كيف انت بتشوف الحل الانسب والارقام باعداد اللاعبين كيف بتشوفها؟
1: يعني الحل الانسب اول شيء انا ثقتي كبيره في الكابتن جمال وانا من الناس نعم. اللي انا بحترمهم وبحبهم على الصعيد الشخصي لاخلاقه
0: محترم جدا
1: والتزامه مع الجميع نعم. وبتعاطى مع الكل. أنا داعم كبير للكابتن جمال السلامي
0: حلو.
1: بحب أسلوبه بحب هدوءه بحب ثقته بالفريق وبالمجموعة بحب الروح اللي عملها بالمنتخب بالمجموعة
0: نعم.
1: لكن بالنهاية الكابتن جمال مدرب كبير بشر ممكن يخطئ ممكن يصيب القرارات ممكن ظلنا داعمينه لآخر لحظة لأنه بالنهاية اللي راح يكون متواجد وصاحب القرار هو جمال السلامي
0: وهي آخر مرحلة أبو علي يعني فيش فيها
1: مجال كابتن يعني. الريسك أو المغامرة أو المخاطرة في لاعب معين
0: طبعاً.
1: في استبعاد لاعب في استخدام لاعب لكن اللاعبين كلهم اللي موجودين في القائمة لاعبين مميزين
0: ممتازين.
1: وعلى قدر المسؤولية. في بعض اللاعبين أتوقع راح يكون لهم دور الفترة الجاي ممكن نتفاجأ ممكن بلاش نحكي أسامي بلاش إحنا نأثر عليهم لأنه شفنا تأثير الصفحات السوشيال ميديا على بعض اللاعبين كان بالسلب أو بالإيجاب. إحنا نتمنى عن ذكر اسم أي لاعب لكن في لاعبين مهريين وبيمتازوا بالسرعات وبالفاعلية وباستغلال الفرص ممكن يكون لهم دور بالفترة الجاي كانوا نجوم بالفترات السابقة استبعدوا لنزول مستواهم لبعض المباريات إن شاء الله يكونوا متواجدين. التكوين أنا عاجبني تكوين اللاعبين بالنوعية اللاعبين نص الملعب الواجب الدفاعي المعدلات الجري التحامات افتكاك الكرة المحافظة عليها مميزين جدا. الخط الخلفي عندنا شوية ها مش هوبر بنحكيها شوية بتروح شوية على الفزعة أكثر مهداش على كرتنا دائما بنحاول نطلع
0: هو شوف الكابتن جمال بيحاول له فترة يعمل شخصية ثانية للمنتخب الوطني. يعني هو إحنا الموضوع اللي أنت بتحكي فيه هذا كان في السابق ولو وصلنا لكأس العالم وإحنا في هذا الأسلوب اللي هو الدفاع المنخفض والهجم المرتدة وعدم محافظتنا على الكرة بشكل جيد والخروج منها بالخط الخلفي لوسط الملعب للثلث الثالث. بس باعتقادي هو في بطولة العرب راح على ضغط متقدم راح على أسلوب مختلف.
1: ليش؟
0: لأنه أنت في النهاية مطلوب منك في المباريات إذا تسجل فيك هدف أنت صعب ترجع. لكن إذا الفرق تعاملت معك بنفس الأسلوب اللي أنت بتلعب فيه زي بصار معنا في كأس آسيا في قطر
1: تستغل الفراغات
0: إحنا بتصير الأمور علينا صعب
1: المرتدي بتصير سهل
0: بالزبط.
1: علينا إذا سجلنا أول
0: فالناس دولة. لازم تفهم أنه لما يختار الثلث قلوب دفاع لما بده يلعب كرة قدم أكثر مثلا بده يكون أبو النادي موجود مثلا. يعني إذا بدنا نقارن أنا بدي أحكي أسماء نقارن حسام أبو الذهب أبو النادي بالثلاث اللي ورا يزن العرب ديارة والروسان مثلا ديارة وروسان في نفس المركز. هسا يزن العرب لما يكون في نص الملعب هو الميزان تاع البنى لكن إذا بنروح على لعب فطبول أكثر تلعب روسان ولا ديارة أكيد الرسان.
1: صحيح.
0: بدك تلعب أبو النادي ولا حسام راح تلعب أبو النادي. إذا بدك تروح على حالة دفاعية أكثر أكيد راح تلعب حسام وديارة. فعشان الناس تكون فاهمة كيف بتتم الاختيارات. الناس مش يعني ممكن تصير تلومه ليش أنت زي ما حكيت عن صيصة والعرسان. المركز اللي مطلوب من صيصة
1: مش موجود
0: تحديداً
1: أصلاً.
0: مش موجود في المنتخب.
1: ما بيلعبوا فيه.
0: والحال اللي قاعد بيعملها نزار الرشدان بتغطي على موضوع إنك تلعب لاعب نص متقدم.
1: أتفق معه.
0: 100%. زائد أنت الأطراف لما تدخلهم جوا الملعب عشان الناس تكون برضو عارفة أكثر والأظهرة تكون ماشية على الخط. أنت بالتالي عبيت نص الملعب بشكل جيد. يعني لما تدخل موسى على وعلي علوان جوا الملعب أنت بتعمل الكثافة اللي بدك تعملها والزيادة العددية بدك تعملها خاصة إذا أنت بدك تروح بزيادة عددية. فبالتالي
1: هل كابتن من الممكن إنه إحنا نقدر نلعب ضغط متقدم في كأس العالم
0: إذا يعني تعرضنا لا سمح الله لهدف مضطرين؟ وأنا مع
1: أنا ممكن الفكرة تبعتي تكون عكسك. ممكن إحنا في البداية نأخذ لنا 10 دقائق ربع ساعة ضغط متقدم
0: لحظات
1: نفاجئ المنتخبات إنه إحنا بنقدر.
0: نعم.
1: بعدين نرجع الزون تبعنا على نص الملعب تجميع اللاعبين قطع الكرة في نص الملعب في أقرب مسافة لملعب المنافس.
0: عمل هيك مع نيجيريا ترى.
1: طبعا بس نيجيريا مباراة ما تقيس عليها كثير.
0: لا لا ما بقيس بس عمل هيك. هسا إحنا المباراتين الجايات كابتن رأفت مع كولومبيا وسويسرا وهي أقرب للحقيقة لمنتخب النمسا ولمنتخب الأرجنتين. فبالتالي هم أهم مباراتين وعليها بده يبني أفكاره التكتيكية ويبني العمل التكتيكي.
1: كابتن إحنا مش مطالبين احترامي من الجماهير مش مطالب الأردن يسوي يأخذ كأس العالم. إحنا أول مشاركة أول وصول لنا نقلنا الأردن للخارطة العالمية. صورة تكون باهية أداء اللاعبين يكون مميز ثقتهم نفسهم تكون عالية ويلعبوا بشرف وإخلاص داخل الملعب والنتائج على رب العالمين. بالنهاية أنت بتقدم صورة عن بلدك. أنت لاعب مين مكان اسمك شو مكان اسمك أنت بتمثل كل اللاعبين اللي بالأردن.
0: نعم.
1: تكون ثقتك بنفسك عالية تلعب كرة قدم للمتعة. في لحظات لازم تراوغ في لحظات لازم توقف على كرتك في لحظات لازم تأخذ
0: بدك تكون مسؤول
1: بعدين أنت هون كل العالم تطلع عليك.
0: أنت مشاهد من كل العالم في مباراة الأرجنتين للاعبتنا لازم يعرف أنه يمكن في أكثر من 2 مليار راح يحضروها.
1: أنا متوقع أنه نجوم كثير يكونوا مميزين
0: إن شاء الله.
1: ودائما أنا براها
0: أنا متأكد من هذا الكلام. إحنا مش رح نتبهدل في كأس العالم.
1: لا إن شاء الله بعدها بالنهاية عاد المؤاخذة كابتن عثمان نتبهدل في كأس العالم كرة القدم. كابتن الأسبوع قبل 25 يوم أتلانتا لعب مع الباير أكلوا 7 على ملعبهم في أبطال أوروبا. الجمهور قعد 3 ساعة في الملعب
0: حي الجمهور
1: هم واقفين. كرة القدم كابتن ما تقاس بلحظة معينة أو بنتيجة معينة أو هاي كرة القدم متقلبة كابتن. ممكن غلط لاعب تخسر 7-8 لأنه غلط كان مش في وقته ولا مكانه.
0: عشان هيك احنا مطالبين كجمهور لدعم اللاعبين بكافة الأشكال والمدرب بكافة الأشكال خاصة في هاي الفترة.
1: صحيح.
0: أنا سعيد جدا كابتن أبو علي من أول حلقة معك بصراحة. أنا استمتعت جدا.
1: أنا تشرفت كابتن
0: حبيبنا أبو الكباتن.
1: توفيق إن شاء الله يكون حليفك في أي خطوة بتمثلها في حياتك.
0: شكرا يا كابتن رافع.
1: حبيبي كابتن رافع
0: شرفنا. شكرا جزيلا لكم ومنشوفكم إن شاء الله الثلاثاء القادم. شكرا جزيلا.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر 4 عصرا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. الأردن يؤكد أن محاولة مسلحين من الحرس الثوري الإيراني التسلل إلى الكويت خرق فاضح لسيادتها وتهديد خطير لأمنها واستقرارها. رئيس وزراء قطر يقول إن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية. استشهاد 380 شخصا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ سريان الهدنة. الكويت تعلن القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا. وزير الخارجية التركي يقول إن تركيا تدعم الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز ويجب عدم استخدامه كسلاح.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أسعد الله مساءكم بكل الخير، وإن شاء الله يا رب تكونوا دائما بخير ودائما أموركم 100%. حلقة جديدة بدأناها معاكم من برنامجنا، برنامج روحت.

اكيد دائما بكون معاكم انا وسام الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام وضياء الربابعه، من الاخراج الاذاعي احمد حواري، من الاخراج التلفزيوني يعطيك العافيه زميلنا يازن النغوي ابو شركس موجود معانا على الهواء مباشره. تحياتنا لكم وين ما كنتوا معانا دائما على السمع، سواء كنتوا عم بتشوفونا على الابلكيشن وبتسمعونا او عم تسمعونا بسياراتكم، بنوجه لكم تحيه كثير كبيره.

مش عارف انا حاسس طالع لون البلوزه حليبي على على الشاشه عندي. بعدين كيف هاي برايز الاولد ماني منيحه ها؟ ايه زبط التوك باك؟ الله طب ضياء بالله تسمعني صوتك كذا تست تست اشوف. سمعني صوتك يا ضياء تست تست. ايوه هيك تمام 100%. ضياء ضلك تلطل علي يعني احكي معاي كل شوي شوي صغيره هيك حسسني انه انا يعني طالع الهوا وانت معاي اخوي الله يرضى عليك.

طبعا حبايبنا اليوم بدي احكي لكم هيك شغله مهمه، انه ما راح اكون معاكم بكامل الحلقه ان شاء الله، يعني لغايه الساعه 5:15 بعديها او للفاصل يعني، وبعديها راح انطلق، في عندي يعني التزام خارج الاذاعه، فمضطر اني اليوم نقدم هيك ساعه وعشرين دقيقه من البرنامج. سامحونا بالنص ساعه او الربع ساعه اللي بتكون ظلت يعني من البرنامج. تحياتنا لكم، الله يعطيكم الف عافيه، وما بدنا ننسى نحكي لكم انه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية نيسان BYD وإنفينيتي، أو BYD إنفينيتي ونيسان.

كمان بنستقبل رسائلكم كلها على رقم الواتساب تبعنا 0784-6311. هذا هو الرقم اللي بنحب نسمع أصواتكم عليه، وإن شاء الله اليوم تكونوا انبسطتوا مع يعني الكباتن كابتن عثمان الحسنات وكابتن رأفت علي. التقيت فيهم وأنا يعني طالع الباب والتقيت بكابتن رأفت، الله يعني يعطيه العافية صديقي وحبيبنا وأصدقائنا الكباتن الرائعين، الله يعطيهم العافية. هون على يميني بطلع في الخلفية تبعت الملعب، ويعني إن شاء الله راح يكون لنا وراح يكون زي ما بيقولوا بالأيام الجاي، وخصوصا بمشاركة يعني منتخبنا بكأس العالم راح تشوفوا عين اف ام بتغطية قوية ومع نجوم كبار خلال فترة كأس العالم إن شاء الله.

0: واللي خايفة لا ينساني.
1: طيب خلينا مع بعض نطلع على وين راح اللي وراي. خلينا مع بعض نطلع على فاصل وعلى رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم مستمع. وين اللابتوب اللي عطوتني اياه؟ كملين معاكم على الهواء مباشره. يا هلا ويا مرحبا. خلينا هيك كمان شوي نبلش مسجاتكم على ارقام او رقم الواتساب تبعنا اللي هو 0784 ثلاث وحدات.

نبلش برسائلكم الفخمة اللي أنا بحب أسمعها منكم دائما على الواتساب، ويعني نبلش بالرسائل الصوتية والكتابية اللي وصلتنا.

0: الجتاوي والله احبك. الله يسعد لي هالمسا الفخم اللي ببلش بابو الجتاوي علاء الحمصي. الله يسعد لي مساك ابو الحمص المحترم. نسمع برضو كمان هاي الرساله.
1: الله يسعد مساء وايام.
0: هلا حبيبنا بدر الجتاوي. الله يسعدك. هلا سيدي.
1: انا من البيك فان.
0: انت صراحة. حبيبي انا البيك فان لك. الله يسعدك.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه اخي. ومسامح عن الربع ساعه هاي
0: حبيبي. سامحونا فيها ان شاء الله. خمسه ثلث وان شاء الله هيك تكون الامور كلها 100% وتتوفق باليوم ويكون كل شيء تمام. وعيون تاكل فيها. هاي رساله
2: الجتاوي. تحياتي. هلا هلا
0: هلا والله.
2: والله عندي استفسار هيك.
0: استفسر تفضل.
2: ما اعرفش الناس تقدر تجاوبني عليه ولا لا.
0: استفسر
2: هي الناس اللي بتدخن عمرها حست بالناس اللي حواليها اللي بتدخنش؟
0: انا بقول لك من مدخن لا.
2: يعني والله موضوع الاستئذان انه بزعجك الموضوع. والله بزعجني خلاص بروح بدخن مكان ثاني باجل السيجاره.
0: صح
2: اخي ما بعرف. احنا طب ما اي مكان مطعم مكان مكتب اي شيء
0: لا السكارة شكها ولا
2: والله مزعج الموضوع.
0: صح بالنسبة للناس اللي ما بيدخنوا انا بعرف قدي جد الموضوع مزعج. شوف اقول لك شغلة. انا والله لا بستأذن اذا بكون طالع بسيارة او بكون بمكتب او بكذا. يا بشوف مثلا في حدا مثلا يعني بدخن اوكي. لكن انا بستأذن الحمد لله. انا خليني احكي التدخين التقليدي يعني. لا ماشيين احنا على هذا اللي هو التدخين بطريقة التسخين. الله يبعدنا عنه كله. احنا لا منشجع على بدائل ولا منشجع على اي شيء. هذا الاهم انه احنا ما منشجع ابدا على الدخان. انا من الناس بنحكي بتولينا في موضوع الدخان. والله يخلصنا منه ونضل صحتنا كلها بخير لانه يمكن ثلاث ارباع المشاكل بتصير معانا هي بسببه. لكن المفروض والصح هو انه اي حدا يعني بمكان مش بسيارة خاصة له او مش بمكتب خاص له او كذا بده يدخل بده يدخن يستأذن. يا بيقولوا له ما فيش مشكلة. يا بيقولوا له مثلا تفضل هون والله في عندنا برندا في عندنا شيء. خصوصا برضه كمان لما تكون طالع مثلا مع حدا بسيارته. في ناس ما بتحب حدا يدخن بسياراتها مهما كان يعني ولا بيطيقوا يدخنوا بسياراتهم. فهي بترجع والله يا صديقي لزوج الشخص. هو الشخص وزوجه كيف تربيته كيف احترامه لغيره. يعني هي فقط لغير هيك بكل بساطة يعني.

0: اخونا ايمن البيطار نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الخير اسامه، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يقويك انت والكادر اللي بيعمل معك وجميع المسلمين.
0: الله يسعدك.
1: والله يا سيدي ازمه خانقه بشارع يجوز.
0: والله كثير ازمه،
1: اشي مش طبيعي مش طبيعي.
0: شوف
1: الله يعطيك يعني الصحه والعافيه.
0: بشروني بشروني بشروني في الخير. انا يا اخوان مشواري على العبدلي، تمام؟ خلينا بلا هسه بدي احسب، انا هسه بدي اطلع على الخمسة وربع لسه، يمكن كمان الازمه بتكون. معتز زميلنا طلع على الثنتين على اربد، هسه وصل. الله يبشرك في الخير. بطل بدي اشوف اشي. خلينا نشوف. اوكي، ها هاي مثلا عبدلي البوليفار يا غالي، مش البوليفارد، بوليفار. ايوه يا حبيبي، بدي 33 دقيقة لأوصل. حلو حلو كثير، حلو اللي بصير معانا كثير. بعدين يعني انت متخيل 33 دقيقة على يا اخوان 9.5 كيلو؟ يعني مش فاهم، انا مش فاهم شو اللي بده يصير. مين بده يعطينا طريق سحرية هسه يا حبيبي؟ الخطوط الحمراء اللي على جوجل مابس، خطوط حمراء كلها، خطوط حمراء مولع الأزمة، مولع برا. بعرف، وانا كمان

إذا طلعت من هون مثلا يعني 5:35 مثلا بوصل صح؟ يعني بوصل على 6 ولا ما بوصل على 6؟ هاي أنا فاتح يعني أنا كل شوي بدي أفتحها بدي أشوف الأبديت شو صار. ما يعني بلاش يصيروا مثلا 40 دقيقة، في مرة كانوا 47 دقيقة يا إخوان، مرة حطيت نوم برضو على العبدري 47 دقيقة. الله الله

0: أخونا سامي الحجاحجش وبعث لنا
1: أبو جتاوي.
0: هلا مساء النور، أنا كويس الحمد لله رب العالمين، أحسن من هيك ما في، رغم كل والله الظروف السيئة اللي عم بتمر على الصعيد الشخصي يعني، لكن الحمد لله دائما نقول الحمد لله، ويعني إن شاء الله الأمور كلها بتكون 100%. خالد المنسي الله يسعدني مساك يا باشا، نسمع هاي الرسالة كمان.
2: أبو جتاوي الحبيب الله يسعد مساك يا رب. يا حبيب بالنسبة لسيرة الدخان والأرجيلة،
0: نعم
2: بالله بدي أغلبك، بدي أسأل حسن ضاضة وين المعسل، علبة المعسل بدور عليها مش لاقيها. الله يسعد مساك أبو جيتاوي حبيبي،
0: تحياتنا لحسون، تحياتنا لك عبد الله حبيب القلب. هذا أخو حسن، يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تحياتنا لك حبيب القلب.

0: طه برضو بحاول يريحني ويبشرني بيقول لي ابو الجيتاوي فكك من جوجل مابس معناه بدك ساعه الا ربع ساعه الا ربع. حلو حلو خلاص معناته اطلع من هسه. مستمعينا الاعزاء الله يسعد مساكم, هيك بنكون خلصنا معاكم حلقه اليوم, لانه انا والله عندي موعد كثير ضروري خف عقلي. يا رب يا رب اوصل على السته.
1: انا ترى العبد اللي تروحش من الرابع, روح من الخامس الشمال وامشي على الاشارات احسن لك.
0: دقيقه أصلاً. شوي اروحش من الرابيه انت قصدك؟ ما اروحش من اشارات الرابيه صح, اللي هي الإشارة الأولى, بعدين راح تجيك الإشارة اللي تحت هاي اللي منها على الشمال تطلع على عبدلي. هذول بدك لحالهم يمكن 25 دقيقة عليهم. حلو والله فكرة حلوة من الخامس, بس كنا نطلع من الثامن على الخامس دواوير صح؟ والله حلوة فكرة الخامس هاي, الرابع أو من تحت الرابع, قصدك من تحت الرابع تنزل من تحت الرابع على عبدلي. بس انت بتحكي صح, انت بتحكي من الخامس على الرابع, من تحت الرابع بتفوت على اليمين على عبدلي. هناك برضو كمان كثير ازمه, بس يلا خلينا نشوف شو بطلع معانا ان شاء الله. هلا فكوكم المشوار اللي انا رايحه, بدنا نطمن على بعض وبدنا نحكي يعني بشويه شغلات هيك مع بعض. يلا خليكم معنا. ابو الجيتاوي شارع الاردن باتجاه اربد مولع سيارات, كل عمان رايحه اربد. طب ليش اليوم ثلاثاء؟ يعني في ناس اليوم بتعطل. يلا انبسطوا انبسطوا.

عمار بطاح بيقول لي رن علي بخليك توصل بعشرين دقيقة يا زملاء، وبطلع بهاي الهليكوبتر اللي بيأجروها، بدي أكثر. إيش يا عمار بطاح؟ مشوار بده 35 دقيقة، كيف بدك تخليني أجيبه بعشرين دقيقة؟ من وين؟ من وين؟ مال إبراهيم؟ إبراهيم جاب لي إياها بعشرين دقيقة، هات خلينا نشوف. أوف جاب لي إياها بتسعتاشر دقيقة. كيف جبت لي إياها بتسعتاشر دقيقة؟ والله جاب لي إياها بتسعتاشر دقيقة، خلينا نشوف الطريق. طيب أنا بقول لك خلينا نرجع بالله على الموقع الجغرافي. يعني شو بدنا نسوي؟ والله إبراهيم إنه يعني خليلي، جد خليلي. حلو، من بتطلع من وادي السير، بتمر من عند جاليريا مول من جهة المركز العربي، بعدين بتضلك يا سيدي العزيز رايح من الدوار، بتوصل عند الدوار الثالث، من الثالث بتلف وبترج وال. طب هذا اسمع، كيف ممكن اسوي الاعدادات تبعت الجوجل مابس عشان يوصلني ب 19 دقيقة؟ هاي بس عند إبراهيم حصريا. اسمع هاي الوقت والله نزل، صار عندي هون مثلا 29. لا لا بس هسه إبراهيم، ها تمت إيش؟ تمت المشاركة مع مين؟ بديش أشاركه مع حدا. إبراهيم بعت لي على الواتساب، بعت لي على الواتساب أشوف كيف بقدر أسويه. تعال خذ التليفون. والله يا أخوان زميلنا إبراهيم الطويل زلمة جبل، والله أقول لك صراحة بقول يرن، ها بقول يجرب رن علي جتاوي بخليك توصل بعشرين دقيقة. خلاص هسه بنشوف اللوكيشن وبنشوف عمار بطاح. حاضرين سيدي. اليوم الحلقة بعنوان جتاوي كيف بده يوصل على مشواره على الساعة 6، يعني لو اليوم أخذت إجازة أحسن. أوكي أوكي فاهم تمام.

0: اسمع هاي الرسالة كمان. هلا أخونا أبو العثامنة.
1: يعني اللوكيشن إذا أعطاك 33 دقيقة بدك تحسب لك 7-8 دقائق زيادة.
0: صحيح.
1: يعني بده بشرك.
0: الله يبشرك يعني بالخير.
1: لازم أكون مثلا هيني واقف على الإشارة معطيني 31 دقيقة.
0: صح في 3 دقائق روح على الإشارة. صح.
1: وأنا واقف على الإشارة وقفت 5 دقائق.
0: صح.
1: بس.
0: حبيبي الله يسعدك عندك.
1: إن شاء الله توصل بالسلامة وتوصل على الموعد المحدد.
0: الله يس الله يسمع منك يا رب يا رب. نصائح للوصول من دوار الثامن للعبدلي خلينا نسمع.
2: خير ابو الجتاوي والله اليوم من 7:30 يا معلم للعشرة لعشرة من الهاشمي للثامن يعني تخيل 16 كيلو ساعتين ونص
0: للهاشمي
2: الصبح للثامن. الوضع كان مش طبيعي
0: حلو حلو حلو تمام الله يعطيك العافية

0: حلو. هاي بعثوا لي الشباب اللوكيشن. بدك يضلك رايح من الدواء يا حبيبي، كان 28 دقيقة أصفر، رجع 31 دقيقة. والله يا أخوي اسمع، رحت اجيت ما رحتش فيه نص ساعة، هاي ما يعني ممكن إن شديت حالك كثير توصل ب 25 دقيقة، أنا متأكد يعني. اسمع هاي رسالة
1: أبو الجيتاوي، الله يسعد مساك يا حبيبي.
0: هلا حبيب قلبي
1: رافت العبادي معك.
0: هلا يا رافت
1: يا قلبي، انت قاعد تحكي 33 دقيقة على 9 كيلو. هاي الرحلة اللي معاي نفس اللي بتحكي عنه انت قاعد. هاي الشب قاعد حتى سمعك الشب وضحك.
0: تحياتنا لك وإلو كل
1: احترام يا حبيبي.
0: حبيبنا الله يسعد مساك يا رافت، وتحياتنا للشب الزبون الموجود معك. 10 كيلو و200 متر حاليا بالأزمة، يعني احنا اليوم نحكي ذروة الأزمة حاليا، بدها 31 دقيقة بالعاصمة عمان. حلو. تحياتنا لطارق اللي طالع مع رأفت، لأنه هون طالع عندي جاري انزال طارق.

طار يا معلم 6 كيلو 400 متر. شباب عم ببعثوا لي بس قاعدين سكرين شوتات من مشاويرهم. هذا المشوار 6 و6 كيلو 400 متر بده معاه معلم 24 دقيقه. تخيل حظي ما كيف اليوم انا بدي اوصل على الموعد. لا اكيد راح يكون ازمه كثير يعني اكيد اكيد مش زي اي ثلاثاء مرق اكيد. ما تاكلش الجبنه البيضه لو كان نفسك. اليوم في مباراه الوحدات والحسين اربد, عشان هيك في ازمه على طريق اربد. تمام يلا الله يوفق الفريقين, وتحياتنا لجماهير الناديين كمان. يلا

لهون على الثامن، وبس يوصل الاوردر اعطي تبع السكوتر مصاري زياده واقول له وصلني على عبدالي بسكوتر. والله بتعرف فكره حلوه، مين معه سكوتر بسمعنا يا اخوان. والله جد المشوار يعني اليوم اذا انت مشوارك بالسياره، بعرفش انتم ساعدوني يعني ممكن عندكم معلومه، لنفترض انه مشوارك بالسياره بازمه عمان بده 35 دقيقه لتوصل مثلا من نقطه لنقطه، اذا بدك بالسياره 35 دقيقه من هاي النقطه لهاي النقطه، كم بدك بالسكوتر؟ نص المده يعني ربع ساعه، ولا برضو نفس الاشي ازمه؟ و لانه انا بشوفهم دائما بزروقوا، فاذا بكل هالزروقه بتوصلش برضو كمان اسرع مصيبه، يعني ما فيش لها داعي الزروقه معناته.

0: يقلع قيلي بيقول لي ما كانش غير طريق صلاح سالم. هذا وين بمصر ولا عندنا بال نسمع ابو السوداني شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: ابو الجتاوي مني وعلي انا مسامحك.
0: حلو.
1: احمل حالك على الخبصه واطلع.
0: وزي انت مسامحني بس انت مش مدير الشركه. بس
1: يعني. لا في المستمعين كل محبينك مسامحينك.
0: يلا يسعد قلبك. يسعد قلبك.
1: طريق الدواوير ومن عند الدوار الرابع ولف على البوليفارد.
0: وقول يا رب.
1: بامان الله يا اخوي.
0: يا حبيبي. يلا يسعد لي قلبك من اخونا المحترم عصام السوداني. هلا والله. هلا بالباشا. اسمع هاي الرسالة.
2: أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا.
2: أنت وكل المستمعين.
0: يا هلا والله.
2: بتسوى بهالجو الحلو.
0: هلا عم عادل.
2: وفي ناس اللي بيحكوا قاعدين على الأزمة.
0: أيوة.
2: لا تنسى إنه اليوم قبل النهائي كأس الأردن.
0: صحيح.
2: بده يلعب الفيصلي والرمثة على استاد عمان الساعة 6.
0: صحيح. عشان هيك.
2: الساعة 8:30 بالليل. بده يلعب الحسين والوحدات.
0: حلو. عشان هيك.
2: اللي بتأهل من المباراتين هذولا على المباراة النهائية يوم السبت القادم. على نهائي كأس الأردن.
0: كأس الأردن.
2: وهيك بيكون اختتم الموسم. الحسين أخذ الدوري ويوم السبت بيبان مين راح ياخذ كأس الأردن.
0: حلو. شكرا لك.
2: ألف مبروك للفائز وإن شاء الله,
0: إن شاء الله.
2: يطلعوا المباراتين بكل روح رياضية
0: إن شاء الله.
2: ألف يعطيك العافية إليك
0: تسلم عمي.
2: حلو. أخوك أبو عمر فريج.
0: شكرا شكرا عم أبو عمر. شكرا. يطول بعمرك ويخليك يا رب. يا هلا ويا مرحبا. خلاص عشان المباراة أنا والله ما بعرف أنه يعني قلت أنا مش مطلع والله رياضيا كثير يعني حتى على الدوري المحلي. شكرا أنكم ساعدتوني. واضح عشان في مبارتين فيعني عشان هيك الأزمة. على كل الأحوال الله يجيب اللي في الخير ويعني إن شاء الله الأمور تكون تمام. راح نطلع على فاصل نرجع بعد الفاصل نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
3: روحات وروحات روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات
4: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
7: امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: ها في عندنا هون عرض اجانا مكملين معاكم مستمعين الاعزاء. تحياتنا لكم. ابو الجيتاوي معك اخوك محمد بركات. بقول لي معاي سكوتر ابشر يعني باحلى توصيل بوصلك على الموعد. بس قول لي تم. الله الله يسعد لي قلبك. والله لسه معاي اغراض ومعاي اواعي ومليون قصه. مش راح يزبط حدا ينتشني معه بسكوتر. حلو. ملكاش غير الباص السريع. الباص السريع او هيلوكوبتر. بس بوصل في عند العبد الله بوصل باص سريع. سامر الصواف نسمع شو بعثنا.
1: هلا حبيبي.
0: الله يسعد مساك.
1: موضوعك بسيط.
0: بسيط.
1: امبارح لسه جايب ادويه.
0: طيب.
1: هسه بتسكر المحطه. تحط الادويه في كيس.
0: حلو.
1: تاخذ الربابعه.
0: حلو.
1: ورجع على الاسعاف. بيطلع معك مرافق هو اساس انه كيس الادويه
0: وصلك على البوليفارد.
1: وشوف لك اقرب مستشفى على الخامس. كل ما الزلمه غير
0: موجود في مستشفى في العبدلي سيدي. موجود سهله. ما شاء الله جد انتو يعني رفعتوا عندي التوتر. انت فاهم يكون في عندك موعدك رايح في موعد ما بزبطش.
2: اسمع يا سيدي مساء.
0: هلا قتيبة. هلا حبيب قلبي. يا هلا ويا مرحبا. هلا والله.
2: كل الحب والاحترام سيدي.
0: الله يسعدك.
2: سيدي انت حلك بسيط جدا.
0: ها قول.
2: مالكيش الا بساط الريح. ما لك حل سيدي الا مصباح علاء الدين تفك ويطلع لك النار وتطير فوق هالسيارات.
0: يا
2: او بتوصلك واحده من الصين
0: بساط الريح.
2: توديك لوين؟ طبعا تطير من فوق السيارات وتمشي. أيوة. فيك بس. حلو. هذا هو حلك الوحيد.
0: ادعولي ادعولي.
2: نحفي ثاني صارت معي سيد العزيز.
0: قول.
2: طبعا انا بطقطق على التطبيقات ابو الجيتاوي.
0: يعطيك العافية.
2: فطلبتني بنت اقبلنا هالطلب على اوفر.
0: طيب.
2: ولا هي لاغية.
0: ايه.
2: ردت طلبت كمان. طلعت لها انا رديت قبلت.
0: طيب. ليه
2: تبعث لي مسج. معلش تقبلش الطلب تاعي.
0: ليش يعني؟
2: بدي اركب بسيارتك.
0: اي
2: شو يقرمز ونقي حسبك. نقي بالسيارات انت قاعده كيلو خيار سياره بدك تصلي مشوارك وبس.
0: خلصنا.
2: الله يسعد لي هالمسا ابو الجيتاوي.
0: يعني ما عجبها نوع السياره على الابلكيشن فهي حكت له لا تقبلنيش لاني ما بدي اركب بسيارتك. على قولته عن جد ينقي وقرمز يا زلمه السياره دطوستك وخلصينا.
3: رجني علق فاطمه
0: والله العظيم قصه.

الولايات المتحدة الأمريكية. حبيب القلب أخونا المحترم علاء المزين، صباح الخير أبو الجتاوي. أنا إذا بطلع هسا طيران يعني بوصل قبلك. بالمواصلات بالببليك ترانسبورت. بدك لتوصل على العبدلي 14 قصدي انه للمطار، ومن المطار 14 ساعة و20 دقيقة. جدي ده شد حاله على اوصل قبلي. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، صباح الخير، تحياتنا لك. كل الدنيا بيتحدى اليوم. ابو الجساوي احكي الحمد لله طريقنا اليوم لإربد، والله مسكرة هاي طريق إربد، هون الجي بي اس كله احمر. يلا اللي عم يسمعونا طريق إربد كمان تحياتنا لكم. اليوم الحلو ده حسن خير جتاوي، حبيت أبشرك لما توصل العبدلي الأمور فاتحة فيش أزمة. يعني إن شاء الله أخت ولاء، بتمنى كمان من هون لكمان نص ساعة يمكن تزيد الأمور، إن شاء الله بتكون خفت أكثر، بس يا رب.

هلا في يعني خلينا شوي هيك نطلع من موضوع المشوار والأزمة. أنا بعرف أنتم بالأزمة بتتسلوا بس تحكوا عن الأزمة وهيك وإلى آخره، لكن اليوم في عنا يعني العديد من المواضيع. أنا اليوم مش بصدد أو أعلق ولا على أي موضوع، وما ما رح يعني اللي علقت على موضوع كنا شفنا موضوع الطبيب والفضيحة وإلى آخره. يعني هذا الإشي للأسف أفعال مشينة، إحنا للأسف يعني بس نطلع على زي هيك. أنا إنسان أصاب بالصدمة مع أني مؤمن أنه إحنا 12 مليون ولا يعني 11 مليون 12 مليون شوي أكيد بالكمية هالناس وهالملايين، في منهم الإنسان اللي مش سوي نفسيا، وفي منهم الإنسان اللي بيعتدي على الأطفال، في منهم الإنسان اللي بيعتدي على البنات، في كثير أكيد. أنا فاهم، لكن اليوم إحنا مش كثير متعودين على هاي الأشياء. شوف أنا بدي أحكي شغلة مهمة بداية، بدي أحكي أنه مدعي عام الجنايات الكبرى محكمة الجنايات الكبرى قرر بالتوجيه لهيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام والتعميم على يعني بكل وسائل الإعلام بالسوشيال ميديا وإلى آخره بوقف النشر بما يخص هاي القضية. فأتوقع هاي القضية كلنا عارفين رأينا وحكينا يعني عنها كثير، وإحنا يعني أكيد نمتثل رغبة عطوفة مدعي عام الجنايات الكبرى بمنع النشر بهاي القضية حفاظا على سير التحقيقات، لأنه لسه في تحقيقات ولسه في أشياء لربما لقدام يتم الكشف عنها وتكشف عنها محكمة الجنايات الكبرى صحفيا أو عن طريق يعني وكالة الأنباء الأردنية، ممكن يتم كشف تفاصيل هاي القصة. لكن بعد يعني المحاكمة ممكن أو بعد خلينا نحكي ما تثبت الجرائم هاي كلها ويتم التحقيق فيها، ما علينا. لكن اليوم أنا في نقطة بكل هذا اللي بصير حوالينا وباللي بنسمعه وعم نشوفه مؤخرا، وبنعرف انه يعني كثير ناس منصدموا ويعني وبرفضوا، كلنا بنرفض هاي الاشياء. لكن انا اليوم بدي احكي شغله مهمه. احنا في عنا جانب، وانا مش قصدي احكي عن القصه اللي يتم تداولها الان، الاطفال والاعتداء على الاطفال والى اخره، مش قصدي احكي عن هدول الاطفال، لكن هذا الموضوع بشكل عام انا خلاني أتساءل سؤال بيني وبين حالي، أنه أنا بتذكر زمان وأنا يعني خلينا نحكي طفل صغير كنت ولسه عم يعني بوعي ولساتي بالصفوف الأولى من عمري بالمدرسة بشكل يومي، لأني أنا كنت بمدرسة حكومة من أنا وصغير، فأروح مشي على المدرسة وأرجع مشي على المدرسة. فالفكرة دائما كانت كل يوم الوالد أو الوالدة الله يحفظهم ويطول بأعمارهم، لا تحكي مع حدا غريب، لا تأخذ إشي من حدا غريب، لا خلينا نحكي سلم عليك حدا غريب ولا سألك سؤال لا تجاوبه، مش أي حدا بنوثق فيه، لا تدخل لو حدا قال لك تعال فوت عندي على البيت بدي أفرجيك شغلة ولا إشي لا ترد عليه ولا تفوت. هاي شغلات إحنا خلينا نكون صريحين فيها وواضحين أمام هذا الإشي. هلا هاي الشغلات في التربية هل فقدت؟ يعني هل فقد اهتمام الناس بأطفالهم لمرحلة أنه عادي أنه في أطفال ممكن يفوتوا على بيت شخص هم ما بيعرفوا ولا هو جارهم ولا شو مكان يكون وهو أكبر منهم ويكبرهم بالعمر فوق 20 سنة يمكن ولا 15 سنة؟ فرجاء يا جماعة هذا إشي كثير مهم لازم إحنا نحكي فيه ونوعي فيه دائما. إحنا مش مثاليين، وأنا بحكي دائما أنا والله الحمد لله رب العالمين الله كارمني بستره، يعني كلياتنا عاملين أخطاء وذنوب وإلى آخره. أنا لا البني آدم المثالي اللي بطلع الهوى بدعي المثالية، ولا أني والله اللي يعني مش لاقي غير بدنا فضيحة نحكي فيها، لا مش هيك. كلياتنا عنا أخطاءنا وما زلنا نخطئ، يعني ما زلنا نخطئ ونتعلم، والبني آدم خطاء وخير التوابون الخطاؤون بما معناه. يعني الفكرة بأنه يا جماعة إحنا لازم ننتبه على أطفالنا، لازم ننتبه على أفكارهم، لازم ننتبه على تربيتنا لإلهم، لازم ننتبه على تنشئتنا لإلهم من هم وصغار، على العادات اللي لازم نربيهم عليها. بعرف إنه كثير صعب إنك تواجه اليوم كل هالتطور وكل هالانفتاح وكل الكمية المعلومات اللي يتم تداولها بالسوشيال ميديا وسهولة وسرعة الوصول لأي إشي ممكن يخطر على بالك على هذا التليفون من خلال الإنترنت، سواء مواد حساسة ولا مواد إباحية ولا مواد فيها قتل ولا زي ما بيقولوها ديب ويب، ولا يعني أشياء بنسمع فيها لأول مرة بنسمع فيها مع تطور هذا الزمن التكنولوجي ومع تطور السوشيال ميديا، اللي خلاص أتوقع يعني بطل فيه قصة بتتخبى. يعني المجتمع مش من جديد بصير فيه مشاكل زي هيك، ومش من جديد بصير فيه جرائم ممكن إنها تهز المجتمع. لكن زمان كيف كانوا يشوفوا هاي الأخبار؟ يشوفوها عن طريق الصحف المحلية،
فكانت يعني قبل بليلة ما حدا يعرف. بنفس اليوم تنزل هالجريدة يصير الكل يحكي بالموضوع بين بعض وينتشر بين بعض. فكانت الصحف هي الوسيلة لنقل هاي الأخبار والجرائم والأشياء اللي بتهز الرأي العام. وكان في صحف متخصصة نوعا ما يعني بالأخبار المثيرة هاي كانت موجودة زمان. في منكم بتذكرها؟ من غير ما يعني نذكر أسماء، كل احترام لكل زملائنا بالمجال الإعلامي سواء كانوا موجودين زمان وراحوا أو ما زالوا إلى الآن موجودين. الفكرة اليوم كل إشي صار سهل، وأطفالنا لما أنت تتطلع على الطفل وتطلع على أطفال بعمر صغير لسه سنة وسنة ونص، كمية استيعابهم وكمية المفردات اللي بيحكوها وكمية انتباههم وتركيزهم وتطورهم، وهذا الإشي أنا بلاحظه على بنتي. أنا بسأل أمي، يعني أنا لما كان عمري سنة ونص كنت أحكي هذا الكلام بهاي الطريقة؟ أو لو كان يعني كنت لما كان عمري سنتين كنت مثلا أركب جمل معينة؟ كنت مثلا ألقط أشياء؟ فبتقول لي أمي كان في عندك، بس يعني ما شاء الله الجيل الجديد. أنا ما بحكي أنه أنا بنتي أينشتاين، لا، أنا بنحكي عن كل الجيل أنه مستوى إدراكه لما عم بتطور الطب وعم بتطور كذا، خلص في إشي هذا الجيل من التعليم اللي بياخده لما يبلش يكبر، لما يبلش يتعلم من أهلي بتحسه بلش يوعى على البدري. فأنت بدك حرفيا تلاقي طريقة بأنك أنت تكون مشرف على ابنك وتكون فاهم ابنك شو بيشوف، شو بيعمل، شو على الأقل أفكاره. اليوم أنا بديش أقعد أتبع على ابني اليوم شو أفعاله. اليوم ضروري بالبداية أتبع شو أفكاره. شوف، إحنا مهما زرعنا بأبنائنا أفكار ومهما ربناه ومهما كذا، لكن لما وكلياتنا صارت معنا، لما نطلع على المدرسة بنحتك بناس غيرنا، أفكار غيرنا، شخصيات ما كنا نعرفها، لأنه إحنا كنا قبل محاطين بهالبيئة الصغيرة بهذا البيت، بنعرف أولاد عمنا قرايبنا كلنا نفس البيئة نفس كذا إلى آخره، مش غرب على بعض. لكن لما تبلش أنت تطلع على المدرسة وتكبر وتحتك بشخص مثلا ممكن يكون مختلف عنك وأفكاره مختلف عنك، ممكن هذا الطفل أو هذا الشاب المراهق يتأثر باللي بيشوفه على السوشيال ميديا ويتأثر بأصدقائه. في شباب يعني تقعد معاهم عمره لسه 17-18 سنة عنده أفكار إلحادية. يا زلمة يعني شو لحق، يعني أوكي خلي يصير عمرك 50 يا زلمة، تلحق تشوف إشي بالحياة بس يقنعك ولا ما يقنعك، يعني مش مسألتي هاي، أنت حر، حل عني. بس أنه يعني والله بتشوف شباب بالعمار 17-18 والأفكار إلحادية وأفكار مش عارف إيه. يا أخواني إيش مالكم يا زلمة؟ اطلعوا العبوا قدم، اطلعوا انبسطوا بحياتكم، خلي في لكم اهداف. يا اخي احنا كنا شباب باعمارهم ما كنا نفكر بهاي الاشياء، ولا كنا نروح نبحر بالتفكير، ولا انه نتخذ قرارات مثلا مصيريه بتوجهاتنا ولا بعقلياتنا واحنا بهاي الاعمار. يعني ما كان عمري يعني 16-17 سنه اقصى شيء كنت احلم فيه اروح العب كاونتر. يا زلمة يا ريت الدنيا ظلت على الكاونتر والله العظيم يا ريت الدنيا ظلت على يعني قنوات مزيكا وميلودي وهاي القصص، وكان جد أكثر إشي يمكن أنت لا أخلاقي تشوفه وأهلك يخافوا عليك تحضره هي الكليبات اللي كانت تطلع على هاي القنوات. إحنا اليوم لوين وصلنا يا زلمي؟ صرنا نتحسر على هاي الأيام اللي أنا كنت أشوف قديه والدي ووالدتي كانوا يعصبوا لما يعني يشوفونا مرقنا عن قناة ولا بدنا نسمع أغنية ولا نحضر كليب، سكر ما بصير مش عارف شو، كانوا يخافوا علينا من البنات اللي بطلعوا بالكليبات من المناظر، كانوا يعتبروها أشياء خادشة للحياة العام. يا زلمة نرجع على أيام الكليبات وهاي الأيام والله العظيم أرحم من اللي بنسمعه هسه قاعدين. على كل أحوال نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. الأردن يؤكد أن محاولة مسلحين من الحرس الثوري الإيراني التسلل إلى الكويت خرق فاضح لسيادتها وتهديد خطير لأمنها واستقرارها. رئيس وزراء قطر يقول إن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية. استشهاد 380 شخصا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ سريان الهدنة. الكويت تعلن القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحرا. وزير الخارجية التركي يقول إن تركيا تدعم الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز ويجب عدم استخدامه كسلاح.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل. هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع، وتحياتنا لكم اكيد مكملين معاكم يعني هيك ان شاء الله خلال 10 دقائق راح اودعكم. لكن كنا عم نحكي عن موضوع التربية والاهل والاهتمام ب يعني الاطفال بشكل عام، وين بروحهم مع مين بيجوا. نسمع بالله راي من ارائكم، اتوقع اخونا قتيبة بعت لنا راي على هذا الموضوع.
1: معلش يا ابو الجيتا وتحملنا كمان هالمايك.
0: تفضل.
1: شايف سيدي العزيز، فعلا كلامك 100%، فكرة الإلحاد هذه منتشرة بشكل مش طبيعي. يعني انا مرة قعدت مع اشخاص زي هاي الفئة شايف، وكانوا صغار في العمر.
0: البسطة ما كانوا صغار،
1: بقول لك انه احنا انخلقنا من انفجار كوني وتفاعل ذرات
0: نظرية
1: وطلع هذا الشجر وطلعت هاي الناس وطلعت هاي الشمس، انفجار كوني. قلت له انا
0: صدفة.
1: كيف انخلقت
0: صدفة
1: بأي تفاعل ذرة H2O زائد الأس زائد الأوزد، كيف انا صرت كقتيبة؟ فالفكرة هاي مثل ما انت بتحكي صح. كثير من لعب فيهم، وهاي الكتب اللي بتطلع عن النت شمس المعارف والقصص هاي
0: من ايام كنا صغار فيها،
1: يعني قصص يعني فعلا لازم يكون فيه الانتباه.
0: صح 100%. حبيبنا قطيبة هذا اللي احنا دائما بنحكي فيه، ويعني الله يهدي البال دائما يا رب، هذا اللي بنتمناه.

يعني والله على كل هذا الحكي جد برجع وبعيد النقطة اللي حكيت فيها، يا ريت يا ريت يرجع يعني على أيامنا، أيام ما كنا صغار أكثر إشي غلط وعيب إنك يعني تسويه تفتح على القنوات الفضائية اللي بيعرضوا كليبات، هاي كانت جريمة بالنسبة للأهل. تطلع زي هيك اليوم قديه المراهقين وقديه الانفتاح اللي احنا موجودين عليه وقديه سهولة الوصول للمعلومة وسهولة الوصول لأي إشي غلط أنت ممكن يخطر عبالك وعبال هذا الطفل أو المراهق من خلال التليفون. يا جماعة احنا اليوم بنحكي دائما التكنولوجيا قد ما عملت لنا فضل لكن قد ما سوت فينا وبمجتمعاتنا أشياء سيئة جدا، وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، مش التكنولوجيا بشكل عام لكن بالتحديد مواقع التواصل الاجتماعي، يعني للأسف خلت الناس ما بعرف شو يصير فيها. فاللي بدنا نحكيه دائما الانتباه على التربية على الأطفال على كل شيء، أنا لا مربي ولا والله المربي الفاضل ولا إلى آخره، لكن يا جماعة أقلها أقلها عن جد، يعني إذا أنت ما كنت تعرف ابنك مع مين بروح ومع مين بيجي وين فات ومين أصحابه وين طلع وما بتمون عليه تعرف وين هو موجود، والله يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني جد ما بعرف شو ممكن يعني يكون الأب أو الأم أو الأهل بشكل عام اللي ما بيعرفوا معلومات عن ابنهم يعني ولا مين أصحابه ولا مين بروح بيجوا، كيف يعني عادي كيف بالنسبة لهم الموضوع عادي، ما بعرف.

0: فاطمة العبادي بتقول لي كيفك جتاوي، شو اخبارك، هلا شو اخبارك، هلا ستي انا كويس. بتقول لي والله يا جتاوي الدنيا من زي اول. تتذكر واحنا صغار نزل مسلسل كاساندرا؟ اقسم بالله كان ابوي يعجب علينا اذا سمع اذا انه احنا حضرناه. تعال هسه على الجيل الجديد، تركي على ياباني على كوري وفيديو. يا ريت صفى التركي ياباني كوري، صار مليون قصه هسه. بتقول لي انا بحس ان المشكله من الاهل، لا مراقبه ولا متابعه يعني، وهذا اللي ممكن جد يخرب الدنيا، وان شاف انه الدنيا اصلا خربت. ان شاء الله ما بتكون الدنيا خربت، ولسه فيها خير وفيها ناس، شرواكم جميعا فيهم الخير. وطالما هالدنيا فيها خير وفيها ناس واعيين وفيها ورأي الغالبية رايح بالاتجاه الصحيح، فبتضل شوي تطمن. بعرف انه جميعنا مثاليين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد يعني ممكن يكون جد، ما فيش انسان فينا خالي من الاخطاء والمشاكل والعيوب او الذنوب يعني. لكن الفكرة انه في لسه خير، وفي ناس بتدل على الخير، وفي ناس مآمنة بأنه يعني لا يصح إلا الصحيح، وكلنا بنعرف شو الصح، وكلنا المفروض تربينا على الأشياء الصح، وما بنرضى نتنازل عن مبادئنا مهما كانت. ممكن نتغير، ممكن كذا، لكن يا عمي والله في أشياء أساسية الواحد في الدنيا يعني على الأقل بس يطلع على حاله من برا، يقول يا أخي والله أنا سوي نفسيا ماشي، أنا بعمل أخطاء في حياتي، بس والله بندم، والله بحاول إني أرجع مثلا أتوب مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة، بغلط برجع بتوب يعني. ولكن بالنهاية في عندك إشي جوا بردك لرب العالمين، مهما أخطأت ومهما كان خطأك كبير يا أخي. دائما أنا في مرة يعني حدا عمل معاي موقف كويس، بس ما كنت متوقع منه، وكنت وقع منه إشي يعني يطلع منه إشي سيء، لكن صدمني إنه عمل إشي كويس، ومن درجة صدمني رحت عليه قلت له والله أنا ما كنت أتوقع إنك أنت خصوصا بهذا الموقف إنك تكون عن جد زلمة قد حالك. قال لي والله كل واحد أصله برده، يعني شو كل واحد أصله برده، يعني بالنهاية مهما الإنسان طلع فيه بشاعة أو شو ما كان، لكن في نقطة محددة لما يراجع ضميره بينه وبين نفسه برجع لأصله الصحيح وفطرته السليمة، وبيحكي بالسليم وبصير سليم وبصير أموره تمام، لو بده يوقف بقضية حق أو لو على أي إشي في الدنيا. فدائما أنت ثق تماما أنه مهما كان في عنا أخطاء، لازم واحد في النهاية يوصل لمرحلة أنه يرد أصله الطيب اللي متربي عليه. وكل الناس خير وبركة وأولاد أصول، ويعني الله يجيب اللي فيه الخير علينا وعليكم جميعا. ان شاء الله راح نتوسع اكثر يعني بكثير مواضيع راح نحكي فيها ان شاء الله بالحلقات اللي راح تيجي علينا. انا وعدتكم عاد بموضوع العزله وليش اخترنا العزله وقد ايه اختصرت من الناس، انا حاب اسمع منكم كثير بهذا الموضوع، حاب احكي صراحه كثير بهذا الموضوع بالتحديد. حبايبنا اسمحوا لي انا بدي يعني انطلق، لانه هون قدامي تقريبا 37 دقيقه لاوصل على المكان اللي انا واصله، وانا موعدي مفروض اكون 6 متواجد بالمكان اللي انا راح اكون موجود فيه. اعذرونا على يعني ربع البرنامج اللي ضل اللي ما قدمنا، فان شاء الله يا رب منعوضكم، وبكره بتكون الامور 100%. ضياء الربابعه الله يعطيك الف عافيه، ابراهيم الطويل يعطيك الف عافيه، وكنت معاكم انا مستمعين الاعزاء اسامه الجيتاوي، الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله بنشوفكم على خير.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
3: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
3: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. الأردن يؤكد أن محاولة مسلحين من الحرس الثوري الإيراني التسلل إلى الكويت خرق فاضح لسيادتها وتهديد خطير لأمنها واستقرارها. رئيس وزراء قطر يقول إن زيارته إلى الولايات المتحدة ركزت على دعم جهود الوساطة الباكستانية. استشهاد 380 شخصاً في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ سريان الهدنة. الكويت تعلن القبض على 4 متسللين ينتمون للحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد بحراً. وزير الخارجية التركي يقول إن تركيا تدعم الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز ويجب عدم استخدامه كسلاح.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
5: الأناقة تبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جا كمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جا كمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
8: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك.

0: BYD العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508323 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
1: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
6: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا